الحسين عليه السلام في طريقه إلى العراق يأتيه الرسول ويأتيه الخبر. أي خبر هذا؟ إن مسلم ابن عقيل قد استشهد، قتله المجرم عبيد الله بن زياد. أي حزن خيم على الحسين وأصحابه. ذهب الحسين إلى أبناء مسلم بن عقيل، وبعد أن عزاهم خيرهم بين المضي أو الرجوع من حيث أتوا. قال أبناء مسلم: لا والله، لن نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا. واستقر رأي الغالبية من الناس، الحسين وأصحابه، على التقدم والمواصلة. فإذا بجيش الظالم عبيد الله بن زياد يقدم أوله 1000 مقاتل بقيادة الحر ابن يزيد التميمي. فلما وصل الحر إلى 10 من الرجال معهم النساء والأطفال، فاوض الحر ابن يزيد الحسين عليه السلام فقال: إني آمرك أن ترجع من حيث أتيت وأن لا يبتليني الله بك، ارجع من حيث أتيت. فقال الحسين: لا والله لا أرجع. فلا زال يعانده ويعاكسه حتى قال الحسين للحر بن يزيد: قال ابتعد عني ثكلتك أمك. فقال الحر: لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت منه ومن أمه، لكن ماذا أصنع وأمك سيدة نساء العالمين.

وصل الحسين رضي الله عنه إلى أرض في طريقه إلى العراق، فسأل أصحابه: أي أرض هذه؟ قالوا: كربلاء. فقال: كرب وبلاء. فاستقر في الأرض 3 أيام حتى كان يوم الجمعة، فاكتمل جيش الظالم عبيد الله بن زياد، جاء 4000 لينضموا إلى 1000، صاروا 5000 بقيادة عمر بن سعد. فتفاوض مع الحسين عليه السلام، فقال الحسين رضي الله عنه: قال: أخيرك يا عمر بين 3 أمور، أن تدعني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى يزيد في الشام. فقال عمر: لا، بل أرسل أنت إلى يزيد، وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد. فلما وصل الخبر إلى عبيد الله بن زياد قال لا حتى ينزل على حكمي، ومن أنت يا عبيد الله حتى ينزل ريحانة رسول الله على حكمك؟ فقال الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا والله، أما عبيد الله بن زياد لا أنزل على حكمه أبدا. وأصر الحسين على رأيه ألا ينزل على حكم ذلك الظالم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين، أنت الهدى والنور يا رباه هو الحق المبين. يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين، كأنه صوت ذئب. كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون. وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

كالبحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني

يا ربي إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين، لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيد. المجيد هو ذو الشرف التام الكامل، المفيض على العباد بالمجد والعطايا. والمجد هو الشرف العظيم الرفيع القدر. والمجيد في اللغة هو الذي عظم كرمه، وقيل في معنى المجيد سبحانه هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه، البالغ المنتهي في الكرم. وقد ذكر المجيد تعالى مرة واحدة في القرآن المجيد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. النفس البشرية فطرت على حب الكمال، وعلى حب الجمال، وعلى حب النوال. وحينما يؤمن الإنسان بالله الإيمان الصحيح، يرى أن أصل الكمال وأن أصل الجمال وأن أصل النوال عند الله عز وجل. لذلك الذات الإلهية كاملة كمالا مطلقا، ولن تخضع النفس إلا للكمال، ولن تخضع إلا للإحسان، إلا للجمال. فهناك توافق بين خصائص النفس وبين كمالات الله جل جلاله المجيد. فهو المجيد سبحانه وتعالى في إيجاده، والمجيد في امتداده، والمجيد على الصالحين من عباده. فمجد الإيجاد أنه أوجد الكون واستخلفك فيه، ومجد الإمداد أنه أمد الكل لعطاء الكل، فأعطى للكافر من مدده كما أعطى المؤمن من فضله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد جمعتكم اليوم لأمر عظيم. لقد فطنت إلى أن أعداد أصحاب محمد تقل في مكة، وعلمت أنهم يتسللون خفية بالليل ليفروا إلى يثرب.
1: نعم، لقد غادر الكثير منهم، فعامر بن ربيعة وزوجته ليلى غادرا بالأمس، وكذلك غادر عبد الله بن جحش وأهله وعمار بن ياسر وبلال وغيرهم.
0: ألا تدركون معنى ذلك؟ ألا تدركون؟ إن الكثير من أهل يثرب قد دخلوا في دين محمد، وهذا يعني أن تصبح يثرب دولة لهم ويزداد خطرهم.
2: لكن محمدا ما يزال هنا، وكذلك علي بن أبي طالب وأبو بكر.
1: وما نريد ببقائه في أرضنا، ها؟ فليخرج منها ويريحنا.
0: لا لا لا، إذا غادر صار لدينه قوة ومنعة، بل نحبسه هنا ونمنعه من صحبه.
2: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد.
0: ما هو يا أبا الحكم؟
2: نقتله ونتخلص منه ومن دعوته.
1: وكيف ذلك؟
2: وكيف ذلك؟ أرى أن تأخذوا من كل قبيلة شابة فيذهبون إليه ويضربوه بالسيف ضربة رجل واحد فيقتلونه.
0: نعم نعم. وهكذا يضيع دمه بين القبائل. فلا تقدر عشيرته على الثأر له.
1: نعم، هذا هو الرأي السديد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا

0: رسول الله في خطر، فالقوم يتربصون به ليقتلوه.
1: لا تخش على رسول الله، فقد قال رسول الله لعلي: إن الله أخبرني بأن القوم عازمون على قتلي، وقد تخفوا عند بابي ينتظرون حتى أنام فيدخلون. يا علي، نم على فراشي واتشح بردائي. يا علي،

0: الآن أعلن عن جائزة لمن يجد 100 من الإبل.
1: سأذهب خلفهم لأرى ما يقولون وأوصل ذلك لأبي في الليل.
2: خيرا تفعل، سأتي معك في المساء لأجلب لهما الطعام. يا رب احفظ رسول الله حيث هو.
0: أسماء عبد الله،
2: ادخل يا جدي.
0: أحقا رحل والدك مع محمد؟ وكأني به فجعكم بنفسه وماله.
2: لا يا جدي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا.
0: أحقا؟
2: ضع يدك على هذا المال يا جدي.
0: لا بأس، إذا كان قد ترك لك

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

0: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: كم أتمنى أن يأتي رسول الله اليوم، فأنا في شوق لرؤيته. هل تبقى أحد في مكة؟
2: عندما هاجرت لم يكن هناك سوى النبي محمد وصاحبه أبي بكر وعلي.
1: ولماذا لم يهاجر أبو بكر وعلي؟
2: كان أبو بكر كلما استأذن النبي للهجرة قال له: لا تستعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا.
1: إذن فهما قادمان معا.
2: أجل،
1: لقد اشتدت حرارة الشمس، فلنعد لبيوتنا اليوم ونأتي غدا.
3: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، إنه محمد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وفي أواخر سنة 9 يحصل حدث كبير في المدينة، وهو وفاة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. تاريخ طويل، 9 سنين من معاداة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الآخر لا باقي إلا وجه الله، كل من عليها فان. يموت عبد الله ابن أبي ابن سلول ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه وهو في الرمق الأخير. سبحان الله، افتكرت دخلة النبي على كل واحد بيموت عشان يطمن عليه. فيخش مرة على شاب يقول له يا ابني كيف أجدك؟ يقول له يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فيقول له أبشر، لا تجتمع في قلبي أحد إلا أعطاه الله ظنه وأمنه مما يخاف. لو عندك رجاء في رحمة ربنا، ربنا هيكرمك، ولو خايف من ذنوبك ربنا هيكفيك إن شاء الله. ويخش على أبو طالب يقول له يا عمي قلها كلمة أشفع لك وعند الله، سيبش حد أبدا حي ولا ميت. فيخش على ابن سلول يقول له يا عبد الله ألم أنهك عن حب يهود؟ مش كنت قلت لك بلاش موضوع إنك أنت تبقى عميل عند اليهود وتبقى عمال تقلبهم علينا وتبعت لهم أخبارنا وتنافق المسلمين؟ فأم قرب من النبي كده عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بيقول فسار النبي، قال له كده كلام كده معين كده. فأم سيدنا النبي أم قالع رداءه وأم مغطي بيه، طلب من النبي أنه يكفنه في رداءه. طلب من النبي إزاي؟ زمان في غزوة بدر عبد الله بن أبي بن سلول ضخم، وسيدنا العباس عم النبي ضخم. فلما تأثر العباس في غزوة بدر وكان طالع مكره من مكة، كانوا مطلعينه عشان يحارب النبي، هم عارفين أنه بيحب النبي، فاتأثر. فلما اتأثر كان بيئن لأن كان لبسه متقطع، فما لقوش حد ضخم إلا ابن سلول، فقام مديله الثوب بتاعه، فالنبي ردها له وكفنه في ثيابه لما مات. وبعدين غسلوه وكفنوه في ثياب النبي ووقف النبي يصلي عليه. فقام جه سيدنا عمر من قدام صدر النبي كده وقال يا رسول الله أعلى عدو الله؟ هو احنا واقفين دلوقتي بنصلي ورا حضرتك صلاة جنازة على ده؟ أعلى عدو الله؟ قال أخر عني يا عمر، وهو مبتسم كده صلى الله عليه وسلم، أخر عني يا عمر، فإن الله قد خيرني بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وإني لو علمت أني لو زدت عن 70 لفعل، فأنا هستغفر كتير قوي لابن سلول. صلى عليه، دفنوا، فنزل القرآن يصدق كلام سيدنا عمر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبدا على منافق حتى قبضه الله. وتعدي الأيام ويجي وفد سعد بن بكر، داخل واحد منهم كده راكب الجمل بتاعه، أم ربطه برا المسجد ودخل على الناس قال أيكم محمد؟ فقالوا ذاك الرجل الأبيض المتكئ. وكان سيدنا النبي يبقى قاعد في وسط الناس كده قاعدة مش مميزة، مش قاعدين تحت رجليه، وقاعد كده اللي يخش يقول مين محمد فيكم؟ ذاك الرجل الأبيض المتكئ. فدخل على سيدنا النبي قال يا محمد، قال قد أجبتك. أيوة. قال إني سائلك مسألة ومشدد عليك فلا تجد علي. معلش أنا كده إيه، هقرص شوية في الكلام، هقول يعني هزود في الكلام فأصبر علي. قال سل ما بدلك. فقال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أرسلك؟ قال نعم، فإن الله أرسلني للعالمين. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن نصوم شهرا في كل عام؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أمرك أن تأخذ من أغنيائنا صدقة فتقسمها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا ضمام ابن ثعلبة من بني سعد ابن بكر، سيد من سادات قومه، لما أسلم كل ناس تسلم وراه. كان بيطول في الكلام شوية مع سيدنا النبي لأنه عايز يطمن، لأنه وراه ناس كتير قوي، بس في الآخر صدر النبي يسع العالمين. آخر وفد أحكي لك عليه وفد عبد قيس، يعني قبيلة كبيرة داخلة بالحصنة بالجمال، كله بيربط بسرعة جدا جدا، وقاموا داخلين المسجد كما في رواية ابن هشام، فانكبوا على رسول الله يقبلون يد النبي ويقبلون رجل النبي عليه الصلاة والسلام ويشهدوا أنه رسول الله. وواحد اسمه أشج عبد القيس بره كده واقف، وقام نازل جاب لبس جديد من على الجمل بتاعه، وغير اللبس القديم المطرب ماشي في الصحراء، واغتسل كده ولبس لبس اللبس بتاعه، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وشهد أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أهذه الخصلتان جبلت عليهما؟ يعني أنا ربنا خلقهم جوايا ولا اكتسبتهم؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. لما عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين اللي نزل فيه القرآن بكفره وأذيته للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين يجي يموت، فالنبي يبقى جنبه وفي لحظة وفاته ويكفنه في القميص بتاعه في الجلبية بتاعته، الراجل لما بيلبس جلبية ما اسمهاش جلبية، اسمها قميص ثوب، فيكفنه في الثوب أو القميص بتاعه، ويبقى بالحنية دي بينور تصرفاتنا وقلوبنا، إن لما حد يموت أنت مختلف معاه أيا كان شكل الخلاف، بلاش الألفاظ اللي فيها شيء من الشماتة أو كأننا استريحنا منه، ده مش نور النبي. لو أنت متغاظ منه ولما مات قلبك استريح، على الأقل اسكت. وحتى كمان ده مش طبع النبي. النبي عليه الصلاة والسلام بيعظم الموت، الانتقال من الدنيا للآخرة. لو صالح يا بختك، يا اللي رحت في الواسع عند ربنا، ولو مؤذي أو فاجر أو مشرك أيا كان، برضو مشهد جليل إن واحد ينتقل من الدنيا الواسعة للعذاب الضيق اللي في الآخر، مشهد جليل يخليك تتأمل وتاخد العبرة في قدر الله. مش أقول ربنا ريحنا منه ويلا جهنم وبئس المصير، شوف تعليقات على السوشيال ميديا، سيبك إنها بتنشر الأسوأ، هو صاحبها بيقسي قلبه وبيكتب، وانت بتكتب قلبك بيقسى، بيقسى بينك وبين ربك، لأن ربك يحبك تشوف بتجل اللحظة دي. ولو انت حسيت انك انت استريحت حتى من موت البني آدم ده، اصمت خالص خالص، لأن ده نور النبي وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي غادر قريته سعيا وراء الحقيقة بعد أن مر بكنيسة من كنائس النصارى وسأل عن أصل هذا الدين، فقالوا له في بلاد الشام. فخرج متخفيا في قافلة حتى بلغ بلاد الشام وسأل من أفضل رجل من أهل هذا الدين، فقالوا له الأسقف راعي الكنيسة. فذهب إليه وقال له إني قد رغبت النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال أدخل، فدخلت عنده وجعلت أخدمه. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء ويكنز الأموال التي تأتيه، وفضحه عند موته فصلبوه ورجموه بالحجارة. يقول سلمان ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه، فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فدلني على رجل في الموصل فلحقت به وأقمت عنده إلى أن حضرته الوفاة. فدلني على رجل بنصيبين فلحقت به وأقمت عنده. فلما حضرته الوفاة قلت له لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال أقم عندي. فأقمت عند رجل كان على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له إنك تعلم من أمري ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد اقترب زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم، ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل، فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقراتي هذه وغنيمتي. فقالوا نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى، واد بين المدينة والشام، غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته. ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به، فأقمت بها معه. وكان النبي حينئذ يدعو قومه في مكة.

0: الله نبي.
1: فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبدرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت عليه وقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم صرفت وأخذت أجمع بعض التمر، فلما تحول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه، فقلت في نفسي: هذه الثانية. ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد، أي مقبرة البقيع، حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهري لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي فأعجب بها، وسره أن يسمعها أصحابه مني فأسمعتهم إياها، فعجبوا منها أشد العجب وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم في هذه الحلقة في رحاب إحدى أنعم الله على عباده، ونتحدث عن أحد أنواع الفطريات ذات القيمة الغذائية العالية للإنسان. فعيش الغراب من المن الذي أنعم الله على عباده من دون تعب منهم أو نصب، ومن الأغذية والأدوية القديمة والمشهورة منذ القدم، حيث ينمو بريا بكميات اقتصادية، وعندما زرعه الإنسان لم يكلفه كثيرا، فهو لا يحتاج إلى أرض زراعية ولا أماكن متسعة ولا أجهزة أو أدوات، وتكفي مساحة حجرة صغيرة لإنتاج كميات تغذي بلدة صغيرة. سماه الناس غذاء الملوك، وهو بروتين الفقراء وفاكهة الأغنياء، وأملنا في حل مشكلة الغذاء في الدول الفقيرة بأقل تكلفة وبأسرع وقت. وعيش الغراب من الفطريات أحد الممالك الخمس في الكائنات الحية، وتتميز بخلوها من المادة الخضراء المسمى باليخضور أو الكلوروفيل المنتشر في المملكة النباتية. لذلك فالفطريات تعيش معيشة رمية على بقايا الكائنات الحية ومكوناتها، أو متطفلة على الأحياء منها، أو متكافلة مع بعض الطحالب والنباتات العليا. ولعيش الغراب العديد من الأسماء الشائعة، فهو يسمى مشروم والأجاريكس، وهو يتبع مملكة الفطريات. ومنه أنواع سامة جدا تستخدم في إبادة الحشرات، ومنه أنواع لذيذة جدا، وأنواع تؤكل ولكنها رديئة، والناس يعرفون ذلك بالخبرة. أما معامل الأبحاث وشركات الزراعة فتعطيك الجراثيم المنتجة للأنواع الجيدة. وتوجد جراثيم عيش الغراب في التربة، وتباع في شركات بيع الجراثيم، وعندما تنمو تلك الجراثيم فإنها تعطي خيوطا فطرية بيضاء مقسمة تسمى الغزل الفطري الأول، والذي يعطي بعد ذلك خيطا ثانويا عبارة عن مجموعة خيوط ملفوفة ومجدولة على بعضها كما يجدل الحبل، تعرف بالخيوط الهيفية، وهو الذي يعطي الأجسام الثمرية مظلية الشكل عادة، وهي الجزء المأكول من الفطر. ولو تحدثنا عن القيمة الغذائية لهذا الفطر لقلنا بأنه من المواد الغذائية عالية القيمة لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات والسكريات والأملاح ونسبة قليلة جدا من الدهن. وبتحليل عينة جافة من عيش الغراب وجد أنها تحتوي على نسب عالية من البروتين والدهن والسكريات والألياف الفطرية والأملاح، وتحتوي على كثير من الفيتامينات والنياسين والثيامين والبيوتين، وتحتوي على أملاح الكالسيوم والفوسفور والحديد والصوديوم والبوتاسيوم. وبتحليل البروتين وجد أنه يحتوي الأحماض الأمينية الأساسية الضرورية للجسم، وسكرياته عبارة عن فركتوز وجلوكوز وسكروز وخلافه. وأما القيمة الطبية لعيش الغراب فكبيرة، لأنه بفضل الله تعالى يحمي الجسم من أمراض سوء التغذية ونقص الأحماض الأمينية الأساسية، ويحميها كذلك من نقص الفيتامينات التي تحمي الجسم من الأمراض، كما يخفض نسبة الكوليسترول بالدم ويخفض الضغط المرتفع منه، وبه مواد توقف نمو الأورام السرطانية، ويعطي بعض مضادات الحيوية لمقاومة الأمراض البكتيرية والفطرية الممرضة، وبه الأملاح اللازمة لبناء العظام والأسنان وحفظ المحتوى المائي للجسم، وهو سهل الهضم يستخدم في علاج الأنيميا. ويمكن زراعة هذا الفطر في أكياس في حديقة المنزل في الشتاء وفي المطبخ أو في أي مكان رطب بالمنزل بعد الحصول على الجراثيم من محلات بيع الجراثيم، فهو ينمو على القش والتبن وأية مخلفات نباتية وأية مواد عضوية أخرى، ويعطي المحصول بعد 21 يوما فقط، وكل كيلوغرام قش يعطي حوالي 2 كيلوغرام من هذا الفطر الطازج. فهل المسلمين عذر أن يموت أحدهم جوعا وقد أنعم الله علينا بالخيرات الكثيرة؟ إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا

0: يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب،
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

بحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدل

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين. سبحان العظيم الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الحكيم الذي حار في حكمته أولو الألباب، سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده.

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: دعاء ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بالنور والسراج صاحب الإسراء والمعراج، فبنوره يتقوم للمقتدي به كل عوجاج، ويسلم به في الظاهر والباطن حتى يرتقي في مراق القرب من الحق سبحانه وتعالى، بما الحق أهله لك الحمد يا من مننت علينا بعبدك المصطفى. صلي وسلم وبارك وكرم في كل لحظة وحين أبدا عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صاحب الآيات الكبرى خير الورى محمدا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قد جعل الله من أعظم آياته آية المعراج، له آية المعراج وهي عظيمة، وذلك أن الله رفعه وصعد به من سماء إلى سماء حتى جاوز سدرة المنتهى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه من سار في دربه. ولقد كانت الآية الأولى آية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن الآية الثانية آية المعراج وهي صعوده من عند بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء الثانية، ثم إلى السماء الثالثة، ثم إلى السماء الرابعة، ثم إلى السماء الخامسة، ثم إلى السماء السادسة، ثم إلى السماء السابعة، ثم إلى البيت المعمور، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم إلى الرفرف والعرش. ما أعظمها من معاريك لصاحب النور البهيج نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلما علمت من تعظيم الله لهذا النبي تهيأت أنت لنيل عظمة بالإيمان به ومحبته ومتابعته، فما كنا خير أمة من بين الأمم إلا لأن نبينا خير الأنبياء. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله أي سمى الله، لما دعا الله دعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، فالحمد لله. انظر إلى تعظيم مولاك لحبيبك الذي به إليه هداك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نصيب له المعراج فكان من أحسن ما يرى، ويقال إنه الذي تصعد عليه أرواح المؤمنين عندما تفتح لهم أبواب السماء، فإنها تفتح لأرواح المؤمنين لا للكافرين. هذا المعراج ما يتحدث عنه من اسمه أو مسماه مظهر من المظاهر تحتويه القدرة، وإلا فالخروج عن هذه الأطباق كلها. وقول الحق يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فإن ذلك آية كبيرة عظيمة لا تحتملها القوى البشرية إلا بإمداد رب البشر جل جلاله وتعالى في علاه. فكان ذلك الأمر العظيم الذي خص الله به هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ممن عرج بأجسادهم وهم في عالم الدنيا إلى السماء النبي إدريس الذي قال الله تعالى عنه ورفعناه مكانا عليا، والنبي عيسى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم كما جاءنا في الصحيحين وغيرهما أنه عرج به من بيت المقدس حتى أتى السماء الدنيا، ومع الدنيا القريبة التي هي أدنى إلى الأرض، ويذكر أن ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكذلك ما بين كل سماء وسماء. ولقد عرج صلى الله عليه وسلم ثم أخبرنا أنه عند باب السماء الأولى وقف جبريل فاستفتح
وفيه تعليمات الأدب، تعليمات الأدب في استفتاح الأبواب، ومعرفة القدر للمنازل ونازليها وحق أهليها، أنه لا ينبغي الإنسان أن يتسرع ولا ينبغي أن يهمل وصف الأدب. ولذا لما أرشدنا الحق عندما يريد أحدنا أن يترك بيت الآخر قال لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا، ولم يقل مجرد تستأذنوا فإن الإذن في أي وقت، ولكن تستأنسوا إنما يكون الاستئناس في حال مناسب ووقت مناسب. يقول حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهذا جبريل الأمين وهو من رؤساء الملائكة لا يأتي ويدخل مباشرة هكذا إلى السماء، ولكن يستفتح الباب. ولما استفتح الباب قال من بالباب؟ الملك الموكل بذلك الباب. قال جبريل. قال من معك؟ وفيه إلى مشاهدة الملائكة من السماء ما وراء الباب. فقالوا ومن معك؟ قال محمد. ولا شك أن هذا الاسم معروف لملائكة السماوات وهو مكتوب على قوائم العرش، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان قد أخبر أهل السماوات أن هذا النبي في أيام حياته الدنيا سيعرج به في ليلة، كما ذكر ذلك أيضا في كتب الله المنزلة على الأنبياء والمرسلين. فلهذا كان الملك ملك كل سماء يقول لجبريل وقد أرسل إليه، يعني جاءت الليلة التي وعدنا أن يأتينا فيها فيصل إلى السماوات فيها. يقول نعم. يقول مرحبا به فنعم المجيء جاء، ومرحبا به فنعم المجيء جاء شعار كل ملك من خزان السماوات لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن تحمل أرواحنا له معاني مرحبا به فنعم المجيء جاء، مرحبا به فنعم المجيء جاء، مرحبا برسالته، مرحبا بأخباره، مرحبا بسيرته، مرحبا ببلاغه عن الله، مرحبا بدلالته على الله، مرحبا بسنته، مرحبا بدينه، مرحبا بدعوته، مرحبا بهديه. نعم المجيء جاء إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الله لنا عنه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، اهتدوا بهدي هذا النبي وولعوا قلوبكم بي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خذ من ترحيب أهل السماوات بهذا المصطفى، وأجبك أنت في الترحيب بهذا النبي وبما جاء به عن ربك سبحانه وتعالى، واجعل من ترحيبك هذا فتح قلبك وبيتك وما فيه لهديه، لسنته، لأمره، لمنهجه، لإرشاده، لتعاليمه. لا تستبدل بها غيرها ولا تخالف هديه وتعاليمه في شيء من شؤون حياتك مع أسرتك أو حيثما كنت، فنعم المقتدى لك محمد. رحب به في أعمالك وأحوالك كلها لتكون مقتديا مهتديا بخير هاد دال على الله جل جلاله. رحب بالمصطفى تلحق بالأفق الأعلى وتشابه ملائكة السماء، مرحبا به فنعم المجيء جاء. بل كان هذا الترحيب شعار الأنبياء عندما يلتقون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكن على حقيقة ترحيب بسيدنا الحبيب نبيك الهادي لك إلى الله سبحانه وتعالى. يظهر ذلك في حالك عندما تسمع ذكره وأخباره وسيرته وشمائله
ومقدار فرحك به ومحبتك له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان سيدنا أبو بكر الصديق يذكره وهو على المنبر فينتهب ويبكي ببكائه من في المسجد شوقا. حدثت أسماء بنت عميس وقد تزوجها الصديق بعد أن كانت زوجة قبله لسيدنا جعفر بن أبي طالب. حدثت في أيام خلافة أبي بكر دخل عليها ثم قام في ناحية من البيت وأكب برأسه بين رجليه يقول واشوقاه إلى رسول الله واشوقاه إلى رسول الله. عاش حياته معه من قبل الإسلام كان صديقه وصاحبه، وشهد معه المشاهد وليلة الغار كان صاحبه وصديقه، ثم بعد ذلك وبعد وفاته أيضا اشتاق إليه يرحب به يحب الوصول إليه واشوقاه إلى رسول الله. ولما اشتد بكاءه قالت أشفقت عليه وقمت ليقول يا أبا بكر يا خليفة رسول الله إنك صاحبته وجالسته وأحبك وقربك ومات وهو راض عنك وإنك ستلقاه بعد هذه الحياة صلى الله عليه وسلم. ولنتابع بعد هذا الفاصل هذه الأخبار لمعراج السيد المختار صلى الله عليه وسلم.

ونواصل خبر معراج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد ذكرنا وصوله مع جبريل إلى السماء الدنيا واستفتاح جبريل الباب وقول الملك الموكل بذلك الباب: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. ما أشد ابتهاج أهل السماء بهذا المصطفى للرحمن، وما أشد ما يعاني من أهل الأرض من استهزاء وتكذيب واستخفاف ومعاندة، وكم صبر وكم صابر. سبحان الله.

من السماء وأهل السماء. صلوات ربي وسلامه على هذا الحبيب، فاجعل الترحيب به في شؤون حياتك كلها. مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وفي ذلك شهد مشاهد تتعلق بنا بني آدم، مشهد يتعلق بمن قد جاء إلى الدنيا وخرج منها، ومشهد يتعلق بمن لم يخرج إلى الدنيا بعد، بل هو روح في السماء. فأرواحنا جميعا كانت في السماء قبل خروجها إلى بطن الأمهات، قبل خروجها إلى الأجنة المكونة في بطن الأمهات، فرأى مشهدا للأمرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلك الليلة. فالمشهد الأول رأى أنه تعرض عن يمينه أرواح طيبة لها ريح طيب، فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، تعرض على يساره أرواح خبيثة لها رائحة خبيثة، فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. وهذا للأرواح التي قد جاءت إلى الدنيا وقد خرجت، فالناس في البرزخ الذي قال الله عنه في القرآن ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهما بين موت الإنسان إلى البعث بالنفخة في الصور، هذا البرزخ الفاصل بين الدنيا والآخرة تسكن فيه الروح إما في عليين وإما في سجين. قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين، وقال وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم يا رب العالمين. والمشهد الثاني رأى صلى الله عليه وسلم أيضا أسودة عن يمين آدم وأسودة عن يساره، وباب مفتوح عن اليمين تهب منها ريحة طيبة، وباب مفتوحة عن اليسار تهب منها ريح سيئة. وسأل جبريل فقال هذه نسم بني، هذه النسم الأرواح التي لم تخرج للدنيا بعد، فكلها كانت في السماء، وإنما حبست أرواحنا في قفص هذه الأجساد في مدة الاختبار في مدة هذه الدنيا ليبتلينا الله تعالى ويختبرنا، فإن صدقنا معه عادت أرواحنا إلى عليين، وإن خلنا عهده ولجأنا إلى المحرمات والشهوات والمعاصي رجعنا إلى سجين والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه الأسودة عن يمين آدم ويساره قال نسم بنيه، فأهل الجنة منهم عن يمينه، وإذا نظر إليهم ضحك ورأى من يدخل من بنيه الجنة ففرح، والأسودة التي عن يساره أهل النار من ذريتي، فإذا نظر إليهم وإلى من يدخل النار من بنيه وذريتي بكى حزنا عليهم عليه السلام. وفي هذا يقول القائل مخاطبا لهذه الروح المعظمة التي آتانا الله إياها، فإما أن نزكو بها ونزكيها، وإما أن ندسيها بالميل إلى الأهواء والشهوات والمخالفات للشريعة المطهرة. يقول يا أيها الروح هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكدري؟ وأين كنت ولا جسم تساكن؟ ألست في حضرات القدس؟ فالذكري تاوي مع الملأ الأعلى وتشرب من حياض أنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك، قفص الجسد ليبتليك، فكن من خير مختبري، فكن من خير مختبري، كن من خير من اختبر ونجح في هذا الامتحان. فهذه الأرواح مشرفة مكرمة، قال الله عن أصلها فإذا سويته ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين. فيجب أن نكرم هذه الأرواح معاشر أهل الإيمان، أهل الإيمان والإسلام. وفي روايات الإسراء والمعراج أن بعض المشاهد شهدها صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، وبعض المشاهد شهدها وهو ما بين المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

واختلفت في ذلك بعض الروايات عن بعض المشاهد التي شهدها هنا والتي شهدها هناك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومما شهد أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. سلما هؤلاء اللمازون الهمازون من أمتك ويل لكل همزة لمزة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا شاهد أيضا من أكلة الربا من يسبح في نهر من دم ويلقم حجرا في فمه فقيل أكلة الربا أو هذا آكل الربا من أمتك. فكانت أيضا مشاهد تبين مصير الأمة ومآلها واختلافهم في ذلك، فمن بين طيب ومن بين خبيث، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم اجعلنا في الطيبين ورقنا مراقي الطيبين من عبادك حتى تتوفانا الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كان هذا مما أبدى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شهد في السماء الدنيا، ثم صعد بجبريل إلى السماء الثانية يقول فاستفتح جبريل بابا قيل من بالباب؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ أي يقول أيضا الملك الموكل بباب السماء الثانية وقد أرسل، أني جاء وقت إرساله إلينا ويوصول إلينا في الليلة التي وعدنا بها. قال نعم. قل مرحبا به فنعم المجيء جاء، مرحبا به فنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. أما ألف فتح لنا فدخلت وفي السماء الثانية من المشاهد التي أشهده الله إياها أراه سيدنا عيسى بن مريم وسيدنا يحيى بن زكريا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذكر أوصافهم صلى الله عليه وسلم. فأما سيدنا زكريا فهذه روحه الطاهرة متشكلة بشكل جسده، وأما سيدنا عيسى بن مريم فلم يزل جسده رفع إلى السماء وهو في عالمه الدنياوي، أي في عمره الدنياوي، إلا أنه في ذلك العالم في عالم السماء لا يجري عليه حكم من يتعمر في عالم الأرض، لهذا يكون كهلا عند خروجه إلى هذه الدنيا، كما وعدنا الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عيسى بن مريم يخرج إلى ظهر الأرض ويقيم شريعة نبينا محمد ويقتدي به ويقتل الخنزير ويكسر الصليب صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فهذا سيدنا عيسى بن مريم قد مضى له من حين ولادته 2011 سنة بالتوقيت الشمسي للسنين، فقد مضت هذه السنين وكل سنين كلها لكن لم تؤثر على هيكلة جسده، لأنه يعيش في عالم آخر، فإذا خرج إلى الأرض كان مكلما للناس في كهولتي وهو كهل صغير ففوق سن الشباب ودون شيخوخة، قال تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ولقد عرج به وهو لم يزل في سن الشباب قبل الكهولة نحو 33 من عمره رفع إلى السماء حينما أراد قومه أن يقتلوه، ولكن يكون كهلا عند خروجه إلى الأرض وكلامه للأمة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه والعمل بشريعته التي نسخت جميع الشرائع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيخرج عيسى بن مريم، وفي حديث الإسراء والمعراج أنهم تذاكروا أمر الساعة وتدافعوا فيها حتى ردوا الأمر إلى عيسى، فقال لا أعلم متى وقتها، ولكن فيما عهد إلي ربي أني أنزل إلى الأرض، وأنه يرسل بعد ذلك طائفة ياجوج وماجوج، وأنه يهلكهم، وأنه عندها تكون الساعة كالحامل التي آن وقت ولادتها لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها.
أي قرب وقت الساعة حينئذ ذلك من الأنباء التي جاءت في خبر الإسراء والمعراج عن سيدنا عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارفع درجات النبيين واحشرنا في زمرتهم، صلي على سيدهم وعليهم أجمعين وعلى أتباعهم وأمتهم، وارزقنا كمال الإيمان واليقين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المجيد. المجيد هو ذو الشرف التام الكامل، المفيض على العباد بالمجد والعطايا. والمجد هو الشرف العظيم الرفيع القدر. والمجيد في اللغة هو الذي عظم كرمه، وقيل في معنى المجيد سبحانه هو الشريف ذاته، الجميل أفعاله، الجزيل عطاؤه، البالغ المنتهي في الكرم. وقد ذكر المجيد تعالى مرة واحدة في القرآن المجيد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. النفس البشرية فطرت على حب الكمال، وعلى حب الجمال، وعلى حب النوال. وحينما يؤمن الإنسان بالله الإيمان الصحيح، يرى أن أصل الكمال وأن أصل الجمال وأن أصل النوال عند الله عز وجل. لذلك الذات الإلهية كاملة كمالا مطلقا، ولن تخضع النفس إلا للكمال، ولن تخضع إلا للإحسان، إلا للجمال. فهناك توافق بين خصائص النفس وبين كمالات الله جل جلاله المجيد. فهو المجيد سبحانه وتعالى في إيجاده، والمجيد في امتداده، والمجيد على الصالحين من عباده. فمجد الإيجاد أنه أوجد الكون واستخلفك فيه، ومجد الإمداد أنه أمد الكل لعطاء الكل، فأعطى للكافر من مدده كما أعطى المؤمن من فضله. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المجيد، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إله إلا الله الفرد الصمد. لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، إن يومنا هذا خلق جديد، افتحه علينا بطاعتك وارزقنا فيه حسنات مضاعفة منك ومقبولة عندك.
1: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك.
0: اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسؤ بنا الأصدقاء ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أسلم عبد الرحمن بن عوف قديما، حيث يعد أحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر.
1: وكان المسلمون الأوائل يجتمعون مع النبي الكريم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ومكثوا فيها شهرا حتى بلغ عددهم ما يقارب 40 رجلا وامرأة. ثم نزل الوحي الإلهي بتكليف النبي الكريم بإعلان الدعوة والجهر بها، ثم هاجر عبد الرحمن الهجرة الأولى إلى الحبشة.
0: ولكن لم يلبثوا في الحبشة طويلا، حيث عادوا إلى مكة بعد أن وصلتهم إشاعة أن أهل مكة أسلموا، فعاد عبد الرحمن بن عوف إلى مكة.
1: ثم هاجر عبد الرحمن مع المسلمين إلى المدينة المنورة، ونزل في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع الأنصاري، وكان فقيرا لا شيء له.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا وأعزنا بالإسلام وبإخوة لنا في الدين.
0: اليوم يا أخي لم يعد هناك مهاجرون ولا أنصار، فقد جعلنا النبي إخوة جميعا في الدين.
2: أجل يا أخي، فنحن تركنا أهلنا ومالنا في مكة وجئنا إلى المدينة غرباء. انظر، انظر مثلا لعبد الرحمن بن عوف، لقد كان تاجرا في مكة وقد ترك ثروته كلها وجاء للمدينة فقيرا معدما.
0: لقد آخاه النبي بسعد بن الربيع، ولا أظنه سيقصر معه.
2: أجل أجل، هذا صحيح.
3: مرحبا بك يا أخي عبد الرحمن بن عوف في المدينة، فهي وطنك وأهلها أهلك. لا تحزن يا أخي لما خلفت في مكة، إني أكثر الأنصار مالا وسأقتسم مالي بيننا، ولي امرأتان، انظر أيهما تعجبك فأطلقها وتتزوجها في أجلها.
4: يا سعد بن الربيع، يقول لك عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق.
3: ألا تريد شيئا؟ حسنا، تعال معي إلى السوق. هذا هو سوق بني قينقاع.
4: يا سعد، يقول لك عبد الرحمن: أهم من اليهود؟
3: أجل، إن اليهود يحتكرون التجارة في المدينة منذ زمن طويل.
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: هكذا إذن، أظن أننا بحاجة لسوق خاص بنا أيضا.
2: مضت أيام منذ آخر مرة رأيتك فيها، أظن أن ذلك كان يوم المؤاخاة، أليس كذلك؟
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: أجل، هذا صحيح.
2: وماذا فعلت من يومها؟
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: اشتغلت بالتجارة وأصبت بعض المال، ثم تزوجت بامرأة من الأنصار.
2: بارك الله لك يا عبد الرحمن، إنك من التجار الموفقين في التجارة.
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا.
3: الحمد لله الذي فتح لنا. عندما أرسلنا رسول الله لدومة الجندل، ظننت أننا سنخوض والله حربا لا تنتهي.
4: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: وكيف يكون ذلك؟ إن بني كلب قد أسلموا في اليوم الثالث لدعوتنا لهم.
3: إن الفضل يعود لك من بعد الله، فقد دعوتهم دون كلل أو ملل لثلاثة أيام.
4: يقول لك عبد الرحمن: يا أخي، أنا لم أنس مطلقا وصية رسول الله لي، فقد قال لي: يا ابن عوف، اغد باسم الله فجاهد في سبيل الله، تقاتل من كفر بالله، إذا لقيت شرفا فكبر، وإذا ظهرت فهلل، وإذا هبطت فاحمد واستغفر، وأكثر من ذكري عسى أن يفتح بين يديك، فإن فتح على يديك فتزوج بنت ملكهم، وهذا ما كان.
5: نعم نعم، وها أنت قد تزوجت تماضر ابنة ملكهم الأصبغ.
6: أتدري يا سعد، إنها المرة الأولى التي يتزوج قرشي من كلبية. هنيئا لك يا عبد الرحمن، قضيت عمرك بين ثلاث، إما مصليا أو غازيا أو في التجارة.
5: وإني أشهد أن مال عبد الرحمن حلال صفو، وأن الطعمة منه عافية وبركة.
6: لا تخجل يا عبد الرحمن، إنما الحق يقال.
5: إن أهل المدينة عيال عليك، ثلث تقرضهم مالك، وثلث تقضي دينهم، وتصل ثلثا.
4: يقول لكم عبد الرحمن بن عوف: إني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم النعم في الدنيا، أخاف أن يحجبني مالي عن الدخول للجنة مع أصحابي.
6: لقد أنفقت مالك في سبيل الله، وهو سيطلق قدميك غدا على الصراط. إنها نعمة أحسنت استغلالها متبعا وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، الحياة الشريفة اللي ممتلئة بالأنوار اللي بتنور لنا كل ظلمة في حياتنا. نقل النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ظلمات الجاهلية والظلم وعبادة غير ربنا سبحانه وتعالى لأنوار الرحمة والأخلاق السوية والحياة المتزنة الساكنة الموصولة بربنا. احنا النهاردة واصلين لآخر سنة 9 من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في نهاية سن 62 وداخل على 63. في نهاية السنة دي هحكي لك بس في كام وفد كده جوم سلموا على النبي وأسلموا، وبعدين بعد كده في أحداث كبيرة. أنا بس بشوف إن الشهور الأخيرة في حياة سيدنا النبي ممتلئة بالحقائق اللي النبي أراد إنه يسيبها قبل ما ينتقل. فخليك معايا كده إيه بقلبك وعقلك في كل حقيقة بيرسخها النبي. أول وفد أحكي لك عنه النهاردة وفد من نجران، وكانوا نصارى وجوم سلموا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وجي وقت الصلاة وهم في المسجد فطلبوا من سيدنا النبي أن يأذن لهم أن يصلوا صلاتهم، فاداهم الإذن في المسجد النبوي أن يصلوا صلاتهم، فاتجهوا إلى المشرق وصلوا. وأنا مش محتاج أقول لك قد إيه في سماحة وتقبل، حتى ولو اختلفنا في العقيدة لكن لكم دينكم ولي دين، وقد إيه في ترسيخ لأخوة الإنسانية. أيوة، ما هو سيدنا النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا، عاد بيعبدوا الأصنام ومشركين بربنا، وأخاهم نبي وربنا يسميه أخوهم لأن في أخوة لسيدنا آدم، فيسيبهم صلى الله عليه وسلم يصلوا صلاتهم في المسجد. ويجي وفد تاني اسمه وفد بني حنيفة. والحقيقة الوفد ده السيرة ما تكلمتش عنه لأن السيرة ركزت على واحد في الوفد ده اسمه مسيلمة. مسيلمة ده جه وقعد عند ناس قريبه في المدينة، وسيدنا محمد اللي رحله عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء جواه، وكان معاه قضيب صغير كده مسكه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاه سيدنا ثابت بن قيس خطيب رسول الله، كان خطيبا مفوها. فلما راح لمسيلمة، مسيلمة قال له إن شئت يا محمد خلينا بينك وبين الأمر على أن تجعله فينا من بعدك، لو عايز لو تحب أسيبك تتكلم مع الناس عن ربنا، بس بشرط أبقى أنا نبي بعدك. مين أصلا أخ اللي بيقول خلينا بين، مين اللي بيدي النبي الإذن ده؟ متكبر جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك إياه، وهذا ثابت سيجيبك عني. وما ردش على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أراك الذي أريد، شكلك كده اللي أنا شفته في الرؤية، أراك الذي أريد، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ناس هتطلع بعدي تدعي النبوة، وفعلا كان مسيلمة الكذاب. من الوفود اللي دخلت على سيدنا رسول الله وفد الأزد أبو راشد عبد الرحمن بن عبيد. لما وصلوا 100 واحد قالوا لأبو راشد ده خش الأول اسمع من محمد، لو الكلام عجبك تسلم ونسلم معك، لو ما عجبكش اطلع ونمشي كلنا. فلما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له اسمك إيه؟ قال أبو مغوية عبد اللات والعزة. الغواية عكس الرشاد والهداية، فبيقول له أنا اسمي أبو مغوية عبد اللات والعزة. فقال له صلى الله عليه وسلم بل أنت أبو راشد عبد الرحمن، إيه الاسم السلبي ده؟ خليك اسمك أبو راشد عبد الرحمن. بيقول فأكرمني وأجلسني بجواره وأعطاني جبة وأعطاني نعله وأعطاني العمامة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده النبي بيديله لبسه، شرف كبير قوي. ثم أجلسني وقال من هذا الذي معك؟ قال هذا عبدي يدعى سرحان. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك إن أعتقته فيعتق الله به بكل عضو منه عضوا منك من النار؟ قال هو حر لوجه الله، وأكرمني كأشد ما رأيت من الكرم. فالناس بتقول له يا رسول الله لكأنك أكرمت، إيه العطاء ده كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. فطلع الراجل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسلم وبيهلل من فرحته بإكرام النبي لي عليه الصلاة والسلام، وكأنه خلاصة القرب من ربنا في رحمة وإكرام الخلق. وبعدين إحنا دلوقتي تقريبا في نهاية سنة 9 من بعد هجرة النبي، بعد سيدنا النبي في شهر ذي الحجة سيدنا أبو بكر يحج مع بعض المسلمين، لكن لما بعته يحج بعته ببعض الأحكام لمكة، مكة اللي اتفتحت من سنة واحدة سنة 8، بعته بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر قل للناس أنه لا يحج البيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. قل لهم الكلام ده في مكة، مفيش مشرك هيطوف حوالين الكعبة، خلاص الأصنام مش موجودة، ومفيش حد عريان هيطوف. عريان؟ في حد كان بيطوف عريان؟ أيوة حضرتك، الشيطان كان جايب لهم فكرة: لا تطوفوا البيت بثياب عصيتم الله فيها. فكانت الناس بتطوف عرايا، تخيل. فالنبي قال له خلاص الكلام ده أيام الجاهلية، لا يطوفن بالبيت عريان ولن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. حج سيدنا أبو بكر الصديق سنة 9 ورجع، عشان بعدها بسنة هيحج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام أو حجة الوداع. ظهور مسيلمة الكذاب ورؤيته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستمراره على ادعاء النبوة بيبين لك ازاي ممكن يبقى واحد عنده تضخم رهيب في الذات. طب انت هنعتبرك ما شفتش نبي قبل كده فحسيت انك انت نبي يعني، وانت كده ممكن تصلح، لكن انت شفت بقى الحقيقة المحمدية، شفت خير الانبياء. انت لما روحت ما حسيتش يا مسيلمة ان انت اقل بكتير من القدر ده؟ زي ما واحد يبقى بقاله مثلا ايه اول مرة يروح الجيم وبعدين بيقول هاخد مستر اولمبيا، بعدين يشوف بيجرامي على الحقيقه، طبعا ضرب مثال يعني بينه وبين بعض يعني، يقول انا لسه هكمل. حضرتك انت اول مره تمسك حديده شفت على الحقيقه الابطال اللي بقى لهم 30 سنه بيلعبوا، فانت راجع بتقول ايه؟ وللرسول الله المثل الاعلى يعني. انت شفت الحقيقه المحمديه وراجع بتقول انا هبقى نبي؟ لا، انت عندك رؤيه زائفه لحقيقه امكانياتك كانسان، إن أنت ممكن تقول قال الله قال الرسول ناس تسمع لك أصلا. لكن هو المتكبر كده بيحجب عن حقيقة نفسه، يبقى الكل شايف قدره الحقيقي إلا هو. مش كده يقول لك المتكبر كأنه واقف فوق جبل شايف الناس كلها صغيرين وكل الناس شايفه صغير هو فوق. وفد الأسد اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رئيسهم دخل بإيه؟ بيجس النبض كده وبيقيم. بتقيم مين؟ تدخل انبهر من إكرام النبي لي. وهنا عايز ألغي من عقولنا الحديث الموضوع مكذوب: الكبر على أهل الكبر صدقة. لا يا فندم، الكبر على أي حد في الكون معصية. سيدنا النبي شافه كده إيه، حاسس بنفسه شوية فأكرمه، فلما أكرمه استنفر فيه الجمال اللي جواه، فدخل بحال وخرج بيقول للناس الحقوا بسرعة شوفوا الأنوار اللي أنا شفتها. والنبي يعلم الصحابة يقولون انت أكرمته كده ليه؟ يقول إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. حطلنا قواعد تنور عيوننا وقلوبنا وإحنا بنتعامل مع الناس. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقي اليوم مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل المخزومي أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى معاداة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فعاد الرسول أشد العداء وآذى أصحابه أفدح الإيذاء وصب على الإسلام والمسلمين من العذاب ما قرت به عين أبيه وأدخل على قلبه الفرح والسرور. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم حينها باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له المعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكنه خر صريعا في بدر. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أحجزته الهزيمة عن أن يظهر بها بالجثة كي يدفنها في مكة المكرمة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتلى المشركين. والقليب بئر ألقيت فيها جثث المشركين من قتلى بدر. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انطلق عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يوقدون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد وعلى ميسرته عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على النبي محمد وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفذ صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق

وأدخل جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أنه لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فقررت أن تخلي له السبيل إلى مكة. وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار. وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل الذي أهدر دمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذا تسلل متخفيا من مكة متجها نحو اليمن. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بن عتبة زوج أبي سفيان إلى منزل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ومعهما 10 نسوة، ليبايعن النبي عليه السلام. فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند، ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه حتى أدركته عند ساحل البحر، لحقت به إلى الشاطئ وهو يفاوض بحارا على نقله إلى اليمن، فقالت له: يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. هل استجاب لها وعاد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة هذا اليوم سنتناول خلقا آخر من خلق الله، وحديثنا سيكون عن الكمأ. الفقع أو الكمأة من الفطريات التي ورد ذكر فوائدها في السنة النبوية المطهرة، واستخدمها المسلمون في التغذية والتداوي، ويحبها الناس في البلاد الإسلامية وخاصة في منطقة الخليج. وللكمأ العديد من الأسماء الشائعة، منها الفقع وشحم الأرض ومنثر الأرض. ويوجد الفقع في الأماكن الصحراوية على هيئة جراثيم تنبت عندما ينزل عليها المطر، حيث تعطي خيوطا فطرية دقيقة تسمى بالهيفات أو الغزل الفطري، والذي يتكاثر بالتزاوج ليعطي الثمار الزقية التي نأكلها. والثمار الزقية كما يعلم الكثير منا يتدرج لونها من البني إلى الأصفر. ولقد ورد ذكر الفقع في السنة النبوية المطهرة في أحاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الكمأة، وهو الاسم الشائع للفطر في معظم البلاد الإسلامية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أوضحت الأحاديث أن الكمأة من المن الذي من الله سبحانه وتعالى به على عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه الشيخان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين، رواه ابن ماجه في سننه والترمذي في الجامع. وقال أيضا: الكمأة دواء للعين، وأن العجوة من فاكهة الجنة، وأن هذه الحبة السوداء دواء من كل داء إلا الموت. من الأحاديث النبوية الشريفة السابقة نعلم أن الكمأة تستخدم في التداوي، وأنها من المواد الغذائية الطيبة، وهذا ما أثبته العلم الحديث وما سنفصله فيما يلي بإذن الله. فبالتحليل الكيماوي الحيوي للكمأة وجد أن بها 9% من وزنها الجاف بروتين، وهذا البروتين يحتوي الأحماض الأمينية الأساسية، كما تحتوي على 13% من وزنها الجاف مواد كربوهيدراتية و1% دهن، وبها عناصر الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات بي ومضادات للحيوية تقتل البكتيريا الممرضة. وتعتبر الوجبة الغذائية المعدة من الكمأة الصالحة للأكل وجبة غذائية كاملة ومتكاملة، فهي تحتوي على البروتين اللازم لبناء الخلايا وتعويض السالف منها، علاوة على احتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية التي يمرض الجسم إذا لم يتناولها جاهزة مع الغذاء. كما تحتوي الكمأة على المواد الكربوهيدراتية اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة وتخزين الزائد منها عن حاجته إلى وقت الحاجة إليها. كما أن احتواء الكمأة على كمية قليلة من الدهن يجعله من الأغذية غير الممرضة، حيث لا يسبب السمنة أو يحدث أمراضا خاصة بتصلب الشرايين. وتحتوي الكمأة على المعادن والعناصر الغذائية الهامة للجسم، فالكالسيوم يدخل في بناء العظام، والفوسفات يدخل في مكونات مركبات الطاقة بالجسم، أما الصوديوم والبوتاسيوم فيحافظان على مستوى المحتوى المائي للجسم، وأما فيتامين بي فضروري لحماية الجسم من بعض الأمراض ويساعد على امتصاص الغذاء من الأمعاء وإدخالها إلى خلايا الجسم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: الكمأة من المن، والمن من الجنة، وماؤها شفاء للعين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة حيث نكمل الحديث عن الكمأة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن مطيع. مطيع شاب في 30 من عمره، متزوج ولديه ولد واحد. كل من يعرف مطيع ويرى طريقة تعامله مع والديه يعلق قائلا: مطيع اسم على مسمى، فهو يحرص دائما على طاعتهما وكسب برهما ورضاهما. لم يكن أمرا صعبا عليه أن يكسب بر أبيه ورضاه، لأن سهولة طبع أبي مطيع وحسن أخلاقه مكنا مطيع من الحصول على رضاه بيسر وسهولة. ولكن الأمر مع أم مطيع مختلف بسبب حدة طبعها وسرعة غضبها. ومع هذا فإن مطيع يعرف كيف يرضيها ويمتص غضبها ويتلافى حدة طبعها. سناء زوجة مطيع فتاة خلوقة متدينة، تحب زوجها وتحترم بره لوالديه وتشجعه على ذلك، مع أن العلاقة بينها وبين حماتها ليست جيدة دائما. فأم مطيع تعتبر سناء خصمها، لأنها في رأيها انتزعت ابنها منها، وقد سبب هذا شيئا من الجفاء بين سناء وحماتها، وأنشأ بينهما علاقة كلما ارتأب صدعها عاد فانشرخها. رغم أن سناء تؤمن ببر الوالدين وتشجع زوجها على بر والديه، إلا أنها أحيانا تنزعج من شططه وإسرافه في ذلك، فهذا حسب رأيها اعتداء صريح على حقوقها الزوجية. يزور مطيع والديه كل يوم في الصباح قبل ذهابه إلى عمله وعند عودته منه في المساء، ليطمئن عليهما ويؤمن لهما ما يحتاجانه. كثيرا ما ينسى مطيع طلبات زوجته بسبب كثرة انشغالاته، لكنه لا ينسى طلبات والدته، وكان هذا يغيظ سناء ويؤلمها. تتمنى سناء أن تذهب مع زوجها في رحلة عرائسية عاطفية تنفرد فيها بزوجها الحبيب، لتحدثه عن آمالها وآلامها ومشاعرها وعواطفها، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في الأحلام. لماذا؟ ببساطة لأن مطيع يصطحب والديه معه في كل نزهاته وزياراته، ويقول في سره وعلانيته: أليس هما من ربياني صغيرة؟ أليس هما بابايا إلى الجنة؟ كلما حدثت مشكلة بين أم مطيع وبين زوجته لسبب أو لآخر، توجه مطيع باللوم والتقريع إلى زوجته، فأمه في نظره هي أمه مخطئة كانت أم صائبة، وعلى سناء أن تفهم ذلك. كان مطيع يدرك في قرارة نفسه أنه يظلم سناء في بعض الأحيان حين يحملها سبب ما يحدث ويطالبها بالاعتذار، ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان. والإحسان في التعامل مع الأم يعني أن تكون الأم دائمة محقة. هذا رأي مطيع وهذه قناعته. ذات يوم غضبت أم مطيع من ابنها واتهمته بالتقصير في أداء حقوقها وبأنه يحب زوجته وولده أكثر منها، وتمادت في لومه لدرجة أنها شتمته وطردته وقالت له: لا أريد أن أراك حتى أموت. لم تقبل منه أي اعتذار ولم تسمع منه حرفا واحدا. خرج مطيع من بيت والدته مكسور الخاطر، شعر بنفسه تائها في دوامة، فأمه غير راضية عنه ولا عن زوجته، وزوجته غير راضية عنه ولا عن أمه. دخل غرفته وأغلق الباب وراءه بقوة. تبعته سناء لتسأله عن سبب انزعاجه، فأجابها بحزم: لا أريد أن أرى أحدا. مضى يوم وخلفه يوم آخر، ومطيع يذهب إلى عمله ويعود فيحبس نفسه في غرفته، لا يكلم أحدا ولا ينبس ببنت شفا. ظلت سناء وراءه تحاول برقة ولطف أن تعرف ما سبب انزعاجه. عندما عرفت ما جرى بينه وبين أمه، عالجت المشكلة بطريقتها. تفرح بعض الزوجات حينما يحدث بين زوجها ووالديه مشكلة ما، وترى في ذلك مغنما كبيرا لها، لأن قطيعة الزوج عن أهله تتيح لها حسب رأيها أن تنفرد بقلب زوجها وجسده وماله هي وأولادها. قليلات هن من يدركن أن الذي لا يحسن إلى والديه هو إنسان انتزعت الرحمة من قلبه، ولا يمكن أن يحسن إلى أحد بعد ذلك. أعود إلى سناء. ماذا فعلت سناء إزاء الخلاف الذي نشب بين زوجها ووالدته؟ في المساء جرى بين سناء وزوجها الحوار التالي. قالت سناء: لا تغضب يا مطيع،
هذه أمك ولها عليك حق الطاعة والبر. بر الوالدين غال، أترجو أن تنال الجنة دون أن تبذل ثمن البر يا مطيع؟ قال مطيع: للصبر حدود يا سناء، أنا لم يعد لدي طاقة للصبر. قالت سناء: أنت تتوهم ذلك، فمن يملك قلبا كبيرا كقلبك لا يعرف الملل واليأس إليه سبيلا. ثم إن الأم أم مهما أسبدت وأرعدت، ولا يمكن للحب الذي يملأ قلبها أن يتحول إلى كراهية وحقد. هز مطيع رأسه ولم يعقب. في يوم التالي كانت بانتظار مطيع عندما عاد من عمله مفاجأة جميلة. رأى طاولة الطعام مملوءة بما لذ وطاب، استغرب ذلك ونادى زوجته وسألها: من سيزورنا على الغداء يا سناء؟ ردت سناء على سؤال زوجها بطريقة مختلفة كانت مفاجئة له أيما مفاجأة، فقد فتحت باب غرفة الضيوف فوجد أمه وأباه وبين أيديهما قالب من الحلوى. وقف مطيع مدهوشا، تقدمت أمه خطوات فأقبل عليها وأمسك يديها وبدأ يقبلهما ويشمهما، عانقته بحرارة وهي تشهق من البكاء. هرعت سناء تحتضن حماتها وعمها فرحة مسرورة، ثم أدارت مفتاح آلة التسجيل فانبعث منها صوت شجي يغني: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي. أوقفت أم مطيع آلة التسجيل ونظرت في عيني ولدها وغنت له بصوت يطفح منه الحنان والحب: سيد الحبايب يا ضنايا أنت، يا كل أمل منايا أنت، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا أنت، سيد الحبايب يا ضنايا أنت. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة يرفضون العلم في سوق الكلمة. كلما أقبلت أشهر الحج الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تقاطر الشعراء والخطباء والتجار من كل أنحاء الجزيرة إلى حيث مهرجانات الكلمة والبضاعة. عكاظ في شوال، ومجنة في ذي القعدة، وذو المجاز في ذي الحجة. حل شوال ونصبت الخيام، وافتتح سوق عكاظ ليحلو السمر وإنشاد الشعر ورواية القصص. ثقافة العرب الشفهية التي لم تفتتح مدرسة أو تؤلف كتابا أو تقم دولة، يحاول عليه السلام منحهم ذلك، فيأبى سدنة الأصنام والظلام. يصل إلى عكاظ رجل اسمه عباد الدلي، يتجول بين البضائع والقصائد والخيام، وبصحبته طفله الصغير ربيعة. يمسك ربيعة بيد والده تارة ويفلته أخرى، تأخذ عينيه البريئتين حركة هنا أو لعبة هناك، وفجأة يعدو خلف مجموعة من الصغار، يقترب ليرى ويسمع سبب زحامهم، فإذا سيد الخلق عليه السلام يعطر الخيام، يخاطب الزعماء والعوام بألطف عبارة، يبشرهم برفاه الدنيا ونعيم الآخرة، ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة؟ يشكر حسن ردهم ويصبر على صدهم، لكنه ما إن يبدأ حتى يشوش عليه صوت قادم من الجحيم، صوت أبي لهب يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن مآثر آبائكم. حارس الظلام هذا يرفض التوحيد، يرفض اقرأ، يرفض القلم، يرفض العلم، يلتصق بالعادات حتى لو كانت سجودا لخشبة أو وأدا لأنثى، حتى لو كانت سلبا ونهبا. يحاول نبي الله التخلص منه فلا يستطيع، يسرع فيسرع خلفه والأطفال من ورائهما، ومعهم ربيعة الذي يقول: رسول الله يسعى وهو على أثره ونحن نتبعه. وينتهي السوق فتطوى الخيام، ويعود عليه السلام إلى مكة، ويدخل ذو القعدة، فيتكرر المشهد في سوق مجنة، ويأتي ذو الحجة، ويقام سوق ذي المجاز قرب عرفة، فيزداد شر عمه لقربه من مكة، لا يكل ولا يمل، كان عما مخجلا. شاب اسمه طارق المحاربي ينصت للنبي وهو يناشد الناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول: إنه رأى أبا لهب يتبع النبي ويرميه بالحجارة، يدمي كعبيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس، لا تطيعوه فإنه كذاب. ويقترب المساء فيعود عليه السلام حزينا إلى بيته، وفي إحدى الصباحات يسير عليه السلام وأبو بكر نحو الكعبة، فيفتح باب بيت أبي لهب، إنها نوبة زوجته الشريرة أم جميل قد بدأت، تخرج مسرعة ثم تلتقط حجرا كبيرا وتواصل هرولتها لتكمل ما بدأه زوجها، تحرث الأرض تثير الغبار بأقدام ليست لأنثى، في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يروى أن أحد الأعراب جاء إلى عالم ليسأله وجلس في مجلسه فسمعه يقول ويقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال: كفتني الذرتان. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح، لكن معنى جميل ورائع: كفتني الذرتان. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة. قد يختلف العلماء عن الذرة ما هي، هل هي الهباءة التي تبين في الشمس، أم هي الذرة النملة الصغيرة، أم هي الذرة التي يتكلم عنها العلماء الآن وهي أصغر يعني جزيء في المادة. وكل المعاني هذه واردة، لأن المقصود من يعمل ولو أقل قليل من خير يراه. سبحان الله، أي احتفال بالعمل أكثر من كذا؟ أن ربنا سبحانه في القرآن يقرر لنا هذه القاعدة، أن من يعمل مثقال أصغر شيء من خير يراه، وكذلك الشر، يعني احتفاء بالعمل. إن القصة هنا ما تعود على نسبك، ابن من أنت ولا في أي بلد ولدت أو قبيلتك أو عائلتك أو عرقك، أو حتى لو كنت من كنت، لو كنت من السلالة النبوية. العبرة هنا بالعمل، إن خير أو شر. هذا العمل اليوم تجد أن كثير من المسلمين أصابهم القعود ولا يحبون العمل ولا يؤمنون بقيمة العمل وأهميته. قد يؤمنون بالحظ ويؤمنون بالمصادفة ويؤمنون بأشياء كثيرة، لكن أن يؤمنوا بإمكانياتهم هم ومسؤولياتهم في العمل، فهذا يحتاج إلى تكريس عظيم. هذه واحدة. الشيء الثاني، كون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مثقال ذرة، هذا يعني أن على الإنسان أن لا يحقر من العمل الصالح شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هنا ليس على العمل الخير أسوار لا يطيقه إلا التجار أو الكبار أو العلماء أو الأقوياء، لا، أن تلقى أخاك بوجه طلق، ووجهك منبسط إليه، ابتسامة أو كلمة طيبة، وحتى من لا يستطيعها فهو يستطيع عمل خير، ولو دعوة، ولو كانت في ضميره وفي قلبه لم ينطق بها لسانه. أن يتصدق من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، وفي بعض الروايات ولو بظلف محرق أو محرق، يعني أن تهدي الجار

0: شجرة عادية،
1: لأن جذعها عريض وجذورها في التربة راسخة ولا يحركها أقوياء الرجال، ومع ذلك ربنا سبحانه أمر مريم أن تهز ووعدها بأن تساقط عليك رطبا جنية. المقصود هنا أن الله يعلمنا ويدربنا ويربينا على أن نعمل ولا نحتقر المجهود البسيط الذي نستطيعه، لأن معظم الناس، وقد علم ربنا سبحانه أن معظم الناس يضيعون ما بين شيء عظيم سوف يؤثر لكن نحن غير قادرين عليه، وما بين شيء بسيط نحن نقدر عليه لكنه ليس مؤثرا. فالله تعالى يأمرنا ويطلب منا أن نبذل هذا الشيء المقدور عليه، وحتى حين نعتقد بأنه غير مؤثر علينا أن نبذله، وسوف نكتشف بأنه فعلا عظيم ومؤثر، وله ربما نتائج لم تكن تخطر لنا في بال ولا تدور لنا في خيال. وأيضا على الضفة الأخرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ألا يحتقر الإنسان الذنوب الصغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل فتهلكه. ومرة من المرات كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الحطب، فبدأ هذا يجمع عودا وهذا عودا حتى اجتمع حطب كثير، وأوقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم المثل به أن هذا مثل محقرات الذنوب التي تجتمع على الإنسان. فعلى الإنسان ألا يحتقر عملا سيئا أو عادة سيئة أو خلقا ذميما أو عيبا موجودا فيه ويقول الحمد لله أنا عندي أشياء خير كثير. لا، علي أن ينتبه إلى أن هذا العمل الرديء البسيط مثل ما يقولون أحيانا التفاحة الفاسدة ربما تفسد الصندوق كله، فلا بد أن يعزلها الإنسان ويبادر إلى الإصلاح. وقد قال عمر رضي الله عنه في كما في موطأ مالك إن الشاب يكون عنده 9 أخلاق حسنة وخلق 1 ذميم، فلا يزال هذا الخلق الذميم فيه حتى يفسد أخلاقه كلها. طبعا المقصود هنا إذا لم يقاوم هذا الخلق ويتمرد عليه ويحاول إصلاحه ربما يستسلم له وتبدأ الأخلاق الطيبة تتوارى وتضعف واحدا بعد الآخر. إذن لا تحتقر عملا سيئا تقوم به، ولا تعذل لنفسك أن هذا العمل السيء أصبح عادة وجبلة وطبيعة لا تستطيع الخلاص منها، فإنه من استعان بالله أعانه. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله وادعو الله بصوت جهوري تسمعه أنت حتى تتبرمج أجهزتك الداخلية وعقلك الواعي واللاواعي مع ترك هذا الشيء، وكأنك تلقن نفسك أن هذا الأمر يجب أن يزول. ومرة قلت هالكلام لأحد الناس، قلت له وأنت متعلق بذنب معين تمارسه باستمرار، هل بإمكانك أن تدعو الله تعالى أن ينجيك منه وأن يبغضه إليك؟ قال لي إني أحيانا إذا هممت أن أدعو يثقل علي الدعاء بهذا، لأني ما أريد أن يبغضه الله إلي، لازال في نفسي تعلق به وحب، بينما هو يدري أن هذا مثل السم الذي يتعاطاه الإنسان وربما يكون مخلوطا مع الحلوى ولكن فيه العطب. معنى ثالث في السورة أو في الآية الكريمة قوله سبحانه يرى. قد يكون الناس يعتقدون أنه يراه مكتوبا، وهذا وارد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونصوص كثيرة كما في سورة التوبة وغيرها الإشارة إلى أنهم يرون أعمالهم، بل قال سبحانه في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا. نحن اليوم رأينا الإعلام والتدوين والتسجيل والكاميرات والرصد والمراقبة والدقة، وهذا من فعل البشر، فكيف بفعل الخالق الذي لا يحتاج إلى موظفين ولا عمال ولا أجهزة، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما الذي يمنع أن يرى الإنسان يوم القيامة ديوانه مرئيا مشاهدا مسموعا مدونا فيه كل ما يعمله الإنسان؟ وهذا ليس بغريب على القدرة الإلهية، وهو منسجم مع ظواهر النصوص الشرعية. ويا للخجل ويا للحياء من الله سبحانه وتعالى أن يرى

الإنسان، وربما رأى غيره بعض أعماله وغدراته وفجراته التي كان يعملها في الحياة الدنيا. فاللهم اغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هي أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم، ثمرة من ثمار دوحة النبوة، امتازت بالإيمان، الفصاحة، وقوة الشخصية. وضعت فاطمة الزهراء رضي الله عنها طفلة بعد مخاض عسير، وكان زوجها علي رضي الله عنه غائبا عن المدينة، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر إلى بيت فاطمة التي يحبها حبا بالغا، فواساها في آلامها وهنأها بمولودتها، وسماها أم كلثوم تيمنا باسم خالتها، وهو الذي سمى من قبل حسنا وحسين رضي الله تعالى عنهما، كما أنه صلى الله عليه وسلم بارك المولودة بأن مسح بيده الشريف عليها ودعا لها بخير. عاد علي رضي الله عنه من سفره فبشر بما وضعته زوجته وبما سماها به جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغمرته الفرحة. وما أن بلغت بضع سنوات حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى، فكانت أم كلثوم من أكثر الناس جزعا وحزنا لما كانت تلقى من جدها. تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى الأمانة وقام بواجب المسلمين خير قيام. فلما دنت ساعته وحان أجله عهد من بعده بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان لعمر رغبة لم تتحقق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يرتبط إلى الدوحة النبوية الشريفة بالمصاهرة. وبدت الفرصة سانحة حين تواترت على مسامعه صفات أم كلثوم الخلقية وما تتحلى به من خلال وسجايا، فرغب رغبة أكيدة في الطلب والقربى.
1: نساء حول الرسول.
2: كثيرا ما كان عمر رضي الله عنه يستقضي عليا في نزاعات المسلمين التي ترفع إليه، اعتقادا منه بكفاءته في الفتوى وتعمقه في الفقه. فبعد أن انتهى علي يوما من فض الخلاف بين متداعيين وأراد الانصراف، استبقاه عمر قائلا: إن لي حديثا خاصا معك يا علي. فانصرف الحضور وخلى المكان بعمر وعلي وحدهما. قال عمر: أريدك أن تنكحني أم كلثوم. فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن، فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصد. ثم خرج عمر من بيته حتى أتى مجلس المهاجرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر. وقف عمر في ذاك المكان الذي كان يخلو من الناس حتى أخذت طلائعهم تتعاقب. فحضر علي أولا ثم جاء عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. وبعد أن اكتمل عقدهم قال لهم عمر: رفئوني، أي هنئوني. فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب، إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. فكان لي به صلى الله عليه وسلم النسب والسبب، فأردت أن أجمع إليه الصهر. فرفؤوه وهنؤوه وتمنوا له الخير والسعادة. عاشت أم كلثوم في بيت عمر أمير المؤمنين زوجة طائعة وفية. ولدت أم كلثوم لعمر رضي الله عنهما ولدين ذكرا وأنثى، زيد بن عمر الأكبر ورقية، سمتها كذلك تيمنا باسم خالتها رضي الله عنها.
3: نساء حول الرسول.
2: استشهد عمر رضي الله عنه، فبكته أم كلثوم بكاء مرا، وحزنت لفراقه أشد الحزن، واهتمت واغتمت. زوجها علي رضي الله عنه من ابن أخيه عون ابن جعفر، كما أعطاها 4000 درهم لتستعين بها على الحياة. وتذكر كتب التاريخ أن أم كلثوم هي التي جرى بينها وبين عبد الرحمن بن ملجم قاتل أبيها حوار، فقد دخلت على أبيها وهو مسجى يعاني من ألم السم الذي تسرب إلى جميع أنحاء جسده باكية، وابن ملجم مكتوف بين يديه، فقالت: أبي، لا بأس على أبي، يا عدو الله، الله مخزيك. قالت ذلك وهي لشدة شفقتها وحنوها تعتقد بأن عليا سيشفى مما أصابه. فقال لها ابن ملجم: على من تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف، يعني السيف، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل مصر ما بقي منهم أحد. ثم فارق علي رضي الله عنه وجه الحياة، وأناخ الحزن على حياتها، ولكنها ما فقدت أبدا رباطة جأشها وقوة شخصيتها وثباتها. أقامت أم كلثوم على وفائها للحق حتى لقيت ربها رضي الله عنها وطيب ثراها.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج
4: نساء حول الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.
0: وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، ندخل إلى بيت المسلم بصحبة شيخنا الفاضل المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم.
1: وبكم سيدي، أكرمكم الله. سيدي، ما زلنا في قضايا التربية، وهي أهم قضايا البيت المسلم. وتحدثنا عن التربية الإيمانية، ثم الخلقية، تحدثنا عن العقلية، عن الصحية، بقي لنا أن نتحدث عن التربية الاجتماعية. تنطلق التربية الاجتماعية سيدي من أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في الآية ملمح دقيق جدا، وجعلناكم شعوبا وقبائل، علة هذا التنوع لتعارف، لا لتتقاتلوا، لتبادل الخبرات. الإنسان في عنده تميز، لكرامة الإنسان عند الله جعله فردا من باب التميز، وجعله اجتماعيا من باب التعاون. فكونه فردي بيحقق هدف في حياته. الإنسان يحتاج إلى أن يبقى حيا، في عنده حاجة ليأكل، ويحتاج لأن يبقى النوع البشري مستمرا
1: يتزوج.
2: في حاجة ثالثة مهمة جدا لها مسميات كثيرة: التميز، التفرد، أن يشار إليه بالبنان، الطبيب الأول، المحامي الأول. الحاجة الثالثة هي التميز، أيضا محققة في الإيمان. يعني في الإيمان كل حاجات الإنسان الأساسية، من حاجة إلى الطعام والشراب، وحاجة إلى الزواج، وحاجة إلى التميز، متوافرة في هذا الدين. منهج الله يتسع لجميع الخلق على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وعراقهم وأنسابهم وطوائفهم وثقافاتهم ومعطياتهم. في حاجة أساسية إلى بقاء الفرد بالطعام والشراب، وبقاء النوع بالزواج للجهتين، وبقاء الذكر بالتفوق. فإذا خضع الإنسان لمنهج الله كل حاجاته الأساسية وحقق في هذا المنهج.
1: جميل. أما كونه اجتماعيا يحب الاجتماع بالآخرين فهذا من أجل،
2: لكن في ملمح دقيق آخر، كأنه هالحاجات هي يرمز لها بنصف دائرة 180 درجة. كل حاجة محققة وفق منهج الله ب 110 درجات، والسبعين درجة محرمة. يعني الشهوة تشبه صفيحة البنزين، إذا وضعت في المستودع المحكم وسالت في الأنابيب المحكمة وانفجرت في الوقت المناسب والمكان المناسب في المحرك، هالانفجار ولد حركة نافعة قد تقل صاحب السيارة وأهله وأولاده إلى مكان جميل في العيد. الصفيحة نفسها وهي الشهوة، إن صبت هذه الصفيحة على السيارة وأتتها شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. هذه الشهوات ما أضعت فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، ما من أمر نهي عنه إلا فطر على كراهيته وحبب إليكم الإيمان وزينه في صدوركم
3: في قلوبكم
2: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الفطرة الموحدة هي أكبر داعم للوحدة الاجتماعية.
3: نعم. إذا نحن عندما نتعامل مع الطفل بأساس الفطرة هو يتعاون مع من حوله.
2: نعم.
3: من مبدأ الأخوة الإيمانية أيضا سيدي من التربية الإيمانية.
2: يعني قبل أن ننتقل، كأنه كل شيء بصفات الإنسان لو أنه مثل بخط عمودي، في خط أحمر أسفل، خط أحمر أعلى، دون هذا الخط خطأ كبير، وفوق هذا الخط خطأ كبير. يعني العالم يحترم لكن لا يؤلى ولا يزرى به. فوق الخط الأحمر تطرف، دونه تطرف. فالبطولة أن تبقى بين الخطين الأحمرين في كل شيء.
3: نعم. أيضا سيدي من التربية الاجتماعية، ونحن نتحدث عن المجتمع، التربية على التراحم. كيف نربي أبناءنا على التراحم، على الرحمة؟
2: يعني تقريبا الله عز وجل مذكور اسم الله الأعظم بالنصوص. بعضهم قال الله، بعضهم قال الرحمن. فإذا اخترنا اسم الله الأعظم الرحمن، أي عمل ينطوي على رحمة ظاهرة أو باطنة، معلنة أو غير معلنة، هذا يقرب إلى الله عز وجل. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، يعني هذا الذي أمامك إن كان جائعا ينبغي أن تطعمه، إن كان عاريا ينبغي أن تكسوه، إن كان مظلوما ينبغي أن تنصره، إن كان ضالا ينبغي أن تهديه، إن كان مشردا ينبغي أن تؤويه. هي الأخوة الإنسانية. فأنت إذا فعلت هذا مع أخيك المؤمن شكر الله لك وأكرمك بجزاء من جنس عملك. هذا أضعف منك، فقير أو مشرد أو ليس له بيت أو يحتاج إلى زواج أو إلى فرصة عمل أو إلى إنصاف أو يتفضل الله على هذا الإنسان الذي رحم الضعيف أن ينصره على من هو أقوى منه. وكأن طريق النصر على أعداء الأمة أن نرحم أفراد الأمة.
3: الرحمة.
2: لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون. الحق لا يتعدد،
3: الحق واحد
2: بين نقطتين بمر خط مستقيم واحد، لا يمكن أن يمر خط آخر. الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول. الله مع الحق لأنه
3: الله ينصر الحق،
2: وبين باطلين لا تنتهي.
3: نعم.
2: فالحرب إذا استمرت كثيرا وطال أمدها هناك مؤشر سلبي أن الطرفين ليسا على حق.
3: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. أيضا من يعني مفردات التربية الاجتماعية التربية على الإيثار، وهذا يحتاجه الطفل بشكل كبير، يعني أن يؤثر، أن يعطي، لا أن
2: يعني هو من صفات الإيمان الأولى الإيثار، من صفات البعيد عن الله الأولى الأثرة.
3: الأثرة.
2: الأثرة.
3: الأثرة عكس الإيثار.
2: عكس الإيثار، أن تأخذ الأكبر لك. السرير القريب من النافذة في الفندق لك، القطعة اللحم الأكبر لك، الشيء اللطيف لك. هذا الأثرة. الأثرة صفة مذمومة في البعيدين عن الله. والمؤثرة صدق ولا أبالغ، ما في مؤمن في عنده نزعة إيمان حقيقية صادقة إلا يؤثر من حوله بكل شيء، بكل شيء. لذلك هذا يؤثر وهذا يؤثر، المحصلة واحدة، أنت أثرته وهو أثرك.
3: نعم. هذا الطفل سيدي أحيانا يعني يكون عنده بطبعه أثرة، يحب أن يأخذ الشيء له، هل نرغبه بثواب الله؟
2: طبعا.
3: كيف؟
2: طبعا. هو لما الله عز وجل ذكر أنه خذ من أموالهم صدقة بس تطهرهم وتزكيهم بها، هذا التعليل يرقى بالآمر.
3: نعم.
2: الأمر المعلل يرقى بالمأمور أيضا.
3: نعم.
2: هو لم يقهر بل أقنع.
3: أقنعنا.
2: أنا أقول كقاعدة عامة أقنع ولا تقمع، أقنع ولا تقمع.
3: نعم.
2: فالبطولة لا أن أقمعه، أن أقنعه.
3: أقنعه بفضل.
2: لكن لو فرضنا واحد قمع ابنه، الأب موجود يلتزم هذا الأمر، فإذا سافر الأب تفلت من هذا الأمر.
3: نعم.
2: فإذا مات الأب فعل كل شيء. فالبطولة لا أن يهابك الإنسان في حياتك بل في مبادئك. لذلك من أطاع عصاك فقد عصاك.
3: جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. أحسن الله إليكم. شكرا جزيلا إخوتي الأكارم لحسن المتابعة. ألتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال إن شاء الله. إلى الملتقى استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ولكن متى عاد الشيخ للعمل يا أبي؟ أنت ذكرت أنه طلب منهم أن يكون بعيداً عن العيون حتى لا يكشف أمر الباقي من قيادة الحركة.
1: صحيح يا بنيتي، كان ذلك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
2: تقبل الله
3: منا ومنكم.
1: منا ومنكم. طمنا كيف ابنك؟ إن شاء الله صحته أحسن.
2: الحمد لله، الله يرضى عليك، كله فضل خيرك.
3: تقبل الله يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، منا ومنكم. طمنا عليك، إيش تغديت اليوم؟
3: الحمد لله مستورة يا شيخ.
1: أي أنت بس قل لي.
3: الحمد لله فت شاي. نعم
1: أزكى إيشي فت الشاي؟ بتميل علي اليوم بعد صلاة العشاء، عايزك.
3: الله يرضى عليك ووفقك ويعمر بيتك وما يحرمني منك يا شيخ.
2: تقبل الله يا شيخ. بدك إشي يا شيخ؟
1: بدي تروح على دار عبد الفتاح وتقول له بدنا نروح نسلم على أبو إبراهيم اليوم المغرب عشان تعبان، نتلاقى هناك.
2: حاضر يا شيخ.
1: تخليش حدا يسمع ولا حتى أقرب الناس إله.
2: أروحك يا شيخ وبعدين أروح؟
1: لا خليني في المسجد، بدي أراجع شوية في القرآن. وانت بتروح وبترجع هنا تحكي لي إيش صار معك.

0: اهلا يا شيخنا، اهلا.
1: كيف حالك يا كبيرنا؟
0: العفو، انت كبيرنا ومعلمنا الله يرضى عنك.
1: طب انا بديش اطول عليكم وبديش تنحطوا تحت العين، انا بدي ارجع للعمل التنظيمي.
0: بس مش هذا تعب عليك يا شيخ؟
1: وهل يصح هذا الجسد الا اذا افني في سبيل الله؟
2: طول عمرك يا شيخ مخجلنا.
1: لا يا اخوة، العمل في سبيل الله مش بس في اجر، كمان في متعة. جرب عيش الحياة من غير ما يكون لك هدف وعمل لله، بتحس حالك مش قادر تعيش.
0: وجودك يا شيخنا فخر إلنا وشرف وهمة.
1: متى أول اجتماع لكم؟
0: اليوم بعد صلاة العشاء.
1: طيب إيش رأيك أكون معكم؟
0: تمام، وفرصة يكون الاجتماع وكأنه في زيارة لأبو إبراهيم المريض.
2: ما تقولش إنه أنا مريض.
1: صح هيك، صح، ربنا يعافيك يا رب.
3: مين؟
4: السلام عليكم، كيف حالك يا حبيبي؟
3: أبوي جوا.
4: طيب ناديلي يا.
5: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، الشيخ عبد الفتاح بيسلم عليك وبيقول لك بدنا نزور أبو إبراهيم اليوم بعد صلاة العشاء.
5: حاضر، شكرا لك.
4: السلام عليكم.
5: طيب استنى، تفضل تفضل.
4: معلش، عشان بدي أبلغ ناس تانيين.
5: ايش هالمفاجأة الحلوة؟ ايش هالنور هذا؟
0: كيف حالك يا ابو احمد؟ طمنا عنك. ابو عمر كيف الاحوال؟
5: الحمد لله، الله يرضى عنك. بس ايش هالمفاجأة الحلوة هذه؟
0: طيب يا اخوة، بدنا نبدأ ان شاء الله اجتماعنا لانه الشيخ لازم يروح بدري. تفضل يا شيخ.
1: الحديث لك يا اميرنا.
0: وهل يوجد امير وانت موجود؟
1: يا اخوة، نحن تنظيم مؤسسات وليس اشخاص، وليست العبرة بمن يكون مسؤولا. المهم أن تعمل وتبقى عاملا وتتقن عملك طالبا في ذلك رضا الله.
0: مش ضابطة يا شيخ.
1: تفضل يا شيخنا وأنا تحت أمرك. تحت أمرك وإمرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل يا أبو أسامة.
0: ماشي. أولا على جدول أعمالنا الشيخ أحمد ياسين ورجعته ومهامه، وثانيا متابعة الأعمال والنشاط الطلابي والنشاط الاجتماعي، وثالثا تقييم المرحلة المقبلة. هل من محاور أخرى؟ إذن على بركة الله نبدأ بالمحور الأول، الشيخ أحمد ياسين ورجعته. تفضل يا شيخ.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن كان من المناسب أن أعود لحمل ملف العمل العسكري كما في السابق فأنا جاهز، أو أينما ترون لي مكانا آخر أخدم فيه فأنا جندي.
0: أريد أن أترك الميدان إليك يا شيخ، فأنت معلمنا وأنت المؤسس.
1: وأنا كذلك أعلمك أن الإمارة ليست تشريفا وإنما تكليف، ويجب أن تحملها، وأنا جندي تحت إمرتك.
5: رفع الله قدرك يا شيخنا، دائما أنت كبير في عيوننا.
0: ماذا ترون؟
5: الحقيقة أن يحمل الشيخ الملف العسكري هذا سيكون إضافة نوعية للحركة، خاصة أنه أنجز فيه الكثير في الأعداد وموارد السلاح وقطع شوطا جيدا.
1: لكن في المرحلة الحالية أنا أتحدث عن عمل، عمل حقيقي.
0: ماذا تقصد؟
1: أعني عمليات وإطلاق نار وخطف وبسرعة.

0: وانتهى الاجتماع بتكليف الشيخ بملف العمل العسكري، وتم مناقشة رؤية الشيخ العسكرية، وبدأ العمل الفعلي.
1: ماذا تقصد بالعمل الفعلي؟ التدريب؟ شراء السلاح؟
0: هذا أحد الجوانب، ولكني أقصد بدء التخطيط لتنفيذ عمليات موجعة للاحتلال وإطلاق نار واختطاف. وبدأ الشيخ بالتواصل مع أشخاص للعمل الميداني.
2: كيف حالك يا صلاح؟ طمنا عليك. أكيد بتسأل إيش الموضوع المهم. إحنا قررنا بالبدء بالعمل العسكري، وإنت أكثر الناس قدرة لمساعدتي في

0: هذا الموضوع الآن. الآن بدنا شغل عملي، اقتراح أهداف، رصد أهداف وجمع معلومات كاملة، ولو تصوير بكون منيح، وحتى تكون كل المعلومات جاهزة بتمر علي قبل التنفيذ.
1: في مجموعة من الأهداف الجاهزة يا شيخ، وشبابنا كانوا بيستعدوا في الفترة الماضية.
0: تمام، بتأكدوا على هدف من الأهداف وبتجمعوا كافة المعلومات عنه، وكيف بدكم تنفذوا بتجيني. خلي بالك، التواصل مع شبابك عبر نقطة ميتة، ما بديش يعرفوا مين المسؤول المباشر عنهم، بديش حدا يعرفك. بتشوف شخص بتثق بقدراته وبتتواصل معاه، وهو بيشكل مجموعة من 3 أشخاص.
1: تمام، حاضر يا شيخنا.
0: بدي أسمع أخبار طيبة خلال أيام.
1: حاضر يا شيخ، هذا هو اليوم اللي كنت استناه.
2: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
3: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
2: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها. مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك، وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك، لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك، وهكذا.
3: وبذلك حين يتم الاعتقال لا تعرف أنت من المسؤول المباشر عنك.
2: تواصل الشيخ صلاح مع المجاهد محمد الشراتحة، وطلب منه تشكيل مجموعة عسكرية للقيام بعمليات ضد الاحتلال، وأن يقوم مباشرة بتحديد هدف يتم رصده للبدء بتنفيذ هجوم.
4: وهل قاموا بتنفيذ عمليات؟
2: نعم، نفذوا عمليات إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية، كمان إطلاق نار على مستوطن في منطقة الشيخ رضوان.
3: وهل كانت هذه العمليات مؤثرة؟
2: الحقيقة أن هذه العمليات كانت البداية، ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. بعد ذلك سيأخذ ربما هذا التنظيم شكل أو سيعرف أكثر بفكرة السرية ومن ثم الكتيبة الطلابية. كيف نشأت فكرة السرية وشو علاقتها بهذا التيار يعني تماما؟ لأنه في الروايات يعني تسمع قصص كثيرة كيف النشأة كانت ومين شكل مين
2: هو كان منذ تأسس العمل كان في نزول دوري على الكتائب
1: للأعضاء
2: للناس مش لا يعني الناس اللي حوالينا ولا هذا ينزلوا على الكتائب ويشتغلوا معهم، وكان في شغل مركز ودائم في الأرض المحتلة.
1: نعم
2: يعني كان ثقل الشغل كان في الأرض المحتلة اللي كان في ذلك الوقت أبو حسن وحمدي بقوده، والحقيقة أبو حسن وحمدي كمان كانوا يقودوا كل الشغل كله الأخص
1: اللي برا وجوا
2: يعني
1: اللي في عمل القطاع الغربي واللي في عمل
2: سعيد كان أول معه، بعدين سعيد استشهد في وقت مبكر وصار إذا بدك القوة الماسكة كل الشغل والفضل إلها ترجع أولا لأبو حسن حقيقة. هذا
1: رحمه يعني الله
2: رحمة الله عليه ما كان معروف، كان يعني كان جندي مجهول، وحتى في ذلك الوقت ما حدش منتبه له. يعني فعلا يعني ما حدا يذكره من البرة والهذا، يعرفوا انه في شيء منه هذا بس ما يعرفوا شيء شو وضعه، ولكن حقيقة كان هو الذي يقود ويمسك الوضع كلياته. وبعدين حمدي كانوا بيا يد يعني واحد تقريبا كملوا بعضهم، فالعمل كان ماشي بهذا الاتجاه. هلأ عندما صارت حرب الأهلية كان الغريب انه كان الموقف السياسي انه احنا ضد الدخول في الحرب الأهلية وضد المعركة مع الكتائب ومع ولما
1: حتى كنت ضد قرار عزل الكتائب،
2: فلذلك لما اخذ قرار عزل الكتائب تصدينا له وقفنا وقوف شديد ضده، قلنا هذا غلط، هذا اولا الثورة الفلسطينية لا يحق لها ان تقوم بعزل قوة رئيسية
1: أن تشارك عمليا اللي أخذ القرار الحركة الوطنية اللبنانية.
2: لا بس ما هم طالبوا من الثورة التزمت فيه وأبو عمار التزم فيه وكذا، يعني هذه الوساطة واللي بديش أدخل بالتفاصيل. وبنفس الوقت كنا إحنا في هذا الوقت أخذنا موقف شديد من قصة عزل
1: ضد العزل،
2: وقلنا أنه طيب الكتاب اعتدوا على
1: حادثة بوسطة
2: أو هم أو جماعة كميل شمعون، يرد عليهم بحدود معينة، أما ما بنعمل عزل وندخل في حرب نهائية وحرب أهلية.
1: طب بس باختصار شديد، هذا كان قرار الحركة اللبنانية ولا كان قرار الفلسطينيين؟ يعني الآن الأمور يعني بدأت تتكشف كثيرا، ويبدو أن الفلسطينيين قد جروا إلى هذا الموقع على ما يقول كثيرون، على الأقل كريم بقرة كان يقود من؟
2: كان في وراء السوفيت، السوفيت كان بالدمية
1: بدهم هذه المعركة،
2: بدهم العزل وبدهم يصير هذا الوضع اللي يستفردوا.
1: هذا سر حماسة جورج حاوي بالاجتماع أخذ
2: طبعا الطرق. كل هدول كان هم متولين، وأنا أعتقد السوريين كمان كانوا وراء القرار. وفي داخل فتح حتى فهمت أنا كمان أنه كان المرحوم كمال جنبلاط غير متحمس للقرار في بدايته، ضغط عليه وضغط عليه بواسطة الفلسطينيين، يعني بواسطة أبو صالح وأبو إياد
1: اليسار الفلسطيني
2: اللي كان يعتبر اليسار في ذلك الوقت أنه بدهم عزل هدول. نعم. ولذلك لما أخذ هذا القرار ما كانش الأخ ياسر عرفات في لبنان،
1: يقال أنه لو كان موجودا لتغير الموقف بعض الشيء.
2: فلما أجا ذهبت أنا والدكتور محجوب والدكتور نبيل شعث عنده،
1: محجوب عمر
2: وأظن كان معنا الدكتور نبيل، وطلبنا منه أن لا يوافق على قرار العزل. كان التخطيط كمان يعني كنا احنا ضد قرار العزل والدكتور محجوب ودكتور نبيل، فقال ايه فعلا هذا غلط، هو أنا متأكد هو هكذا فكره. وذهب فورا على الاجتماع. فأجي يقول يا جماعة لشو العزل مش عارف شو. فكمال جبلات قال له أنا ما مش العوبة عندكم يجوا يضغطوا علي جماعتك اللجنة المركزية أنه أقبل بالعزل، وبعدين تيجي تقول أنا بدكش عزل، بدك تقبل وأنت راضي. رحمة الله عليه لكمال جبلات وأوباما. لكن لا شك أنه كان فرسانها الرئيسيين اللي يعني بهذا التوجه.
3: يعني السوفيات كان هناك يعني غرض ما من هذا الموضوع؟
2: طبعا كانوا متحمسين. خذ مثلا موقف حتى وقت الجبهة الشعبية والديمقراطية وفي الداخل فتح، يعني كل جماعة السوفيات كانوا كل ثقلهم
3: أنتم
2: واللي بدهم يرضوا السوفيات كانوا فيها. وبرضو كانوا إخواننا السوريين.
3: أنتم في ذلك الوقت أخذتم موقفا ضد العزل، لكن أنتم
2: موقف جنوني. كان موقف
3: اتهمتوا كثيرا، ولكن أنتم شاركتم في القتال بعد ذلك.
2: لا، موقف جنوني كان، يعني إحنا موقفنا السياسي أنه نعارض، يعني كان في أي لحظة معرضين نتهم ونمزق. وحتى وقتها صارت الخلاف الأساسي بيني وبين الأخ ناجي علوش وأبو داود،
3: محمد عودي
2: اللي قالوا لا هذا العدل مزبوط، وصارت مشكلة سياسية بيناتنا وخلاف صراع، يعني صار صراع شديد. يعني فعلا كانت شغلة كبيرة، يعني أنه واحد وضغط، أنت ما بتصور كيف كان الوضع. والسوفيت فعلا نيابهم كانت هيك يعني
3: قوية
2: في داخل الساحة، سواء في الحركة الوطنية أو في
3: الحالة الفلسطينية.
2: وإحنا ما كنا نقبل هذا الكلام، وإنه كنا نشوفه ضد مصلحة الثورة الفلسطينية. لازم تكون صديقة للجميع، ولازم تحشد معها كل القوى. وأنا كمان في ذلك الوقت كانت زيادة، إنه كانت علاقتي وعلاقة أبو حسن وأدمع قوية كتير. وإحنا كنا لنا دور كمان في يعني تدريب في ذلك الوقت،
3: بداية حركة المحرومين.
2: بداية حركة المحرومين، وكنت أنا يعني حتى يعني كان اختارني أني أكون عضو بالقيادة تبعت المحرومين في ذلك الوقت. وأنا طبعا قبلت، لأنه كنت في الواقع في هذيك الفترة كنا إحنا ضد الحملة اللي كانت تشن الحركة الوطنية على موسى الصدر، على الإمام موسى الصدر، وعلى الإفتاء دار الإفتاء، وعلى القيادات التقليدية. يعني صائب إسلام، اليافي، هذول كنا ضد أنه يصير عليهم حملة، لأنه كان قيادات الحركة الوطنية تريد أن تعزل كل هؤلاء وتستورد تستفرد في مسك المنطقة هذه.
3: لا تريد قوى مؤثرة حتى ذات طابع ديني أو طائفي.
2: لأنه ربما كان هناك إحنا ليش كانت سبب تركيزنا على هذه القوى أنه بدناها تكون في قلب الجبهة العامة؟ كناش إحنا ضد الحركة الوطنية ولا ضد الموقف اليساري أو السوفيتي في داخل الحركة، يعني هيك على طول.
3: لكن على الطريقة الفيتنامية كنت تتعاملوا مع الكل،
2: واحد الكل. بس في وراء كان نقطة رئيسية، أنه إذا بدهم يجوا هؤلاء ضمن التشكيلة معناته بيطلع قرار مستقل لا تأثير للسوفيت عليه. بيطلع بالمعادلة، يعني بده يطلع قرار مستقل. كنا احنا بدنا كل، ولذلك كانت احنا كنا مع التضامن العربي، كنا اخذنا موقف مع التضامن العربي ضد حتى الجبهة التقدمية اللي كانت معمولة الدول التقدمية. قلنا لا، خلي يكون في تضامن عربي تحت شعار انه اذا صار في تضامن عربي تفقد امريكا التأثير على الوضع العربي، وبفقد السوفيت التأثير على الوضع العربي. إذا تجتمع سوريا والعراق والجزائر وليبيا ومع السعودية مع الأردن مع المش عارف مين، بالنهاية بده يخرج قرار عربي مستقل. فعليا يعني هذا كان فكرنا اللي وقفنا كمان هادي شنقونا عليه، قصة التضامن العربي إن كيف تضامنوا مع الرجعية وإلى آخره. وهذا هذه كمان كانت طيب. لكن هلأ إحنا قوتنا وين كانت أمام هذا القرار؟ كنا لأنه تحولنا بهذه المرحلة لقوة عسكرية، قوة أشداء يعني. مش ناس بسيطين.
3: كنت الآن التأمتوا يعني وحدتوا في السرية؟
2: صرنا هلأ نروح على المواقع ندافع عن الثورة، مش بدنا احنا عزل. لأنه كمان الطرف الآخر كان هاجم، والطرف الآخر بدأ يجيب قوة عنده بده يصفي وبده وبعدين صارت تل الزعتر وصارت كل المشاكل هاي صار فيها. نعم. كمان من الطرف الآخر ما كانش مقصر.
3: طيب خلينا نمشي فيهم مرحلة مرحلة. يعني فكرة السرية كيف نشأت؟
2: فنشأت في ضمن هذه القوى اللي كانت تنزل على الجنوب.
3: نعم.
2: وبين ومن القوى اللي بدأت تدافع عن الثورة في مرحلة حرب الأهلية.
3: نعم.
2: فبدأت تسمى سرية الطلاب لأنه أغلب
3: اللي التحقوا فيها من الطلاب
2: من الجامعات. وبالمناسبة كان هذا التيار اللي كنا احنا نمثله بصورة عامة كان في فترة مسيطرة على كل اتحادات الطلبة تقريبا فلسطينيين. وبعدين في جزء كبير من الطلبة اللبنانيين
3: التحقوا ايضا ب...
2: كانوا متحمسين لهذا الخط واشتغلوا عليه بنشاط وقوة والى اخره.
3: هم ما كانوا من احزاب الحركة الوطنية، هم نظموا مباشرة معكم.
2: في بعضهم كثير كانوا في منظمة العمل وطلعوا منها.
3: وفي يعني اقصد استقطبتم انتم من اشخاص تركوا احزابهم او اشخاص لم يكن لديهم؟
2: صدقني كلهم اذا بقولوا جاوا باقدامهم، يعني قصدي هم كانوا لهم نقد على جماعتهم.
3: نعم.
2: وبدأوا يتعرفوا على الشباب ويشوفوهم كيف بروحوا وبقاتلوا مركزين على العدو الصهيوني، ما هي شغلة مضي كتير. نعم. عن الدخول في هاي الصراعات الداخلية وإلى آخره.
3: طيب السرية بعد ذلك يعني تحولت لقوة،
2: السرية لعبت دور في الحرب، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجنوب، يعني بعد معارك الجبل.
3: نعم.
2: اللي صارت مع سوريين. بالمناسبة احنا كمان مع سوريين صار عندنا مشكلة في الموقف من قضية السوريين.
3: أنتم كنتم ضد القتال مع الجيش العربي السوري؟
2: احنا كنا رافضين. اولا صار في شعارات بدون نحرر دمشق الجماعة وكمان اتهموا بعبارات قاسية كتير. نعم. والى اخره. احنا كنا ضد هذا.
3: نعم.
2: كنا نقول لهم طيب احنا مندافع عن الثورة، مندافع عن تل الزعتر، ولكن بهدف تصحيح اتجاه البنادق، لانه احنا شعارنا كل البنادق نحو العدو الصهيوني، لانه هذا كمان شعار عبقري كان.
3: نعم.
2: مش شعار بسيط، كل البنادق نحو العدو الصهيوني اللي كانت حطته فتح، فكان هذا فلذلك صار يتهمونا انه احنا متآمرين مع السوريين، لانه نعم. كنت لما تقول انه لانه لازم يعتبر السوريين غزاة، لازم يعتبر
3: لك تقاتلهم
2: ايه اعداء، وبدك وصاروا بدهم يحرروا دمشق كمان، يعني اللي هون.
3: نعم.
2: يعني راحوا بدهم يروحوا بالثوره للهاويه، شو يعني باخذ الثوره الفلسطينيه على دمشق تقاتل دمشق؟ شو الكلام الجنوني هذا؟ وبعدين تعمل قضيتها الرئيسيه تضل في حرب مع السوريين حتى. نعم. لما توقفت المعارك في منطقه علي عمليا وصلت لعلي وكنا احنا هناك.
3: نعم.
2: كثير ناس غضبوا انه ليش يصير اتفاق الرياض واتفاق القاهرة
3: نظلوا مكملين بالقتال. انت كان تحليلك انه القتال سيستمر بضعة ايام وانتم نذهب الى اتفاق وبالتالي لا داعي لهذا القتال اصلا؟
2: لا، يعني بقاتلوا بس بضع ايام حتى تمنعوا الانسحاق امام يعني الدخول السوري.
3: نعم.
2: من اجل الوصول لاتفاق يكون هدفه التوصل لاتفاق وتحويل البنادق الى العدو الصهيوني. فصار في صمود بالوقت، الآخرين هربوا بالمناسبة.
3: أصحاب الشعارات الكبيرة
2: هربوا، صار في صمود. مجرد ما صار اتفاق القاهرة
3: الرياض
2: الأولاني.
3: نعم.
2: أظني قلنا للشباب انتهت اللعبة، خلينا ننزل على الجنوب، لأنه كان بدأ الجنوب يأخذوا سعد حداد ويعملوا الشريط.
3: نعم.
2: بدون ما تعرف القيادة، بدون ما
3: هذا الدخول حتى بس لنوع من الإنصاف التاريخي، هذا الدخول مش جاء يعني ردا على محاولات تهجير وتقسيم في لبنان، ويعني كان ينحكي عن مشاريع خطرة جدا في ذلك الوقت، وربما أن هذا الدخول على الأقل يعني في الروايات المعتمدة الآن أنه هذا الدخول حمى من مسألة تهجير المسيحيين ومن تقسيم لبنان أو على الأقل.
2: لا، كان الصهيوني ما بيعمل إشي من هذا النوع، يعني لهذه الأغراض. كان الصهيوني وجد قدامه الساحة فاضية.
3: لا بحكيش على هاي، بحكي على الدخول السوري إلى لبنان.
2: لا لا، الدخول السوري إشي تاني.
3: نعم.
2: لا تحديد ليش الدخول السوري صار. نعم. سياق آخر سياسي ودولي وآخر، كيف دخل مع القيادة
3: اللبنانية
2: الموارنة والهذا. نعم. القيادة الموارنية. ولكن لا، أنا بحكي إنه إحنا لما صار اتفاق
3: القاهرة تحولتم إلى الجنوب. أنا
2: أخذنا قرار ننزل على بنت جبيل وعمرنا. طيب. الراس
3: قبل هاي، يعني أنت هناك يعني واقعة ربما يعني تركت أثر لديك، والاستشهاد شقيقك أبو خالد جورج في 76. يعني أنا حبيت بس أنه كان من أعضاء السرية الطلابية من المقاتلين المعروفين الأوائل. كيف أثر عليك هذا أو شو الانطباع اللي تركه لديك؟
2: هو إذا بدك لصحيح تأثيره الآن علي أكثر من هذاك الوقت
3: الآن؟
2: وقبل 10 سنين و20 سنة. بس في ذلك الوقت كنا احنا بنقدم شهداء كثيرين، يعني اكثر ناس احنا مقدمين يعني شهداء كان عندنا، وكلهم ايش انا اعتبرهم اكثر من اخي، اي واحد منهم كان حقيقة. فكان القلب ملوع، يعني زي ما بقول يعني متعود على صدعات قلبي، يعني كنت انا الحقيقة. وبعدين اخي ما كنت بقدر اظهر يعني اي يعني
3: عاطفة
2: إضافية علي، وما كنتش قادر يعني حتى كان هو موجود معنا، يعني حتى إذا بدك كنت مرات أحاول أحجمه، أو حتى بعد ما استشهد مع أنه هو كان كشخص محبوب جدا، محبوب جدا أكثر مني طبعا، يعني هو خفيف دم وأليف للقلوب، يعني ما بتلاقي شخص تعرف عليه إلا أنا بجوز الواحد تعرف عليه يعجب في جوانب معينة، بس هو كانوا يحبوه يعني رأسا يحسوا أنه قريب من قلبهم،
3: عشراوي يعني كما يقال،
2: عشراوي وروحه فكهة ويعني ينكت وإله نهفات كتير حلوة، ويعني ما بتتصور قديش يعني مثلا معين بسيسو رغم أنه ما كانش يحبنا عمل له قصيدة، يعني كثير ناس ماجد أبو
3: شعر يحيى رباح كتب عنه الكثيرين
2: كلهم كتبوا عنهم لا شك. بس أنا الحقيقة زمان يعني بهديك الفترة انظلم هو معي،
3: كتمت حزنك ما حبيت
2: مش بس حزني كمان كتمت إبرازه كثير، يعني دائما أقلل من إبرازه
3: حتى لا يقال أنك تستثمر في دم الشهيد،
2: يعني هو يمكن كان انظلم. بس هو في الحقيقة هو كان متواضع فكرة، يعني ما كان عنده يعني تطلعات، هذا هو مثالي وأنا بعتبره أحسن مني يعني بكثير من ال يعني الطيبة ال بشيء تقيلة.
3: أنا يعني أحب أنك أنت تسترسل ويعني تقول ما تحب أن تقوله فيه.
2: لا فعلا نعم. يعني وبعدين
3: بما أنه يعني في ذلك الوقت عندما استشهد لم تقل شيئا من مشاعرك الآن،
2: عملت له قصيدة نعم. كمان بس نعم. الحقيقة يعني بعدين بعد يعني يمكن فترة، وفي الفترات الأخيرة هاي كثير بيجي على بالي وبذكره يعني بحسن
3: رحمه الله وكل الشهداء،
2: يعني أخوي كان أخوي وأختي نهلة وأختي سميرة وإمي يوم 56 يوم صارت المظاهرات كان هو صغير كتير، يعني كان عمره يمكن 10 سنين 11 سنة كان في قلب المظاهرات. بعد أن بذكر له نهفة ب 56 يعني بعد ما صار التحرر إشي اعتقل الأربع قيادات الجزائرية في ذلك إبن بيلا
3: الطائرة التي خطفت عباس فرحان.
2: احنا قررنا نعمل مظاهرة رسمية كان وقتها في جبهة وطنية، كان فيها الأستاذ بهجة أبو غربية وكان فيها بعثيين قوميين كنت أنا معهم ومع المحافظ، أخذنا قرار أنه نعمل مظاهرة مشتركة لأنه صارت حكومة وطنية، و حددنا منين تبدأ المظاهرة وين تخرج المظاهرة وين تنتهي المظاهرة. فعلا رحنا، فأنا بقول له وين يا كان من ذاك الوقت سمي أبو خالد، ليش أبو خالد ليش مش جاي معنا؟ كان بقول لك شو عمره 11 12 سنة عم يعني هو الأولاد اللي معه اللي كانوا
3: صغر سن في ذلك الوقت
2: اللي كانوا وقتها في مظاهرة حلف بغداد ومظاهرة كذا عملوا حريق وكذا المهم وصلنا احنا في ذلك الوقت لباب الزهري المظاهرة وألقيت خطابات وفرقناها. بعد شيء هيك ربع ساعة ثلث ساعة ولا ضرب رصاص ومولع. شو القصة؟ قال في شباب مظاهرة ضربوا على الأنصلية الفرنسية. رحت كيف؟ رحت أركض أنا لأنه هذه مخالفة للاتفاق وبنتبهدل مع أنه أنتوا يا دائما هالشيوعيين بتخالفوا وبتعملوا كذا. ورحت أركض ولا وجدت أبو خالد، صارت السفارة محروقة مح محروق الأنصلية والدبابات طلعوا أهل هذه من الدبابات
3: موظفين الأنصلية
2: وهذا تركوها وصاروا يكبوا الأغراض وما مش عارف شغلة هيك رميها واللي هاي من الأثار بس مش شغلة سرقة يعني شافوا هيك المحروقة قالوا شو اللي كنا جوا كنا جوا الولاد ولاد غريب يعني 11 سنة كانت زي هلا بتشوف يعني بس ما رضيوا إنه يكون تعبيرهم عن مظاهرة سلمية زي ما هي صار صارفين زي ما صار هلا في اليمن يعني القوى السياسية واد وال
3: رحمه الله وكل الشهداء. إذن بعد ذلك 76 أنتم انتقلتم باتجاه الجنوب وبدأ بدأت السرية تتحول الآن إلى يعني حالة أكبر من فكرة السرية.
2: لما صارت السرية هناك وخدت منطقة بنت جبيل وصار معين
3: كان استشهد سعد جرادات رحمه الله.
2: لا سعد جرادات
3: استشهد قبل ذلك
2: يعني قبل أبو خالد بأسبوع يعني كان في استشهد في
3: بيروت
2: في بيروت وسنة 76 فبدأ التفكير انه تتحول السرية لكتيبة تضم
3: القوات الموجودة في الجنوب
2: القوات العاصفة القوات العاصفة وانه صار جهاز فيها وصار في هيئة وكذا ومجموعة شباب وشي وفعلا صارت كتيبة الجرمق سموها كتيبة الجرمق واخذت مواقعها وصارت يعني كتيبة من ضمن الجسم العام
3: لكن ظل عندكم انتم يعني انه اشرف كامل انه عمل هذه
2: لا ما له حدا قالوش على عليها حدا
3: رغم كانت تابعة لقيادة قوات القسطل اللي موجودة في جنوب لبنان ولكن تبعية إدارية ربما
2: ولا إدارية ولا شيء كتيبة تابعة لهم كان يمكن الأخ معين يجتمع مع القيادات يشوف أبو عمار يشوف كذا عشان ترتيبات يعني الحاجيات وكتيبة كيف بدها تتموضع كيف بدها تقاتل كيف بدها تتدرب شو بتعمل شو بتساوي مين بدخلها مين بيطلع فيها ولا عندهم حتى ما عندهم كشوفات إلا لجسم رئيسي فيها بس المتطوعين مثلا كلاتهم وكانت الكتيبة فيها جسم بس عمليا التطوع دائما متدفق عليها من طلبة
3: وصلت إلى أن يكون فيها 1000 مقاتل في لحظة من اللحظات
2: مر عليها يعني على الأقل مر عليها بين 5,000-7,000 متطوع
3: يعني كان قوامها هي كانت أكبر كتيبة في الحركة في ذلك الوقت كان قوامها قد وصل إلى 1000 مقاتل عمليين يعني موجودين على الأرض
2: الغريب الغريبة كانت كتائب فتح من 72 يمكن أو هذا تتفرغ من القوات حتى مرات صارت تصير نكت عليهم انه بيجيبوا الناس من بنغلاديش وكذا
3: وحصل فعلا هم اجوا من
2: جاي احنا بنينا كتيبة من راسها لأساسها إضافية جبنا لهم ياها كتيبة كاملة مجهزة وبأخيرة الشباب والكذا ويجيها ناس وإشي العكس تمام ما هم وأقلهم مصروفا
3: ما دعبتكم فكرة انه انتوا يعني الآن تمتلكوا قوة عسكرية مؤثرة ما دعبتكم فكرة أنه يعني يكون لكم تأثير حتى في القرار السياسي في
2: ولا كلنا علاقة في داخل فتح أحد شروط الشغل هذا كله ما ندخل في التناقضات داخل فتح
3: لا تعرج على التناقضات باتجاهك باتجاه فلسطين ونقطة
2: بس وإحنا ما بدنا لا موقع عضو لا مجلس ثوري ولا عنا عضو في أي موقع ولا في أي شيء ما كان لنا أي امتياز ولا بدنا أي امتياز وحتى كانت فتح اشتغلت شغل لطمات يعني زي ما بيقولوا ضدنا حتى ياخذوا اتحاد الطلبة من الشباب المتعاطفين معنا ويعني صاروا يعملوا قوانين مشان يعينوا هم والى اخره طبعا شباب دخلوا في صراعات بهالحدود كطلاب بس ما كان وكان الله يرحمه ابو حسن عنده يعني المخلش بقول لك ابو حسن اللي هذا كان اللي هو محمد بحيث كان عنده موقف شديد ضد العقلية النقابية ما كان يعجبه الركض وراء اتحاد كتاب وراء اتحاد عمال تقعد تقاتل سميها العقلية النقابية الفاضية انه بده عقلية تنزل بس في القتال ما كانش عنده شيء تاني حتى اللي بيهتموا شوي بالشعر والأدب كانوا يمرقوه بالسر عنه
3: يعني هو كان مقاتل على ما يذكر بعض إخوانه أنه هو كان مقاتل صنديد لا يرى لا يعيش في باله إلا موضوع واحد أن يقاتل الاحتلال أن يؤلم الاحتلال أن يبني ما يناسب لمعركته مع الاحتلال
2: كان يشتغل شغل هو مثلا علي أبو طوق من نفس المدرسة والشباب يعني أنت تشوف كيف تحصنت شقيف اللي عملت بعدين المعركة الكبرى يعني كان الفرق في الحقيقة بالعقلية أنه في درجة عالية من المثالية، وبعدين ما كانش في تفكير لا في مواقع، يعني كان كل واحد مات بحاله بده يستشهد، ما في واحد مفكر
3: شهيد أو شهيد محتمل.
2: ما كانش في هذا اللي حتى من اللوم اللي كان شديد اللي تعرضنا له، وعلى خاص بالفترات الأخيرة وقبل الأخيرة يمكن لحد هلأ، أنه ما فيش حدا جنى هالمكاسب أو الإنجازات وهل هذا الحساب
3: ليأسس عليها لشيء آخر،
2: لحساب مجموعة معينة أو ناس معينين، يعني بيوز هلا عمال تعوض.
3: الاختبار يعني اللي حتواجهه الكتيبة في اجتياح 78 ربما هو أول معركة كبيرة خضتها، حيكون موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة من كل الحكاية. كان هذا هو الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع هذه المسيرة وأجزاء أخرى من كل الحكاية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nas'aluka 'ilman khaifina minka wa khawfal 'alimina bika wa ba'd. Aun ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudhali. An Aun ibn Abdullah قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا. سبق أيها الإخوة بأن لكل صنعة سرا، وأهل الصنعة يعرفون أسرار صنعتهم. فالآن الأولياء الصالحون لما بيحاكوا بعضهم البعض، لما بيكتبوا لبعضهم البعض، شو بيكتبوا؟ فعون عم يطلعنا الآن على سر من أسرار يتبادله الأولياء فيما بينهم، سر الصنعة يعني تبعهم. قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض، يعني مو واحد بس بيكتب، مو اثنين مو ثلاثة، هدون جماعة الولاية وجماعة المعرفة بالله والقرب من الله، لما بيكتبوا رسائل لبعضهم بجملتها بيكتبوا هذه العبارة، يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا، حتى لما بيعدوا مع بعض. أول كلمة، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه.

دنياهم. نحن ما نتعلمه في ثقافتنا الأرضية أنه أخي بدك تجيب شهادات، تعمل دورات، تزيد كفاءاتك بالحياة، تقوي علاقاتك الاجتماعية، تجتهد في العمل مشان بقى يعني أمور دنياك، أمورك المالية تكون منيحة. بدك مثلا تخضع لدورات من أجل حياتك الزوجية تكون منيحة. بدك تتعلم تقرأ شيء من الكتب من أجل أولادك يكونوا موفقين في حياتهم مرضيين. يعني ثقافتنا الأرضية هيك بتقول. بس هلأ الأولياء في عندهم سر للمهنة تبعهم. يعني لأنا وياكم مثلا يلي بيناتنا مو تجار، منفكر أنه التجارة يكون معك مصاري بتشغلهم، مصاري بيجيبوا لك مصاري، المصاري بيجيبوا لك مصاري، فبتكتر مصاريك. أنا هيك يعني هيك بفكر. أنا بعدين تعلمت من التجار شغلة أنه مو هيك. بيقولوا التجارة 3/4 علاقات وربع مصاري وخبرة وعمل. يعني مو 3/4 مصاري، أنا بفكر 3/4 مصاري. عم طلع التفكير تبعي مو هيك، لا مو هيك، بدك شيء تاني. هلا أنا بفكر أنه أمور الدنيا تبعي بدي شهادات، بدي مهارات، بدي خبرات، أولادي مشان يطلعوا مرضيين بدي أعمل دراسات، بدي أحضر دورات، بدي أقرأ كتب، بدي هيك بفكر. أهل التربية الروحية عم بيقولوا لا مو هيك، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. دنيتك شو دنياك؟ يعني مالك، صحتك، زوجتك، أولادك، هموم الدنيا يعني تبعك. واحد من الأخوة كان بيشتغل داعي إلى الله، يعني كان مع عمله هو صيدلاني وبيشتغل في الدعوة إلى الله، بس بقى ملأ وقته يعني في الدعوة مع صيدليته. طبعا يا أخوان الشغل بالدعوة مو شغل على التفكه. يعني أخي فاضي خلص شغلك، فكرت محلك، طلع نعملنا شي درس هيك مع الشيخ، هذا ما بيساوي دعوة إلى الله. أخي قبل ما إما تفتح محلك 9 بركي على 8 بنعملنا هيك درس وفطور 7:30 نكسر الصفرة ومنجيب الشيخ بيساوي لنا درس كمان، وبعدين بتنزل على شغلك. ولا تخاف ما بتأخر يعني الشيخ بالدرس تبعه، وبعدين إذا تأخر نحن بنقول له إنه سيدنا في عنا محل، بيقوم هو بسكوت ومننزل، ما تخاف الأمور مأمنة. هذا ما بيساوي دين يا أخوان، الدين مو هيك، مو هيك يصنع ولا هيك بيصير ولا هيك يعلو شأنه. إذا لم تعطي دينك أفضل ما عندك كيف سيصير الدين أفضل ما على وجه هذه الأرض؟ بدك تعطيه أفضل ما عندك، أفضل ما عندك من الوقت، أفضل ما عندك من العمر. في واحد يفكر أنه أخي أنا إن شاء الله هلأ مشغول، تعرف يعني عندي شغل وبيت ومرة وولاد، بس إن شاء الله إن شاء الله أنا عم ركز الأمور، بس صير عمري 70 سنة اعتبرني بدي أقعد معك بهالجامع مثل ظلك بدي أمشي. إيه سامحني 70 سنة شو بدك مين يعاونك؟ سندولك. أعطي ربك أفضل ما عندك يا شباب اللي بعمر 18 و16 و20، هذا أفضل ما عندكم في صحتكم، أعطوا ربكم هذا الوقت، ما تستنوا للسبعين 70 80 و70 في بركة وخير يعني، بس غير أنا ابن 20 وابن 15 و17 و30 لما أعطيت ربي ما عندي. فهن بيقولوا من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. بقى هذا الأخ صيدلاني وبيشتغل بالدعوة إلى الله، سبحان الله الأمور أموره ماشية، يعني بصيدليته الأمور ماشية، بالدعوة الأمور ماشية، ببيته الأمور ماشية، بجيرانه أمور ماشية، كلها مسددة. شاف حاله عم يتعب أنه أنا بدعوة وصيدلية وبروح على الدرس وبيجي من درس وقليل ساعات نومي قليلة، والله بدي استريح يعني ما عم بقدر استريح. قال لحاله هو يقول لي خلص بقى الله ما بيكل يعني هلا الله شو بيكلف الواحد، انت المهم تركز صلاتك وصومك وتترك الحرام، ادي النوافل خلاص، يعني شو بدك بهالعباد، يعني بده يصير يصير واللي ما بده يصير هو مسؤول عن حاله. قال لي ترك

الدعوي، وفعلا كان ملتزما معنا، كنا مسلمينه يعني في حلقات يستلموها هيك للشباب والرجال، قال والله أنا بعتذر، صار يتغياب بعدين كف مغياب، ما عاد شفنا بنشوفه هيك بالجامع يعني بصلاة الجمعة، مرات دروس العامة، إذا في نشاط هيك عام يعني مثلا كل سنة مساوي مرات برامج جماعية بيجي، بس إنه والله كل جمعة وكل يوم والتاني وتع فلان روح فلان، أنا مالي بتاع هالشغلة. والله هو يقول لي، قال لي يا أستاذ أنا تركت عمل هالدعوة بعد شي جمعتين ثلاثة شهر شهرين بلشت تطلع لي مشكلات ما كانت ظاهرة، صار لي 10 سنين متجوز، قال لي في إلي جار البيت صار لي ساكن هون 10-11 سنة ببيتي، والله جيراني كل ما بفوت وبطلع بيضربوا لي تحية وسلام ومحبة، قال لي تسلط علي جار وبلش عفوا يعني تظهر وقاحته وسوءه وفحشه، صار بدي ارجع من شغلي لاتحاكى انا وجاري ودق لي مرتي تعا شوف الجار شو بده، اترك الصيدليه اجي على شو بدك، قال لي تعلقت انا وجاري، بعد فتره مرتي صار مشاكل بيني وبينها، بعد فتره اولادي صار يطلع لي قصص، قال لي حسيت مو طبيعي يعني لك والله انا كنت يعني نفسي نفس ما انا وزوجتي زوجتي واولادي اولادي وجيراني جيراني، بس شو تغير؟ تغير انه انت ما بدك تخدم المعلم، قال لك المعلم دبر حالك، هو كان المعلم مرتب لك الامور، هلا قلت له مالي فاضي لك، قال لك خير ما في اجبار لحدا، الله ييسر لك بيجي غيرك. يعني يا اخوان والله هذه سر، كلمه سر هي حقها مصاري، هذه الكلمه من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. اسألوا يا شباب اللي عمركم 20 و25 و18، اسألوا هؤلاء الآباء الكبار كيف مضت حياتهم، كانوا مثلكم هم أو كانوا مثلكم بس هلأ صاروا بهالعمر، وانت بكرة هيك حتصير، الحياة جدا صعبة ومتاهاتها كثيرة، شو بدك تلحق نتلحق، مستحمل ضرب منين سيأتيك الله أعلم، بس والله إذا بتخدموا دين الله عز وجل، والله من سلك هذا الطريق نصيحة لوجه الله، هو بالعادة التاجر وصاحب الصنعة ما بيحب يعلم الآخرين عشان ما يغدو له يعني رزقته وزبوناته، بس والله المسير بدرب الله، خليك عم تبيع وتشتري وتروح وتجي، بس لازم تبحث عن مكان تخدم فيه دين الله عز وجل وتخدمه حقيقة، مو على الفضاء، لا لا مو على الفضاء أبدا، أنا في عندي التزام مثلا بحفظ القرآن بتحفيظ القرآن، خلاص التزام التزام، يعني بجمعة عرسك بدك تجي تسمع قرآن، ما في حدا يقول عطلي أنا بعرسي، يعني أخي بعرسي كمان بعرسك، رحت لأحجز صالة عرسي قبل شي 10 سنين 11 سنة، قال لي إيمت بتحب أستاذ اليوم، منيح يوم خميس، قلت له لا والله الخميس عندي درس، الجمعة، قلت له الجمعة بكون مشغول أكتر يوم ما بمشي، تنين عندي عم بيحجزوا تنين وخميس إنه هذا يوم فضيل يعني يوم التنين، والله عندي درس ما بمشي، ما كنت وين درس التنين بجامعة تاني، قال لي إنه يوم ما عندك درس، بعدين دورت هيك يوم السبت ما في شيء على عرسي، مو أنا بحدده، ليش ساوي عرسي يوم الدرس؟ ما بساوي يوم الدرس، الدرس عندي أبدا هذا رسالة، عرسي تحصيل حاصل، يعني إذا ما صار التنين بصير الجمعة، ما صار الجمعة بصير الأربعة، ما صار الأربعة بصير الثلاثة، أما الدرس ما بيصير، خلاص راح علي الدرس يعني راح، بس عرسي أنا بحدده، عم بدفع مصاري على كيفي بحطه، قال والله هيك، قال لي تبع الصالة، شو قال لك؟ قال له حبيبي أنا عندي رسالة وقت الدرس ما ليهم. فيا أخوان ما في واحد، في مرات بعض الشباب قبل الزواج بيلتزموا كتير بالمساجد وبتعليم القرآن، بس الجواز بيقول والله أنا بتعرفوا صرت تجوزت صار عندي مرأة والتزامات بطلت، يا حصرتي روحت عليك يا رجل، خير كتير كبير، ما في بطلت، ما في. طيب لإمتى؟ أحد الشيوخ قال في أخ كان موجود معنا في يعني في المسجد وفي عمل الدعوة في هذا الطريق، مات، فلما مات طلعوا الشيخ والأخوة
الذين يصحبونه وأهله، يعني صلوا عليه وطلعوا على التربة. ثم وصلوا إلى التربة وأرادوا أن يدفنوه فدلوه في قبره، فقبل ما يسكروا البلاطة الشيخ جالس قال لهم استنوا لحظة، لا تسكروا البلاطة لحظة بس. والله الشيخ حكم وقفوا، بعدين قال لهم يلا حطوا الحجر والتراب، حطوا الحجر والتراب، دعوا وقرأوا ومضوا. فواحد من تلامذة الشيخ القريبين هو ونازل من المقبرة مع الشيخ قال له سيدي شو يعني ليش هيك قلت لنا انه وقفوا لحظة، شو في يعني؟ قال له يا ولدي ما تركته حتى سلمته لرسول الله. يا اخوان في عالم اخر غير هذا تبع البيع والشراء والاكل والشرب. قال له اهكذا تفعلون بتلامذتكم؟ قال له يا ولدي اما ان نموت قبلهم فنستلمهم او ان يموتوا قبلنا فنسلمهم. يا اخوان العلاقه التي بيننا مو مشان هلا، نحن هلا قاعدين مع بعض مو مشان هلا، انت شو بدك مني هلا؟ شو بدي منك هلا؟ بس نحن علاقتنا مع بعضنا مشان هناك بالآخرة إذا لم تجدني مع أهل الخير تسأل عني وأسأل عنك، هناك لتشفع لي وأشفع لك. هون قاعدين 40 50 70 سنة ماشيين، بس نحن نتصاحب مع بعضنا البعض مو مشان هذه الدنيا، مشان عالم آخر سنلتقي فيه هناك إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس طريقة هذا الجمع أن نتأدب بالشرع. فأهل التربية الروحية يقولون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات ويلقى بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. فنصيحتي لكم يا شباب، هذا أظن الدرس الثالث أنا بتكلم عند الكلمة وما عم بقدر أمشي عنها. نصيحتي كل واحد بيناتكم يبحث عن فرصة، مكان يستطيع أن يدخل منه ينفذ فيه لخدمة هذا الدين. خدمة الدين رزق مثل سائر الأرزاق، أنت بدك تضلك يعني موجود في أسواق هذا الرزق. وين أسواق رزق خدمة الدين؟ في صحبة الصالحين، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، هون يخدم الدين ثم ينطلق منه من هذا المكان. فأنت خليك بهالسوق، ما بتعرف في أنه يوم تجيك الرزقة يلي هي بتكون سبب سعادتك إلى أبد أبد. الإمام البخاري يقول كنت جالسا في مجلس شيخي إسحاق ابن راهوية، فقال الشيخ هيك بقلب الكلام، قال أرى أن نجمع أو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر في كتاب. بخاري قاعد، قال فوقعت هذه الكلمة في قلبي، مدري حسيت هيك وقعت في قلبي، قال فخرجت وبدأت بجمع الحديث الصحيح 16 سنة، فكان أن أخرج لنا صحيح البخاري. صلوا 1200 سنة ميت البخاري، إلى الآن ما من خطيب ولا إمام ولا داعية ولا مسلم ولا حدا يريد أن يدرس الإسلام إلا وهو محتاج إلى البخاري. ما بتعرف إيمت بتجي هالكلمة، يعني واحد بيقول لك إيمت أنا بدي ضل أحضر درس؟ ستبقى في السوق، هون سوق، هون مجالس العلم والذكر، هون سوق القرب من الله. بس خليك تطلب من الله أنه يفتح عليك. في يوم من الأيام ما تلاقي غير جاءك الرزق. الإمام سيدنا علي رضي الله عنه يقول وإنما مثلك من العالم كمثل رجلين استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء، ما بيعرف إمتى حتجي الرزقة أبدا، مثل صحابين المحلات، أنا بقعد بالمحل بس إمتى حيجي هالزبون المهبر ما بعرف، بس حتضلي بفتح من 8 ل 8، بس في يوم بعدين الله بيفتح عليك، لما بيفتح عليك يعطيك ما لا يخطر لك على بال. كمان هيك يا أخوان، نحن صحبتنا لبعضنا البعض من أجل إن شاء الله أن نشفع لبعضنا وأن يشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع فينا آباؤنا وأمهاتنا الصالحون. الباب لهذه الشفاعة أن نتأدب بهذه الشريعة وأن نخدم دين الله.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خدما لهذا الدين. اللهم استخدمنا في خدمة دينك ونشر رسالتك وتعليم كتابك وتبليغ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. وعن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة: إرادة أن يسمعه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم.
1: أشواق، حين تهتف الأشواق تكسر كل ما أمامها من شديد الصلب وعظيم الحجر لتصل إلى المعشوق المحبوب بغير ريبة ولا ذنب ولا باطل. فإياها أيها المشتاق ستسير بك الأشواق إلى مدينة العشاق،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله تعالى. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها، تطأه بأخفافها. وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها، تطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. رواه البخاري.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا وضرب للدنيا أمثالا، فالناس فريقان، فريق يعمل في الدنيا للآخرة وفريق يعمل في الدنيا للدنيا. فالفريق الأول يعمل وفق الأوامر الشرعية، الفريق الأول يعمل وهو ينظر إلى القرآن، وهو ينظر إلى الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر يعمل وهو ينظر إلى مصلحته وإلى شهواته وميوله وأهوائه. الأول يحكمه شرع والآخر يحكمه هوى ونفس. أهل الآخرة لا يخسرون من الدنيا شيئا، الذين يعملون للآخرة لهم الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. وأهل الدنيا يربحون الدنيا وما قسم الله تعالى لهم منها دون أن تكون لهم الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لذلك نرى بأن القرآن الكريم بين أنه سبحانه وتعالى قد أعطى أهل الدنيا وأهل الآخرة دون أن يحرم أحدا منهما شيئا، أعطى أهل الدنيا من الدنيا وأعطى أهل الآخرة من الدنيا. قال سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي أهل الدنيا وأهل الآخرة. وقد ضرب الله تعالى للناس أمثالا، ضرب لهم مثلا رجلين كما أخبر في هذا المثل في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يتباهى بماله وبأولاده وبالحاشية والأنصار. هذا الإنسان أعجبته الدنيا وأغدق الله تعالى عليه منها، فظن أن الدنيا باقية وأن نعيم الله دائم، لذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لها بالشرك وظالم لها بالغفلة عن المنعم الذي أمده بهذا العطاء وهذا النعيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه

هذه في الآخرة. هذا المعتقد وهذا الشك أذهب إيمانه، لأن الله تعالى لا يرضى من الإيمان إلا ما كان مطمئنا به صاحبه، لا يرتاب فيه ولا يتردد. ماذا كان رد صاحبه المؤمن الذي انكسر خاطره من التفاخر عليه والتباهي بكثرة المال والولد والنفر؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أين الكفر؟ الكفر في ذلك قوله: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. والكفر قوله: وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر، لأنه كفر بالآخرة وظن أن الجنة والنعمة تدوم، وإن كان صاحبها لا يدوم فكيف تدوم هي عليه؟ وكلنا يعلم أنه يزول هو وما يملك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، ما أنا فالله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. لا أشرك به الجنة ولا البستان، لا أشرك به الأولاد، ولا أشرك به النفر، لا أشرك بالله شيئا من الدنيا. وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. ثم يعلم هذا الغافل، يعلمه ماذا يقول عندما يدخل إلى ملكه، إلى ما خوله الله في جنته: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنها مشيئة الله جعلت هذه الجنة في حوزتي، وجعلت لي أولادا وأنصارا وجنودا، إنها قوة الله، إنها مشيئة الله ليست مشيئتي. لو كانت مشيئتي لتحققت مشيئة كل عبد مثلي، لتحققت مشيئة كل عبد من عباد الله. لأن أكثر الناس يحب أن تكون له الدنيا كلها، ويحب أن يكون قويا عزيزا، ولكن مشيئة الله اقتضت أن يمتحن الناس مرة بالنعيم ومرة بالفقر، مرة بالقوة ومرة بالضعف، لأن الإنسان لا يعرف إيمانه إلا بالابتلاء والامتحان. فإذا عرض على اليسر والعسر، وعلى المرض والعافية، إذا عرض على الخوف والأمن، هناك تعرف حقيقة الناس. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تذكر أنها قوة الله التي خلقت هذه الجنة، وخلقتك من نطفة ثم من علقة ثم جعلك رجلا. ثم يقول له ردا على تفاخره بالمال والولد: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن رأيت هذا العبد الفقير الذي ليس له مال ولا ولد، فرجائي بالله كبير أن يعطيني كما أعطاك وخيرا مما أعطاك، لأن الذي أعطاك يستطيع أن يعطيني، والذي منعني يمكن أن يمنعك. وهذه هي النقطة التي يجب أن نلاحظها: إن أعطانا ألا نغتر بالعطاء، وإن حرمنا ألا نيأس عند الحرمان، فبعد العسر يسر. والله تعالى يقلب الناس بالابتلاء: ونبلوكم بالخير الشر والخير فتنة. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على جنتك عذابا من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرضا بلقعا لا نبات فيها ولا ثمر، أو يصبح ماؤها غورا، أو يغور الماء فلا تستطيع أن تسقي الزرع، فتجف عروقه وتذبل ثم يصبح حطبا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

0: أين تطلب الماء إذا أراد الله أن يغور في الأرض ولا يخرج إلى بستانك وأشجارك؟ وكان كما توقع المؤمن، كان الابتلاء وتحولت الأيام، وما كان يظن أنه لا يبيد ولا يزول، وما كان يظن أنه دائم من النعمة قد زال في لحظة، قد زال في فترة، وأحيط بثمره، هلكت الثمرة وهلكت الشجرة، وأحيط بثمره. وهكذا كل إنسان منا سيحاط يوما بثمره أو يعطى بعد حرمان. فتوقعوا دائما تغيرا في الأحوال.
1: نعم.
0: فالذي لا يتغير هو الله تعالى، ولا تتغير أحواله، ولكن الناس يتغيرون كل يوم وتتغير بهم الأيام. وأحيط بثمره أي هلك الثمر، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أصبح يقلب كفيه ندامة وحزنا على الجهد الذي كان قد وضعه في خدمة هذا البستان. لقد كان يعتني بخدمته، كان يسقيه، قل يقلم أغصانه من اليابس، كان يقوم على حراسته، على سقايته، كان يبذل جهدا، تعب في هذا البستان حتى قام على سوقه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في هذه الجنة، وهي خاوية على عروشها، وهي خراب، كأنها لم تزرع، كأنها لم تسقى، كأنها لم تخدم، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني كنت أذكر الله تعالى وأنه هو الذي أعطى وأنه هو الذي حرمني اليوم. فالإنسان عاجز أن يحمي بستانه وأن يحمي أولاده، عاجز أن يبقي على عزه، فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من يشاء ويمنع. وهذه الحقيقة التي يكذبها الملحدون تصيبهم كل يوم. نفس الملحدين يكونون يوما في غنى وآخر في فقر، ولو كانوا مسيطرين على القدر لما تغير حالهم. فالناس ليسوا مسيطرين على أقدارهم، وليسوا مسيطرين على أرزاقهم، ولا على آجالهم، ولا على سعادتهم أو شقاوتهم. صحيح أن الإنسان يجازى بعمله، ولكن العمل الاختياري غير القضاء والقدر الذي ينزل على الإنسان دون أن يكون له في ذلك من دخل. الله تعالى قد جعل لنفسه حق التصرف في عبده بمقتضى حكمته وعلمه، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد يوما أنه خارج عن قضاء الله تعالى وقدره. رسم الله لك منهاجا تسير وفقه، أخبرك عن الحسن وعن القبيح، أخبرك عن الحلال والحرام، فأنت تلتزم في حدود التكليف الشرعي، وأما فيما وراء ذلك فلست مسؤولا عن سنوات حياتك، ولا عن عدد أموالك، ولا حتى عن عدد أولادك، فأنت لست مخولا هذه الأمور، إنما أنت مخول أمورا تسأل عنها ولا تسأل عن سواها. لذلك يجب أن نبقى مع الله تعالى مخلصين له وموحدين لجلاله ولأمره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان الذي كان يعتز بنفره، بأولاده، بماله، لم يجد له أحدا ينصره مما نزل به، لم يجد أحدا يخلصه من هذه المصيبة، لم يجد أحدا يدافع له عن جنته التي قال: لن تبيد هذه أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لا هو استطاع أن ينتصر ولا استطاع أحد من عساكره وأولاده أن يحول دون المصيبة التي نزلت به. وهكذا الملوك تكون عندهم الألوف المؤلفة من العساكر والعتاد، تنزل بهم المصيبة فلا يرد البأس عنهم جيش ولا حرس ولا حشم ولا أحد. وهذا التاريخ شاهد على أن كل الملوك الذين سبقوا قد ماتوا ولم تكن لهم فئة تنفعهم ولا تدافع عنهم ولا تنصرهم من دون الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق، الولاية والنصرة لله. فإن لم تكن ولاية الله لعبده فلا ولاية لأحد بعد ولاية الله تعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذا أردت ثوابا فالثواب يكون بالإخلاص لله، وإذا أردت عاقبة حسنة فاعمل لوجه الله تعالى، ولا تغتر بشيء من قدرتك ولا بشيء من علمك، فعلمك منحة من الله، عطاء من الله، والمال والرزق والعقار وكل شيء هو منحة من الله. دخلت الدنيا لا تملك شيئا، ليس في كفك درهم ولا في قدمك نعل ولا على جسدك ثوب. دخلت الدنيا لا تملك شيئا وكذلك تخرج منها. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، جئتمونا حفاة عراة فقراء، كما خرجتم من بطون أمهاتكم كذلك. ثم يضرب الله تعالى للدنيا مثلا كذلك. فالدنيا مثلها مثل الإنسان. الإنسان يولد ويعيش ويموت، وكذلك الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الحياة في الدنيا، حياة الأحياء جميعا، الناس والنبات والحيوان. كما يمر النبات بثلاثة مراحل، يمر الإنسان بثلاثة مراحل: مرحلة الولادة، مرحلة الحياة، مرحلة الموت، وبعد ذلك يكون ما أخبر الله تعالى من بعث ونشور وحساب وعقاب أو ثواب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فكانت الولادة فأصبح هشيما. وبعد ذلك ماذا يكون في النبات؟ يصفر ويصبح تبنا يابسا وهشيما تذروه الرياح، أي تنثره الرياح على وجه الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. أجسامنا هي بنت الأرض، ومن ترابها خلقنا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، تعود أجسامنا إلى التراب، ثم تذر الرياح أجسامنا كما تذرو تراب الأرض وغبار الأرض. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنها عرض زائل وعارية مستردة، وما هي إلا أيام قليلة نزول عن الدنيا ونترك فيها أولادنا ليلحقوا بنا من بعدنا، ثم يرث من بعدنا أولادنا وأحفادنا ما خولناه في فترة حياتنا، ثم يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يجعلنا في الدنيا عبيدا، ويجعلنا في الآخرة من سعداء الجنة والنعيم. ربنا لا تشغلنا بها ولا تفتنا بها عن طاعتك، واجعلها دار ممر آمن نبلغ به ما تريد لنا من خير وأمن وعز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من أولادنا وأموالنا قرة عين نتقرب بها إليك، واجعل رضاك والجنة مبتغانا وصلى الله على سيدنا
1: محمد. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

72 فارسة وجيش الكوفة 5000 مقاتل. وعندما تواقف الفريقان اسمعوا ماذا قال الإمام الحسين رضي الله عنه وهو ينصحهم ويعظهم، فيقول: راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيكم؟ وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. اسمعوا إلى الفضيلة. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عني وعن أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة. فصار الحسين رضي الله عنه يحث الجيش على الانضمام معه، فانضم منهم 30 وفيهم الحر ابن يزيد التميمي الذي كان قائد جيش المقدمة. فلما رأوه قد ذهب مع الحسين قالوا له: أنت جئت معنا والآن تذهب مع الحسين؟ فقال الحر: ويحكم ويحكم، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة ولو قطعت وأحرقت. ثم واصل الإمام الحسين رضي الله عنه وينادي رؤوس جيش الكوفة فقال: يا شبث ابن ربعي، ويا حجار ابن أبجر، ويا قيس ابن الأشعث، ويا يزيد ابن الحارث، ألم تكتب إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنك تقدم على جنود لك مجندة؟ فأقبل. فقالوا: لم نفعل ذلك. قال الحسين: سبحان الله، بل والله لقد فعلتم. تخيلوا إلى حجم الخيانة. تخاذلوا عن نصرة الحسين، ثم بعد ذلك انضموا إلى الجيش الذي سيقاتل الإمام الحسين على أرض كربلاء.

وبعد تلك الخيانة العظيمة وقف الحسين رضي الله عنه وهو يدعو على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وبعدها بدأ جيش عبيد الله بن زياد بالتقدم نحو الحسين رضي الله عنه. قالوا: يا حسين، إما أن تنزل على حكم عبيد الله بن زياد وإما نقاتلك. يقاتلون من؟ يقاتلون حفيد رسول الله وصبت رسول الله الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه. فاسمعوا ماذا قال الحسين رضي الله عنه الذي تعلق بربه جل وعلا، قال: أمهلونا هذه الليلة فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث دلالة على تلازم الاعتقاد مع العمل، وأن المراد بالعبادات غايتها ومعناها مع القيام بها، كما يوضح الحديث الأركان الخمسة للإسلام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. يرفضون العلم في سوق الكلمة. كلما أقبلت أشهر الحج الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تقاطر الشعراء والخطباء والتجار من كل أنحاء الجزيرة إلى حيث مهرجانات الكلمة والبضاعة، عكاظ في شوال ومجنة في ذي القعدة وذو المجاز في ذي الحجة. حل شوال ونصبت الخيام وافتتح سوق عكاظ ليحلو السمر وإنشاد الشعر ورواية القصص. ثقافة العرب الشفهية التي لم تفتتح مدرسة أو تؤلف كتابا أو تقم دولة، يحاول عليه السلام منحهم ذلك، فيأبى سدنة الأصنام والظلام. يصل إلى عكاظ رجل اسمه عباد الدلي، يتجول بين البضائع والقصائد والخيام، وبصحبته طفله الصغير ربيعة. يمسك ربيعة بيد والده تارة ويفلته أخرى، تأخذ عينيه البريئتين حركة هنا أو لعبة هناك، وفجأة يعدو خلف مجموعة من الصغار، يقترب ليرى ويسمع سبب زحامهم، فإذا سيد الخلق عليه السلام يعطر الخيام، يخاطب الزعماء والعوام بألطف عبارة، يبشرهم برفاه الدنيا ونعيم الآخرة، ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة؟ يشكر حسن ردهم ويصبر على صدهم، لكنه ما إن يبدأ حتى يشوش عليه صوت قادم من الجحيم، صوت أبي لهب يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن مآثر آبائكم. حارس الظلام هذا يرفض التوحيد، يرفض اقرأ، يرفض القلم، يرفض العلم، يلتصق بالعادات حتى لو كانت سجودا لخشبة أو وأدا لأنثى، حتى لو كانت سلبا ونهبا. يحاول نبي الله التخلص منه فلا يستطيع، يسرع فيسرع خلفه والأطفال من ورائهما، ومعهم ربيعة الذي يقول: رسول الله يسعى وهو على أثره ونحن نتبعه. وينتهي السوق فتطوى الخيام، ويعود عليه السلام إلى مكة، ويدخل ذو القعدة، فيتكرر المشهد في سوق مجنة، ويأتي ذو الحجة، ويقام سوق ذي المجاز قرب عرفة، فيزداد شر عمه لقربه من مكة، لا يكل ولا يمل، كان عما مخجلا. شاب اسمه طارق المحاربي ينصت للنبي وهو يناشد الناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول: إنه رأى أبا لهب يتبع النبي ويرميه بالحجارة، يدمي كعبيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس، لا تطيعوه فإنه كذاب. ويقترب المساء، فيعود عليه السلام حزينا إلى بيته، وفي إحدى الصباحات يسير عليه السلام وأبو بكر نحو الكعبة، فيفتح باب بيت أبي لهب، إنها نوبة زوجته الشريرة أم جميل قد بدأت، تخرج مسرعة ثم تلتقط حجرا كبيرا وتواصل هرولتها لتكمل ما بدأه زوجها، تحرث الأرض تثير الغبار بأقدام ليست لأنثى. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد

الرجال، قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الباعث. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هو الله باعث النبيين مبشرين ومنذرين، والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. سيدنا محمد رسول الله خير مبعوث. الله باعث الموتى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن

لقد طرح لنا الحق سبحانه من قبل كيف أخذ العهد الموثق من ذرية آدم على الإيمان به، وأن الحياة صفقة يربحها المؤمن ويخسرها الكافر أو المنافق. وخلال رحلة العمر قد يموت الإنسان طفلا أو شابا أو يبلغ الكبر حتى ينسى كل ما فعله في الحياة، وهذه قدرة الحق تبارك وتعالى، تلك القدرة التي تتجلى في أن البعث أمر في مشيئة الله جل جلاله، تلك المشيئة التي تتجلى في نزول الماء على الأرض القاحلة فتدب فيها الحياة وينتفع طينها بالماء وتخرج أصناف النباتات، تلك النباتات التي تمتلك أيضا قدرة التزاوج لتعطي الثمار التي يبتهج الإنسان بها. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الباعث، له الأسماء الحسنى.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أسلم عبد الرحمن بن عوف قديما، حيث يعد أحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر.
1: وكان المسلمون الأوائل يجتمعون مع النبي الكريم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ومكثوا فيها شهرا حتى بلغ عددهم ما يقارب 40 رجلا وامرأة. ثم نزل الوحي الإلهي بتكليف النبي الكريم بإعلان الدعوة والجهر بها، ثم هاجر عبد الرحمن الهجرة الأولى إلى الحبشة.
0: ولكن لم يلبثوا في الحبشة طويلا، حيث عادوا إلى مكة بعد أن وصلتهم إشاعة أن أهل مكة أسلموا، فعاد عبد الرحمن بن عوف إلى مكة.
1: ثم هاجر عبد الرحمن مع المسلمين إلى المدينة المنورة، ونزل في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع الأنصاري، وكان فقيرا لا شيء له.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا وأعزنا بالإسلام وبإخوة لنا في الدين.
3: اليوم يا أخي لم يعد هناك مهاجرون ولا أنصار، فقد جعلنا النبي إخوة جميعا في الدين.
2: أجل يا أخي، فنحن تركنا أهلنا ومالنا في مكة وجئنا إلى المدينة غرباء. انظر، انظر مثلا لعبد الرحمن بن عوف، لقد كان تاجرا في مكة وقد ترك ثروته كلها وجاء للمدينة فقيرا معدما.
3: لقد آخاه النبي بسعد بن الربيع، ولا أظنه سيقصر معه.
2: أجل أجل، هذا صحيح.
4: مرحبا بك يا أخي عبد الرحمن بن عوف في المدينة، فهي وطنك وأهلها أهلك. لا تحزن يا أخي لما خلفت في مكة، إني أكثر الأنصار مالا وسأقتسم مالي بيننا، ولي امرأتان، انظر أيهما تعجبك فأطلقها وتتزوجها في أجلها.
5: يا سعد بن الربيع، يقول لك عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق.
4: ألا تريد شيئا؟ حسنا، تعال معي إلى السوق. هذا هو سوق بني قينقاع.
5: يا سعد، يقول لك عبد الرحمن: أهم من اليهود؟
4: أجل، إن اليهود يحتكرون التجارة في المدينة منذ زمن طويل.
5: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: هكذا إذن، أظن أننا بحاجة لسوق خاص بنا أيضا.
2: مضت أيام منذ آخر مرة رأيتك فيها، أظن أن ذلك كان يوم المؤاخاة، أليس كذلك؟
5: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: أجل، هذا صحيح.
2: وماذا فعلت من يومها؟
5: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: اشتغلت بالتجارة وأصبت بعض المال، ثم تزوجت بامرأة من الأنصار.
2: بارك الله لك يا عبد الرحمن، إنك من التجار الموفقين في التجارة.
5: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا.
4: الحمد لله الذي فتح لنا. عندما أرسلنا رسول الله لدومة الجندل، ظننت أننا سنخوض والله حربا لا تنتهي.
5: يقول لك عبد الرحمن بن عوف: وكيف يكون ذلك؟ إن بني كلب قد أسلموا في اليوم الثالث لدعوتنا لهم.
4: إن الفضل يعود لك من بعد الله، فقد دعوتهم دون كلل أو ملل لثلاثة أيام.
5: يقول لك عبد الرحمن: يا أخي، أنا لم أنس مطلقا وصية رسول الله لي، فقد قال لي: يا ابن عوف، اغد باسم الله فجاهد في سبيل الله، تقاتل من كفر بالله، إذا لقيت شرفا فكبر، وإذا ظهرت فهلل، وإذا هبطت فاحمد واستغفر. وأكثر من ذكري عسى أن يفتح بين يديك، فإن فتح على يديك فتزوج بنت ملكهم، وهذا ما كان.
6: نعم نعم، وها أنت قد تزوجت تماضر ابنة ملكهم الأصبغ.
7: أتدري يا سعد، إنها المرة الأولى التي يتزوج قرشي من كلبية. هنيئا لك يا عبد الرحمن، قضيت عمرك بين ثلاث، إما مصليا أو غازيا أو في التجارة.
6: وإني أشهد أن مال عبد الرحمن حلال صفو، وأن الطعمة منه عافية وبركة.
7: لا تخجل يا عبد الرحمن، إنما الحق يقال.
6: إن أهل المدينة عيال عليك، ثلث تقرضهم مالك، وثلث تقضي دينهم، وتصل ثلثا.
5: يقول لكم عبد الرحمن بن عوف: إني أخشى أن أكون ممن عجلت لهم النعم في الدنيا، أخاف أن يحجبني مالي عن الدخول للجنة مع أصحابي.
7: لقد أنفقت مالك في سبيل الله، وهو سيطلق قدميك غدا على الصراط. إنها نعمة أحسنت استغلالها متبعا وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، الحياة الشريفة اللي ممتلئة بالأنوار اللي بتنور لنا كل ظلمة في حياتنا. نقل النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ظلمات الجاهلية والظلم وعبادة غير ربنا سبحانه وتعالى لأنوار الرحمة والأخلاق السوية والحياة المتزنة الساكنة الموصولة بربنا. احنا النهاردة واصلين لآخر سنة 9 من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في نهاية سن 62 وداخل على 63. في نهاية السنة دي هحكي لك بس في كام وفد كده جوم سلموا على النبي وأسلموا، وبعدين بعد كده في أحداث كبيرة. أنا بس بشوف إن الشهور الأخيرة في حياة سيدنا النبي ممتلئة بالحقائق اللي النبي أراد إنه يسيبها قبل ما ينتقل. فخليك معايا كده إيه بقلبك وعقلك في كل حقيقة بيرسخها النبي. أول وفد أحكي لك عنه النهاردة وفد من نجران، وكانوا نصارى وجم سلموا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجي وقت الصلاة وهم في المسجد فطلبوا من سيدنا النبي أن يأذن لهم أن يصلوا صلاتهم، فاداهم الإذن في المسجد النبوي أن يصلوا صلاتهم، فاتجهوا إلى المشرق وصلوا. وأنا مش محتاج أقول لك قد إيه في سماحة وتقبل، حتى ولو اختلفنا في العقيدة لكن لكم دينكم ولي دين، وقد إيه في ترسيخ لأخوة الإنسانية. أيوة، ما هو سيدنا النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا، عاد بيعبدوا الأصنام ومشركين بربنا، وأخاهم نبي وربنا يسميه أخوهم لأن في أخوة لسيدنا آدم، فيسيبهم صلى الله عليه وسلم يصلوا صلاتهم في المسجد. ويجي وفد تاني اسمه وفد بني حنيفة، والحقيقة الوفد ده السيرة ما تكلمتش عنه لأن السيرة ركزت على واحد في الوفد ده اسمه مسيلمة. مسيلمة ده جه وقعد عند ناس قريبه في المدينة، وسيدنا محمد اللي رحله عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء جواه، وكان معاه قضيب صغير كده ماسكه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاه سيدنا ثابت بن قيس خطيب رسول الله، كان خطيبا مفوها. فلما راح لمسيلمة، مسيلمة قال له إن شئت يا محمد خلينا بينك وبين الأمر على أن تجعله فينا من بعدك، لو عايز لو تحب أسيبك تتكلم مع الناس عن ربنا، بس بشرط أبقى أنا نبي بعدك. مين أصلا الأخ اللي بيقول خلينا بين؟ مين اللي بيدي النبي الإذن ده؟ متكبر جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك إياه، وهذا ثابت سيجيبك عني. وما ردش على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أراك الذي أريد، شكلك كده اللي أنا شفته في الرؤية، أراك الذي أريد، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ناس هتطلع بعدي تدعي النبوة، وفعلا كان مسيلمة الكذاب. من الوفود اللي دخلت على سيدنا رسول الله وفد الأزد أبو راشد عبد الرحمن بن عبيد. لما وصلوا 100 واحد قالوا لأبو راشد ده خش الأول اسمع من محمد، لو الكلام عجبك تسلم ونسلم معك، لو ما عجبكش اطلع ونمشي كلنا. فلما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له اسمك إيه؟ قال أبو مغوية عبد اللات والعزة. الغواية عكس الرشاد والهداية، فبيقول له أنا اسمي أبو مغوية عبد اللات والعزة. فقال له صلى الله عليه وسلم بل أنت أبو راشد عبد الرحمن. إيه الاسم السلبي ده؟ خليك اسمك أبو راشد عبد الرحمن. بيقول فأكرمني وأجلسني بجواره وأعطاني جبة وأعطاني نعله وأعطاني العمامة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده النبي بيديله لبسه، شرف كبير قوي. ثم أجلسني وقال من هذا الذي معك؟ قال هذا عبدي يدعى سرحان. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك إن أعتقته فيعتق الله به بكل عضو منه عضوا منك من النار؟ قال هو حر لوجه الله وأكرمني كأشد ما رأيت من الكرم. فالناس بتقول له يا رسول الله لكأنك أكرمت، إيه العطاء ده كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. فطلع الراجل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسلم وبيهلل من فرحته بإكرام النبي لي عليه الصلاة والسلام، وكأنه خلاصة القرب من ربنا في رحمة وإكرام الخلق. وبعدين إحنا دلوقتي تقريبا في نهاية سنة 9 من بعد هجرة النبي، بعد سيدنا النبي في شهر ذي الحجة سيدنا أبو بكر يحج مع بعض المسلمين، لكن لما بعته يحج بعته ببعض الأحكام لمكة، مكة اللي اتفتحت من سنة واحدة سنة 8، بعته بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر قل للناس أنه لا يحج البيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. قل لهم الكلام ده في مكة، مفيش مشرك هيطوف حوالين الكعبة، خلاص الأصنام مش موجودة، ومفيش حد عريان هيطوف. عريان؟ في حد كان بيطوف عريان؟ أيوة حضرتك، الشيطان كان جايب لهم فكرة: لا تطوفوا البيت بثياب عصيتم الله فيها. فكانت الناس بتطوف عرايا، تخيل. فالنبي قال له خلاص الكلام ده أيام الجاهلية، لا يطوفن بالبيت عريان ولن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. حج سيدنا أبو بكر الصديق سنة 9 ورجع، عشان بعدها بسنة هيحج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام أو حجة الوداع. ظهور مسيلمة الكذاب ورؤيته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستمراره على ادعاء النبوة بيبين لك ازاي ممكن يبقى واحد عنده تضخم رهيب في الذات. طب انت هنعتبرك ما شفتش نبي قبل كده فحسيت انك انت نبي يعني، وانت كده ممكن تصلح، لكن انت شفت بقى الحقيقة المحمدية، شفت خير الانبياء. انت لما روحت ما حسيتش يا مسيلمة ان انت اقل بكتير من القدر ده؟ زي ما واحد يبقى بقاله مثلا ايه اول مرة يروح الجيم وبعدين بيقول هاخد مستر اولمبيا، بعدين يشوف بيجرامي على الحقيقه، طبعا بضرب مثال يعني بيننا وبين بعض يعني، يقول انا لسه هكمل. حضرتك انت اول مره تمسك حديده شفت على الحقيقه الابطال اللي بقالهم 30 سنه بيلعبوا، فانت راجع بتقول ايه؟ وللرسول الله المثل الاعلى يعني، انت شفت الحقيقه المحمديه وراجع بتقول انا هبقى نبي؟ لا، انت عندك رؤيه زائفه لحقيقه امكانياتك كانسان، إن أنت ممكن تقول قال الله قال الرسول الناس تسمع لك أصلا. لكن هو المتكبر كده بيحجب عن حقيقة نفسه، يبقى الكل شايف قدره الحقيقي إلا هو. مش كده يقول لك المتكبر كأنه واقف فوق جبل شايف الناس كلها صغيرين وكل الناس شايفه صغير هو فوق. وفد الأسد اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رئيسهم دخل بإيه؟ بيجس النبض كده وبيقيم. بتقيم مين؟ ده دخل انبهر من إكرام النبي لي. وهنا عايز ألغي من عقولنا الحديث الموضوع مكذوب: الكبر على أهل الكبر صدقة. لا يا فندم، الكبر على أي حد في الكون معصية. سيدنا النبي شافه كده إيه، حاسس بنفسه شوية فأكرمه، فلما أكرمه استنفر فيه الجمال اللي جواه، فدخل بحال وخرج بيقول للناس الحقوا بسرعة يشوفوا الأنوار اللي أنا شفتها. والنبي يعلم الصحابة يقولون انت أكرمته كده ليه؟ يقول إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. حط لنا قواعد تنور عيوننا وقلوبنا وإحنا بنتعامل مع الناس. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ولدت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عون بن عبد الله قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا. سبق أيها الإخوة بأن لكل صنعة سرا وأهل الصنعة يعرفون أسرار صنعتهم، فالآن الأولياء الصالحون لما بيحاكوا بعضهم البعض لما بيكتبوا لبعضهم البعض شو بيكتبوا؟ فعون عم يطلعنا الآن على سر من أسرار يتبادله الأولياء فيما بينهم، سر الصنعة يعني تبعهم. قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض، يعني مو واحد بس بيكتب، مو اثنين مو ثلاثة، هدون جماعة الولاية وجماعة المعرفة بالله والقرب من الله لما بيكتبوا رسائل لبعضهم بجملتها بيكتبوا هذه العبارة، يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا، حتى لما بيعدوا مع بعض. أول كلمة من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، وهي كلمة سر الحقيقة يا شباب يا رجال يا نساء، ما إلها علاقة بكل شيء مادي نتعلمه. يعني كل ثقافتنا المادية ما بت غير ما تعلم هذه الكلمة، غير موجودة ولا مرجع، لا بالفيزياء ولا بالكيمياء ولا بالطيران ولا بالحساب التحليلي ولا بالفيزيولوجيا ولا بالهندسة الإنشائية، أبدا على الإطلاق ما موجودة، ولا بالفن الإبداعي، غير موجودة هي. بس عند أهل التربية الروحية عم يعطوك سر، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. نحن ما نتعلمه في ثقافتنا الأرضية أنه أخي بدك تجيب شهادات، تعمل دورات، تزيد كفاءاتك بالحياة، تقوي علاقاتك الاجتماعية، تجتهد في العمل مشان بقى يعني أمور دنياك أمورك المالية تكون منيحة. بدك مثلا تخضع لدورات من أجل حياتك الزوجية تكون منيحة، بدك تتعلم تقرأ شيء من الكتب من أجل أولادك يكونوا موفقين في حياتهم مرضيين. يعني ثقافتنا الأرضية هيك بتقول. بس هلأ الأولياء في عندهم سر للمهنة تبعهم. يعني هلأ أنا وياكم مثلا يلي بيناتنا مو تجار، منفكر أنه التجارة يكون معك مصاري بتشغلهم، المصاري بيجيبوا لك مصاري، المصاري بيجيبوا لك مصاري، فبتكتر مصاريك. أنا هيك يعني هيك بفكر. أم بعدين تعلمت من التجار شغلة إنه مو هيك. بيقولوا التجارة ثلاث أرباع علاقات وربع مصاري وخبرة وعمل. يعني مو ثلاث أرباع مصاري، أنا بفكر ثلاث أرباع مصاري، عم طلع التفكير تبعي مو هيك، لا مو هيك، بدك شيء تاني. هلا انا بفكر انه امور الدنيا تبعي بدي شهادات، بدي مهارات، بدي خبرات، اولادي مشان يطلعوا مرضيين بدي اعمل دراسات، بدي احضر دورات، بدي اقرا كتب، بدي هيك بفكر. اهل التربيه الروحيه عم بيقولوا لا مو هيك، من عمل لاخرته كفاه الله عز وجل دنياه. دنيتك شو دنياك؟ يعني مالك، صحتك، زوجتك، اولادك، هموم الدنيا يعني تبعك. واحد من الأخوة كان بيشتغل داعي إلى الله، يعني كان مع عمله هو صيدلاني وبيشتغل في الدعوة إلى الله، بس بقى ملأ وقته يعني في الدعوة مع صيدليته. طبعا يا أخوان الشغل بالدعوة مو شغل على التفكه، يعني أخي فاضي خلص شغلك فكرت محلك طلعنا عملنا شي درس هيك مع الشيخ، هذا ما بيساوي دعوة إلى الله. أخي قبل ما إيمت تفتح محلك تسعى
بركي عتمانه بنعملنا هيك درس وفطور 7:30 نكسر السفره ومنجيب الشيخ بيساوي لنا درس كمان وبعدين بتنزل على شغلك. لا تخاف ما بتاخر يعني الشيخ بالدرس تبعه. وبعدين اذا تاخر نحن بنقول له انه سيدنا في عندنا محل بيقوم هو بسكوت وبننزل، ما تخاف الامور مأمنه. هذا ما بيساوي دين يا اخوان، الدين مو هيك يصنع، ولا هيك بيصير، ولا هيك يعلو شأنه. اذا لم تعطي دينك افضل ما عندك، كيف سيصير الدين افضل ما على وجه هذه الارض؟ بدك تعطيه افضل ما عندك، افضل ما عندك من الوقت، افضل ما عندك من العمر. في واحد يفكر انه اخي انا ان شاء الله هلا مشغول، بتعرف يعني عندي شغل وبيت ومرأة واولاد، بس ان شاء الله ان شاء الله انا عم ركز الامور، بس صير عمري 70 سنة اعتبرني بدي اقعد معك بهالجامع، ما مثل ظلك بدي امشي. اي سامحني 70 سنة شو بدك مين يعاونك؟ سندوله. أعطي ربك أفضل ما عندك يا شباب اللي بعمر 18 و16 و20، هذا أفضل ما عندكم في صحتكم، أعطوا ربكم هذا الوقت، ما تستنوا للسبعين 70 80 و70 في بركة وخير يعني، بس غير أنا ابن 20 وابن 15 و17 و30 لما أعطيت ربي ما عندي. فهن بيقولوا من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. بقى هذا الأخ صيدلاني وبيشتغل بالدعوة إلى الله، سبحان الله الأمور أموره ماشية، يعني بصيدليته الأمور ماشية، بالدعوة الأمور ماشية، ببيته الأمور ماشية، بجيرانه أمور ماشية، كلها مسددة. شاف حاله عم يتعب، أنه أنا بدعوة وصيدلية وبروح على الدرس وبيجي من درس،

كفت مغياب ما عاد شفناه، بنشوفه هيك بالجامعة يعني بصلاة الجمعة، مرات دروس العامة، إذا في نشاط هيك عام يعني مثلا كل سنة مساوي مرات برامج جماعية بيجي، بس إنه والله كل جمعة وكل يوم والتاني وتع فلان روح فلان، أنا مالي بتاع هالشغلة. والله هو يقول لي، قال لي يا أستاذ أنا تركت عمل هالدعوة بعد شي جمعتين ثلاثة شهر شهرين بلشت تطلع لي مشكلات ما كانت ظاهرة. صار لي 10 سنين متجوز، قال لي في إلي جار البيت صار لي ساكن هون 10-11 سنة ببيتي، والله جيراني كل ما بفوت وبطلع بيضربوا لي تحية وسلام ومحبة. قال لي تسلط علي جار وبلش يعني تظهر وقاحته وسوءه وفحشه، صار بدي ارجع من شغلي لاتحاكى انا وجاري ودق لي مرتي تعا شوف الجار شو بده، اترك الصيدليه اجي على شو بدك. اللي تعلقت انا وجاري، بعد فتره مرتي صار مشاكل بيني وبينها، بعد فتره اولادي صار يطلع لي قصص. اللي حسيت مو طبيعي يعني، لك والله انا كنت يعني نفسي نفس ما انا وزوجتي زوجتي واولادي اولادي وجيراني جيراني، بس شو تغير؟ تغير انه انت ما بدك تخدم المعلم، قال لك المعلم دبر حالك، هو كان المعلم مرتب لك الامور. هلا قلت له مالي فاضي لك، قال لك خير، ما ما ما في اجبار لحدا، الله ييسر لك بيجي غيرك. يعني يا اخوان والله هذه سر، كلمه سر هي حقها مصاري هذه الكلمه، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. اسألوا يا شباب اللي عمركم 20 و25 و18، اسألوا هؤلاء الآباء الكبار كيف مضت حياتهم، كانوا مثلكم هم أو كانوا مثلكم بس هلأ صاروا بهالعمر، وانت بكرة هيك حتصير. الحياة جدا صعبة ومتاهاتها كثيرة، شو بدك تلحق نتلحق، مستحمل ضرب منين سيأتيك الله أعلم، بس والله إذا بتخدموا دين الله عز وجل، والله من سلك هذا الطريق، نصيحة لوجه الله، هو بالعادة التاجر وصاحب الصنعة ما بيحب يعلم الآخرين عشان ما يغدوا له يعني رزقته وزبوناته، بس والله المسير بدرب الله، خليك عم تبيع وتشتري وتروح وتجي، بس لازم تبحث عن مكان تخدم فيه دين الله عز وجل وتخدمه حقيقة، مو على الفضاء، لا لا مو على الفضاء أبدا. أنا في عندي التزام مثلا بحفظ القرآن بتحفيظ القرآن، خلاص التزام التزام، يعني بجمعة عرسك بدك تجي تسمع قرآن، ما في حدا يقول عطلي أنا بعرسي، يعني أخي بعرسي كمان بعرسك، رحت لأحجز صالة عرسي قبل شي 10 سنين 11 سنين، اللي إيمت بتحب أستاذ اليوم منيح يوم خميس، قلت له لا والله الخميس عندي درس، الجمعة قلت له الجمعة بكون مشغول أكتر يوم ما بمشي، تنين عم بيحجزوا تنين وخميس إنه هذا يوم فضيل يعني يوم التنين، والله عندي درس ما بيشيل، ما كنت وين درس التنين بجامعة تاني، قال لي إنه يوم ما عندك درس. بعدين دورت هيك يوم السبت ما فيها شيء، على عرسي مو أنا بحدده، ليش ساوي عرسي يوم الدرس؟ ما بساوي يوم الدرس، الدرس عندي أبدا هذا رسالة، عرسي تحصيل حاصل، يعني إذا ما صار التنين بصير الجمعة، ما صار الجمعة بصير الأربعة، ما صار الأربعة بصير الثلاثة، أما الدرس ما بيصير، خلاص إذا راح علي الدرس يعني راح، بس عرسي أنا بحدده وعم بدفع مصاري على كيفي بحطه. قال والله هيك، قال لي تبع الصالة، شو قال لك؟ قال له حبيبي أنا عندي رسالة وقت الدرس ما ديهم. فيا أخوان ما في واحد، في مرات بعض الشباب قبل الزواج بيلتزموا كتير بالمساجد وبتعليم القرآن، بس يتجوز بيقول والله أنا بتعرفوا صرت تجوزت صار عندي مرأة والتزامات بطلت، يا حصرتي روحت عليك يا رجل خير كتير كبير، ما في بطلت، ما في. طيب لإمتى؟ أحد الشيوخ قال في أخ كان موجود معنا في يعني في المسجد وفي عمل الدعوة في هذا الطريق، مات، فلما مات طلعوا الشيخ والأخوة الذين يصحبونه هو أهله يعني صلوا عليه وطلعوا على التربة، لما وصلوا إلى التربة وأرادوا أن يدفنوه فدل

سكروه في قبره. فقبل ما يسكروا البلاطة الشيخ جالس قال لهم استنوا لحظة، لا تسكروا البلاطة لحظة بس. والله الشيخ حكم وقفوا، بعدين قال لهم يلا حطوا الحجر والتراب، حطوا الحجر والتراب، دعوا وقرأوا ومضوا. فواحد من تلامذة الشيخ القريبين هو ونازل من المقبرة مع الشيخ قال له سيدي شو يعني ليش هيك قلت لنا انه وقفوا لحظة؟ شو في يعني؟ قال له يا ولدي ما تركته حتى سلمته لرسول الله. يا اخوان في عالم اخر غير هذا تبع البيع والشراء والاكل والشرب. قال له اهكذا تفعلون بتلامذتكم؟ قال له يا ولدي اما ان نموت قبلهم فنستلمهم او ان يموتوا قبلنا فنسلمهم. يا اخوان العلاقه التي بيننا مو مشان هلا، نحن هلا قاعدين مع بعض مو مشان هلا، انت شو بدك مني هلا؟ شو بدي منك هلا؟ بس نحن علاقتنا مع بعضنا مشان هناك بالآخرة إذا لم تجدني مع أهل الخير تسأل عني وأسأل عنك، هناك لتشفع لي وأشفع لك. هون قاعدين 40 50 70 سنة ماشيين، بس نحن نتصاحب مع بعضنا البعض مو مشان هذه الدنيا، مشان عالم آخر سنلتقي فيه هناك إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس طريقة هذا الجمع أن نتأدب بالشرع. فأهل التربية الروحية يقولون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات ويلقى بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. فنصيحتي لكم يا شباب، هذا أظن الدرس الثالث أنا بتكلم عند الكلمة وما عم بقدر أمشي عنها. نصيحتي كل واحد بيناتكم يبحث عن فرصة، مكان يستطيع أن يدخل منه ينفذ فيه لخدمة هذا الدين. خدمة الدين رزق مثل سائر الأرزاق، أنت بدك تضلك يعني موجود في أسواق هذا الرزق. وين أسواق رزق خدمة الدين؟ في صحبة الصالحين، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، هون يخدم الدين ثم ينطلق منه من هذا المكان. فأنت خليك بهالسوق، ما بتعرف في أنه يوم تجيك الرزقة اللي هي بتكون سبب سعادتك إلى أبد أبد. الإمام البخاري يقول كنت جالسا في مجلس شيخي إسحاق ابن راهوية، فقال الشيخ هيك بقلب الكلام، قال أرى أن نجمع أو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر في كتاب بخاري قاعد. قال فوقعت هذه الكلمة في قلبي، مدري حسيت هيك وقعت في قلبي. قال فخرجت وبدأت بجمع الحديث الصحيح 16 سنة، فكان أن أخرج لنا صحيح البخاري، صلوا 1200 سنة ميت البخاري، إلى الآن ما من خطيب ولا إمام ولا داعية ولا مسلم ولا حدا يريد أن يدرس الإسلام إلا وهو محتاج إلى البخاري. ما بتعرف إيمت بتجي هالكلمة، يعني واحد بيقول لك إيمت أنا بدي ضل أحضر درس؟ ستبقى في السوق، هون سوق، هون مجالس العلم والذكر، هون سوق القرب من الله. بس خليك تطلب من الله أنه يفتح عليك. في يوم من الأيام ما تلاقي غير جاءك الرزق. الإمام سيدنا علي رضي الله عنه يقول وإنما مثلك من العالم كمثل رجلين استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء، ما بيعرف إمتى حتجي الرزقة أبدا، مثل صحابين المحلات، أنا بقعد بالمحل بس إمتى حيجي هالزبون المهبر ما بعرف، بس حتضلي بفتح من 8 ل 8، بس في يوم بعدين الله بيفتح عليك، لما بيفتح عليك يعطيك ما لا يخطر لك على بال. كمان هيك يا أخوان، نحن صحبتنا لبعضنا البعض من أجل إن شاء الله أن نشفع لبعضنا وأن يشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع فينا آباؤنا وأمهاتنا الصالحون. الباب لهذه الشفاعة أن نتأدب بهذه الشريعة وأن نخدم دين الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا
خدما لهذا الدين. اللهم استخدمنا في خدمة دينك ونشر رسالتك وتعليم كتابك وتبليغ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يروى أن أحد الأعراب جاء إلى عالم ليسأله وجلس في مجلسه فسمعه يقول ويقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال: كفتني الذرتان. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح، لكن معنى جميل ورائع: كفتني الذرتان. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة. قد يختلف العلماء عن الذرة ما هي، هل هي الهباء التي تبين في الشمس، أم هي الذرة النملة الصغيرة، أم هي الذرة التي يتكلم عنها العلماء الآن وهي أصغر يعني جزيء في المادة. وكل المعاني هذه واردة، لأن المقصود من يعمل ولو أقل قليل من خير يراه. سبحان الله، أي احتفال بالعمل أكثر من كذا؟ أن ربنا سبحانه في القرآن يقرر لنا هذه القاعدة، أن من يعمل مثقال أصغر شيء من خير يراه، وكذلك الشر، يعني احتفال بالعمل. إن القصة هنا ما تعود على نسبك، ابن من أنت ولا في أي بلد ولدت أو قبيلتك أو عائلتك أو عرقك، أو حتى لو كنت من كنت، لو كنت من السلالة النبوية. العبرة هنا بالعمل، إن خير أو شر. هذا العمل اليوم تجد أن كثير من المسلمين أصابهم القعود ولا يحبون العمل ولا يؤمنون بقيمة العمل وأهميته. قد يؤمنون بالحظ ويؤمنون بالمصادفة ويؤمنون بأشياء كثيرة، لكن أن يؤمنوا بإمكانياتهم هم ومسؤولياتهم في العمل، فهذا يحتاج إلى تكريس عظيم. هذه واحدة. الشيء الثاني، كون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مثقال ذرة، هذا يعني أن على الإنسان أن لا يحقر من العمل الصالح شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هنا ليس على العمل الخير أسوار لا يطيقه إلا التجار أو الكبار أو العلماء أو الأقوياء، لا، أن تلقى أخاك بوجه طلق، ووجهك منبسط إليه، ابتسامة أو كلمة طيبة. وحتى من لا يستطيعها فهو يستطيع عمل خير، ولو دعوة، ولو كانت في ضميره وفي قلبه لم ينطق بها لسانه. أن يتصدق من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، وفي بعض الروايات ولو بظلف محرق أو محرق، يعني أن تهدي الجارة لجارتها قطعة من اللحم ولو كانت يسيرة، والجارة الأخرى لا تعتبر أنه هذا إهانة، أنه أعطتنا شيء ما يسوى، يعني لا، هو خير وبركة، وأنت أيضا تعطينا مثل ذلك. المقصود هنا أننا نتعاطى ونتهادى فيما بيننا، والجود من الموجود. العمل البسيط يبارك الله تعالى فيه، أهم شيء أن يبذل الإنسان جهده. وربنا سبحانه قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فهذه امرأة ضعيفة وفي حالة وضع ومخاض وتعب، والنخلة من الصعب تحريكها، ليست شجرة عادية، لأن جذعها عريض وجذورها في التربة راسخة ولا يحركها أقوياء الرجال، ومع ذلك ربنا سبحانه أمر مريم أن تهز، ووعدها بأن تساقط عليك رطبا جنية. المقصود هنا أن الله يعلمنا ويدربنا ويربينا على أن نعمل ولا نحتقر المجهود البسيط الذي نستطيعه، لأن معظم الناس، وقد علم ربنا سبحانه أن معظم الناس يضيعون ما بين شيء عظيم سوف يؤثر لكن نحن غير قادرين عليه، وما بين شيء بسيط نحن نقدر عليه لكنه ليس مؤثرا. فالله تعالى يأمرنا ويطلب منا أن نبذل هذا الشيء المقدور عليه، وحتى حين نعتقد بأنه غير مؤثر علينا أن نبذله، وسوف نكتشف بأنه فعلا عظيم ومؤثر، وله ربما نتائج لم تكن تخطر لنا في بال ولا تدور لنا في خيال. وأيضا على الضفة الأخرى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ألا يحتقر الإنسان الذنوب الصغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على الرجل فتهلكه. ومرة من المرات كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الحطب، فبدأ هذا يجمع عودا وهذا عودا حتى اجتمع حطب كثير وأوقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم المثل به أن هذا مثل محقرات الذنوب التي تجتمع على الإنسان. فعلى الإنسان أن لا يحتقر عملا سيئا أو عادة سيئة أو خلقا ذميما أو عيبا موجودا فيه ويقول الحمد لله أنا عندي أشياء خير كثير. لا، علي أن ينتبه إلى أن هذا العمل الرديء البسيط مثل ما يقولون أحيانا التفاحة الفاسدة ربما تفسد الصندوق كله، فلا بد أن يعزلها الإنسان ويبادر إلى الإصلاح. وقد قال عمر رضي الله عنه في كما في موطأ مالك إن الشاب يكون عنده 9 أخلاق حسنة وخلق 1 ذميم، فلا يزال هذا الخلق الذميم فيه حتى يفسد أخلاقه كلها. طبعا المقصود هنا إذا لم يقاوم هذا الخلق ويتمرد عليه ويحاول إصلاحه ربما يستسلم له وتبدأ الأخلاق الطيبة تتوارى وتضعف واحدا بعد الآخر. إذن لا تحتقر عملا سيئا تقوم به، ولا تعذل لنفسك أن هذا العمل السيء أصبح عادة وجبلة وطبيعة لا تستطيع الخلاص منها، فإنه من استعان بالله أعانه. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله وادعو الله بصوت جهوري تسمعه أنت حتى تتبرمج أجهزتك الداخلية وعقلك الواعي واللاواعي مع ترك هذا الشيء، وكأنك تلقن نفسك أن هذا الأمر يجب أن يزول. ومرة قلت هالكلام لأحد الناس، قلت له وأنت متعلق بذنب معين تمارسه باستمرار، هل بإمكانك أن تدعو الله تعالى أن ينجيك منه وأن يبغضه إليك؟ قال لي إني أحيانا إذا هممت أن أدعو يثقل علي الدعاء بهذا لأني ما أريد أن يبغضه الله إلي، لازال في نفسي تعلق به وحب، بينما هو يدري أن هذا مثل السم الذي يتعاطاه الإنسان وربما يكون مخلوطا مع الحلوى ولكن فيه العطب. معنى ثالث في السورة أو في الآية الكريمة قوله سبحانه يرى. قد يكون الناس يعتقدون أنه يراه مكتوبا، وهذا وارد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونصوص كثيرة كما في سورة التوبة وغيرها الإشارة إلى أنهم يرون أعمالهم، بل قال سبحانه في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا. نحن اليوم رأينا الإعلام والتدوين والتسجيل والكاميرات والرصد والمراقبة والدقة، وهذا من فعل البشر، فكيف بفعل الخالق الذي لا يحتاج إلى موظفين ولا عمال ولا أجهزة، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما الذي يمنع أن يرى الإنسان يوم القيامة ديوانه مرئيا مشاهدا مسموعا مدونا فيه كل ما يعمله الإنسان؟ وهذا ليس بغريب على القدرة الإلهية، وهو منسجم مع ظواهر النصوص الشرعية. ويا للخجل ويا للحياء من الله سبحانه وتعالى أن يرى الإنسان، وربما رأى غيره بعض أعماله وغدراته وفجراته التي كان يعملها في الحياة الدنيا. فاللهم اغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هي أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم، ثمرة من ثمار دوحة النبوة، امتازت بالإيمان، الفصاحة، وقوة الشخصية. وضعت فاطمة الزهراء رضي الله عنها طفلة بعد مخاض عسير، وكان زوجها علي رضي الله عنه غائبا عن المدينة، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضر إلى بيت فاطمة التي يحبها حبا بالغا، فواساها في آلامها وهنأها بمولودتها، وسماها أم كلثوم تيمنا باسم خالتها، وهو الذي سمى من قبل حسنا وحسين رضي الله تعالى عنهما، كما أنه صلى الله عليه وسلم بارك المولودة بأن مسح بيده الشريف عليها ودعا لها بخير. عاد علي رضي الله عنه من سفره فبشر بما وضعته زوجته وبما سماها به جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغمرته الفرحة، وما أن بلغت بضع سنوات حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى. فكانت أم كلثوم من أكثر الناس جزعا وحزنا لما كانت تلقى من جدها. تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى الأمانة وقام بواجب المسلمين خير قيامة. فلما دنت ساعته وحان أجله عهد من بعده بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان لعمر رغبة لم تتحقق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يرتبط إلى الدوحة النبوية الشريفة بالمصاهرة. وبدت الفرصة سانحة حين تواترت على مسامعه صفات أم كلثوم الخلقية وما تتحلى به من خلال وسجايا، فرغب رغبة أكيدة في الطلب والقربى.
1: نساء حول الرسول.
2: كثيرا ما كان عمر رضي الله عنه يستقضي عليا في نزاعات المسلمين التي ترفع إليه، اعتقادا منه بكفاءته في الفتوى وتعمقه في الفقه. فبعد أن انتهى علي يوما من فض الخلاف بين متداعيين وأراد الانصراف، استبقاه عمر قائلا: إن لي حديثا خاصا معك يا علي. فانصرف الحضور وخلى المكان بعمر وعلي وحدهما. قال عمر: أريدك أن تنكحني أم كلثوم. فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن، فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصد. ثم خرج عمر من بيته حتى أتى مجلس المهاجرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر. وقف عمر في ذاك المكان الذي كان يخلو من الناس حتى أخذت طلائعهم تتعاقب. فحضر علي أولا، ثم جاء عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وعبد الرحمن ابن عوف. وبعد أن اكتمل عقدهم قال لهم عمر: رفئوني، أي هنئوني. فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي ابن أبي طالب، إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. فكان لي به صلى الله عليه وسلم النسب والسبب، فأردت أن أجمع إليه الصهر. فرفؤوه وهنؤوه وتمنوا له الخير والسعادة. عاشت أم كلثوم في بيت عمر أمير المؤمنين زوجة طائعة وفية. ولدت أم كلثوم لعمر رضي الله عنهما ولدين ذكرا وأنثى، زيد بن عمر الأكبر ورقية، سمتها كذلك تيمنا باسم خالتها رضي الله عنها.
3: نساء حول الرسول.
2: استشهد عمر رضي الله عنه، فبكته أم كلثوم بكاء مرا، وحزنت لفراقه أشد الحزن، واهتمت واغتمت. زوجها علي رضي الله عنه من ابن أخيه عون ابن جعفر، كما أعطاها 4000 درهم لتستعين بها على الحياة. وتذكر كتب التاريخ أن أم كلثوم هي التي جرى بينها وبين عبد الرحمن بن ملجم قاتل أبيها حوار، فقد دخلت على أبيها وهو مسجى يعاني من ألم السم الذي تسرب إلى جميع أنحاء جسده باكية، وابن ملجم مكتوف بين يديه، فقالت: أبي، لا بأس على أبي، يا عدو الله، الله مخزيك. قالت ذلك وهي لشدة شفقتها وحنوها تعتقد بأن عليا سيشفى مما أصابه. فقال لها ابن ملجم: على من تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف، يعني السيف، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل مصر ما بقي منهم أحد. ثم فارق علي رضي الله عنه وجه الحياة، وأناخ الحزن على حياتها، ولكنها ما فقدت أبدا رباطة جأشها وقوة شخصيتها وثباتها. أقامت أم كلثوم على وفائها للحق حتى لقيت ربها رضي الله عنها وطيب ثراها.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق من هنا
1: وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضيت
2: وللمستقبل قد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لكن متى عاد الشيخ للعمل يا أبي؟ أنت ذكرت أنه طلب منهم أن يكون بعيداً عن العيون حتى لا يكشف أمر الباقي من قيادة الحركة.
1: صحيح يا بنيتي، كان ذلك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تباركت هذا الجلال والإكرام.
2: تقبل الله
3: منا ومنكم.
1: منا ومنكم. طمنا كيف ابنك؟ إن شاء الله صحته أحسن.
2: الحمد لله، الله يرضى عليك، كله فضل خيرك.
3: تقبل الله يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، منا ومنكم. طمنا عليك، إيش تغديت اليوم؟
3: الحمد لله مستورة يا شيخ.
1: أي أنت بس قل لي.
3: الحمد لله فت شاي. نعم
1: أزكى إشي فت الشاي. بتميل علي اليوم بعد صلاة العشاء، عايزك.
3: الله يرضى عليك ووفقك ويعمر بيتك وما يحرمني منك يا شيخ.
2: تقبل الله يا شيخ. بدك إشي يا شيخ؟
1: بدي تروح على دار عبد الفتاح وتقول له بدنا نروح نسلم على أبو إبراهيم اليوم المغرب عشان تعبان، نتلاقى هناك.
2: حاضر يا شيخ.
1: تخليش حدا يسمع ولا حتى أقرب الناس إله.
2: أروحك يا شيخ وبعدين أروح؟
1: لا خليني في المسجد، بدي أراجع شوية في القرآن. وانت بتروح وبترجع هنا تحكي لي إيش صار معك.

0: وغادر مرافق الشيخ مسرعا باتجاه الشيخ عبد الفتاح دخان يبلغه:
1: أعرف يا أبي لماذا أراد الشيخ ألا يلتقوا في بيت أحدهم؟
2: لماذا أيتها الذكية؟
1: لأن الشيخ يتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي يراقبه ولا يريد أن يعرف من الأشخاص الذين يقودون الحركة، ولذلك هو اختار أن يذهبوا إلى مكان آخر يجتمعون فيه. أعرف أنه ذكي مثلي.
2: ثم ماذا حدث يا أبي؟
3: الله يسامحك يا شيخ، طب احكيلي أنا بجيك.
4: كيف تجيني يا عيان؟ كيف؟
3: أنا عيان وأنت؟
4: طب تنزل تسابقني عشان تتأكد مين العيان؟
5: أهلا يا شيخنا، أهلا.
4: كيف حالك يا كبيرنا؟
5: العفو، أنت كبيرنا ومعلمنا الله يرضى عنك.
4: طب أنا بديش أطول عليكم وبديش تنحطوا تحت العين، أنا بدي أرجع للعمل التنظيمي.
5: بس مش هذا تعب عليك يا شيخ؟
4: وهل يصح هذا الجسد إلا إذا أفني في سبيل الله؟
3: طول عمرك يا شيخ مخجلنا.
4: لا يا إخوة، العمل في سبيل الله مش بس في أجر، كمان في متعة. جرب عيش الحياة من غير ما يكون لك هدف وعمل لله، بتحس حالك مش قادر تعيش.
5: وجودك يا شيخنا فخر إلنا وشرف وهمة.
4: متى أول اجتماع لكم؟
5: اليوم بعد صلاة العشاء.
4: طيب إيش رأيك أكون معكم؟
5: تمام، وفرصة يكون الاجتماع وكأنه في زيارة لأبو إبراهيم المريض.
3: ما تقولش إنه أنا مريض.
4: صح هيك، صح، ربنا يعافيك يا رب.
6: مين؟
7: السلام عليكم، كيف حالك يا حبيبي؟
6: أبوي جوا.
7: طيب ناديلي يا.
8: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، الشيخ عبد الفتاح بيسلم عليك وبيقول لك بدنا نزور أبو إبراهيم اليوم بعد صلاة العشاء.
8: حاضر، شكرا لك.
7: السلام عليكم.
8: طيب استنى، تفضل تفضل.
7: معلش، عشان بدي أبلغ ناس تانين.
8: ايش هالمفاجأة الحلوة؟ ايش هالنور هذا؟
5: كيف حالك يا ابو احمد؟ طمنا عنك. ابو عمر كيف الاحوال؟
8: الحمد لله، الله يرضى عنك. بس ايش هالمفاجأة الحلوة هذه؟
5: طيب يا اخوة، بدنا نبدأ ان شاء الله اجتماعنا لانه الشيخ لازم يروح بدري. تفضل يا شيخ.
4: الحديث لك يا اميرنا.
5: وهل يوجد امير وانت موجود؟
4: يا اخوة، نحن تنظيم مؤسسات وليس اشخاص، وليست العبرة بمن يكون مسؤولا. المهم أن تعمل وتبقى عاملا وتتقن عملك طالبا في ذلك رضا الله.
5: مش ضابطة يا شيخ.
4: تفضل يا شيخنا وأنا تحت أمرك. تحت أمرك وإمرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل يا أبو أسامة.
5: ماشي. أولا، على جدول أعمالنا الشيخ أحمد ياسين ورجعته ومهامه، وثانيا متابعة الأعمال والنشاط الطلابي والنشاط الاجتماعي، وثالثا تقييم المرحلة المقبلة. هل من محاور أخرى؟ إذن على بركة الله نبدأ بالمحور الأول، الشيخ أحمد ياسين ورجعته. تفضل يا شيخ.
4: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن كان من المناسب أن أعود لحمل ملف العمل العسكري كما في السابق فأنا جاهز، أو أينما ترون لي مكانا آخر أخدم فيه فأنا جندي.
5: أريد أن أترك الميدان إليك يا شيخ، فأنت معلمنا وأنت المؤسس.
4: وأنا كذلك أعلمك أن الإمارة ليست تشريفا وإنما تكليف، ويجب أن تحملها، وأنا جندي تحت إمرتك.
8: رفع الله قدرك يا شيخنا.

0: وانتهى الاجتماع بتكليف الشيخ بملف العمل العسكري، وتم مناقشة رؤية الشيخ العسكرية، وبدأ العمل الفعلي.
1: ماذا تقصد بالعمل الفعلي؟ التدريب؟ شراء السلاح؟
0: هذا أحد الجوانب، ولكني أقصد بدء التخطيط لتنفيذ عمليات موجعة للاحتلال وإطلاق نار واختطاف. وبدأ الشيخ بالتواصل مع أشخاص للعمل الميداني.
2: كيف حالك يا صلاح؟ طمنا عليك. أكيد بتسأل إيش الموضوع المهم. إحنا قررنا بالبدء بالعمل العسكري، وإنت أكتر الناس قدرة لمساعدتي في هذا الموضوع. الآن بدنا شغل عملي، اقتراح أهداف، رصد أهداف وجمع معلومات كاملة، ولو تصوير بكون منيح، وحتى تكون كل المعلومات جاهزة بتمر علي قبل التنفيذ.
3: في مجموعة من الأهداف الجاهزة يا شيخ، وشبابنا كانوا بيستعدوا في الفترة الماضية.
2: تمام، بتأكدوا على هدف من الأهداف وبتجمعوا كافة المعلومات عنه، وكيف بدكم تنفذوا بتجيني. خلي بالك، التواصل مع شبابك عبر نقطة ميتة، ما بديش يعرفوا مين المسؤول المباشر عنهم، بديش حدا يعرفك. بتشوف شخص بتثق بقدراته وبتتواصل معاه، وهو بيشكل مجموعة من 3 أشخاص.
3: تمام، حاضر يا شيخنا.
2: بدي أسمع أخبار طيبة خلال أيام.
3: حاضر يا شيخ، هذا هو اليوم اللي كنت استناه.
0: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
1: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
0: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها. مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك، وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك، لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك، وهكذا.
1: وبذلك حين يتم الاعتقال لا تعرف أنت من المسؤول المباشر عنك.
0: تواصل الشيخ صلاح مع المجاهد محمد الشراتحة، وطلب منه تشكيل مجموعة عسكرية للقيام بعمليات ضد الاحتلال، وأن يقوم مباشرة بتحديد هدف يتم رصده للبدء بتنفيذ هجوم.
4: وهل قاموا بتنفيذ عمليات؟
0: نعم، نفذوا عمليات إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية، كمان إطلاق نار على مستوطن في منطقة الشيخ رضوان.
1: وهل كانت هذه العمليات مؤثرة؟
0: الحقيقة أن هذه العمليات كانت البداية، ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن مطيع. مطيع شاب في 30 من عمره، متزوج ولديه ولد واحد. كل من يعرف مطيع ويرى طريقة تعامله مع والديه يعلق قائلا: مطيع اسم على مسمى، فهو يحرص دائما على طاعتهما وكسب برهما ورضاهما. لم يكن أمرا صعبا عليه أن يكسب بر أبيه ورضاه، لأن سهولة طبع أبي مطيع وحسن أخلاقه مكنا مطيع من الحصول على رضاه بيسر وسهولة. ولكن الأمر مع أم مطيع مختلف بسبب حدة طبعها وسرعة غضبها، ومع هذا فإن مطيع يعرف كيف يرضيها ويمتص غضبها ويتلافى حدة طبعها. سناء زوجة مطيع فتاة خلوقة متدينة، تحب زوجها وتحترم بره لوالديه وتشجعه على ذلك، مع أن العلاقة بينها وبين حماتها ليست جيدة دائما. فأم مطيع تعتبر سناء خصمها، لأنها في رأيها انتزعت ابنها منها، وقد سبب هذا شيئا من الجفاء بين سناء وحماتها، وأنشأ بينهما علاقة كلما ارتأب صدعها عاد فانشرخ. رغم أن سناء تؤمن ببر الوالدين وتشجع زوجها على بر والديه، إلا أنها أحيانا تنزعج من شططه وإسرافه في ذلك، فهذا حسب رأيها اعتداء صريح على حقوقها الزوجية. يزور مطيع والديه كل يوم في الصباح قبل ذهابه إلى عمله وعند عودته منه في المساء، ليطمئن عليهما ويؤمن لهما ما يحتاجانه. كثيرا ما ينسى مطيع طلبات زوجته بسبب كثرة انشغالاته، لكنه لا ينسى طلبات والدته، وكان هذا يغيظ سناء ويؤلمها. تتمنى سناء أن تذهب مع زوجها في رحلة عرائسية عاطفية تنفرد فيها بزوجها الحبيب، لتحدثه عن آمالها وآلامها ومشاعرها وعواطفها، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في الأحلام. لماذا؟ ببساطة لأن مطيع يصطحب والديه معه في كل نزهاته وزياراته، ويقول في سره وعلانيته: أليس هما من ربياني صغيرة؟ أليس هما بابايا إلى الجنة؟ كلما حدثت مشكلة بين أم مطيع وبين زوجته لسبب أو لآخر، توجه مطيع باللوم والتقريع إلى زوجته، فأمه في نظره هي أمه مخطئة كانت أم صائبة، وعلى سناء أن تفهم ذلك. كان مطيع يدرك في قرارة نفسه أنه يظلم سناء في بعض الأحيان حين يحملها سبب ما يحدث ويطالبها بالاعتذار، ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان. والإحسان في التعامل مع الأم يعني أن تكون الأم دائمة محقة. هذا رأي مطيع وهذه قناعته. ذات يوم غضبت أم مطيع من ابنها واتهمته بالتقصير في أداء حقوقها وبأنه يحب زوجته وولده أكثر منها، وتمادت في لومه لدرجة أنها شتمته وطردته وقالت له: لا أريد أن أراك حتى أموت. لم تقبل منه أي اعتذار ولم تسمع منه حرفا واحدا. خرج مطيع من بيت والدته مكسور الخاطر، شعر بنفسه تائها في دوامة، فأمه غير راضية عنه ولا عن زوجته، وزوجته غير راضية عنه ولا عن أمه. دخل غرفته وأغلق الباب وراءه بقوة. تبعته سناء لتسأله عن سبب انزعاجه، فأجابها بحزم: لا أريد أن أرى أحدا. مضى يوم وخلفه يوم آخر، ومطيع يذهب إلى عمله ويعود فيحبس نفسه في غرفته، لا يكلم أحدا ولا ينبس ببنت شفا. ظلت سناء وراءه تحاول برقة ولطف أن تعرف ما سبب انزعاجه. عندما عرفت ما جرى بينه وبين أمه، عالجت المشكلة بطريقتها. تفرح بعض الزوجات حينما يحدث بين زوجها ووالديه مشكلة ما، وترى في ذلك مغنما كبيرا لها، لأن قطيعة الزوج عن أهله تتيح لها حسب رأيها أن تنفرد بقلب زوجها وجسده وماله هي وأولادها. قليلات هن من يدركن أن الذي لا يحسن إلى والديه هو إنسان انتزعت الرحمة من قلبه، ولا يمكن أن يحسن إلى أحد بعد ذلك. أعود إلى سناء. ماذا فعلت سناء إزاء الخلاف الذي نشب بين زوجها ووالدته؟ في المساء جرى بين سناء وزوجها الحوار التالي. قالت سناء: لا تغضب يا مطيع، هذا
هذه أمك ولها عليك حق الطاعة والبر. بر الوالدين غال، أترجو أن تنال الجنة دون أن تبذل ثمن البر يا مطيع؟ قال مطيع: للصبر حدود يا سناء، أنا لم يعد لدي طاقة للصبر. قالت سناء: أنت تتوهم ذلك، فمن يملك قلبا كبيرا كقلبك لا يعرف الملل واليأس إليه سبيلا. ثم إن الأم أم مهما أسبدت وأرعدت، ولا يمكن للحب الذي يملأ قلبها أن يتحول إلى كراهية وحقد. هز مطيع رأسه ولم يعقب. في يوم التالي كانت بانتظار مطيع عندما عاد من عمله مفاجأة جميلة. رأى طاولة الطعام مملوءة بما لذ وطاب، استغرب ذلك ونادى زوجته وسألها: من سيزورنا على الغداء يا سناء؟ ردت سناء على سؤال زوجها بطريقة مختلفة كانت مفاجئة له أيما مفاجأة. فقد فتحت باب غرفة الضيوف فوجد أمه وأباه وبين أيديهما قالب من الحلوى. وقف مطيع مدهوشا، تقدمت أمه خطوات فأقبل عليها وأمسك يديها وبدأ يقبلهما ويشمهما، عانقته بحرارة وهي تشهق من البكاء. هرعت سناء تحتضن حماتها وعمها فرحة مسرورة، ثم أدارت مفتاح آلة التسجيل فانبعث منها صوت شجي يغني: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي. أوقفت أم مطيع آلة التسجيل ونظرت في عيني ولدها وغنت له بصوت يطفح منه الحنان والحب: سيد الحبايب يا ضنايا أنت، يا كل أملي ومنايا أنت، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا أنت، سيد الحبايب يا ضنايا أنت. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول تعالى وهو أصدق القائلين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. صدق الله العظيم. هذه الآيات من سورة الأنعام وغيرها كثير يصف لنا جزءا من وساوس الشيطان على ابن آدم. أذن الله للشيطان أن يوسوس لابن آدم، وقال له: استعمل كل ما تستطيع من أسلحة تملكها، مكنك الله منها، افعل ما تشاء، واستفزز هم بسورة الإسراء، واستفزز يعني ادفعهم استفزاز، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، بالكلام، يمكن بالغناء، يمكن بأشياء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب يعني جيب سلاحك كله، وأجلب عليهم بخيلك. طبعا مش المقصود الخيل هون، المقصود القوة، قلت له أعد لهم ما استطعت، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك وراجلك، يعني القوات المشاة والراجل والمحمول، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك وراجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي نفس السياق في سورة النساء: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال الشيطان، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. يعني من جملة عبادات المشركين أنهم كانوا يختارون من الأنعام ما يشاء، ما زينت لهم أهواؤهم، يختارون هذه للصنم الفلاني، هذه لهبل، هذه لمنات، ممنوع حدا يقرب عليها. كيف نسمع عن ما يحصل في الهند عند الوسيخ أو البوزي؟ نعم، الهندوس، البقرة تسير تجلس حيث تشاء، تقطع الطريق، تصل إلى البيوت، ما حدا ممنوع أحد يقرب إليه. كان عند المشركين ما يشبه ذلك، اللي ربنا عبر عنها في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. ما في شيء منه، سائبة إن تساب، بحيرة تبحر أيضا أذنها، وهكذا. علامة وليبتكن، يعني كانوا يخزئوا الأذن بطريقة معينة كعلامة أنه هذه لهبل وهذه لا غير ذلك من الأصنام. هذه قوله تعالى: ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. طبعا مثل الموديلات اللي بيغير الواحد شعره، أو الإمرأة بتلبس مثل الرجل، أو الرجل بيلبس مثل المرأة، أو كل ما يشوه به الخلق البشري تلبية لرغبة أو لشهوة ما، وفي ذلك تفصيل. إذن طبعا بعد في كذلك آيات كثيرة، ومنها أيضا في سورة الأعراف: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وين في طريق مظبوط بعد بطريق أصدهم عنه، ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أمنينهم ولا إلى آخر الآية. يعني هلأ جبنا ثلاث أمثال من سور متعددة عن وساوس الشيطان، وطبعا ثمة غيرها في القرآن. المقصود قال تعالى، نعود لمن طلقنا منه: وكذلك، يعني دائما نجعل لحكمة يعلمها الله في وجه الأنبياء أعداء، ليختبر الفريقان إن ثبت من هم مع الأنبياء أو أولئك تراجعوا مثلا عن غيهم. وطبعا عندما نقول الأنبياء لا نقصد فقط الأنبياء، أو لا تقصد الآية فقط الأنبياء، الأنبياء لهم أتباع. قال تعالى مثلا: إنا لننصر

وتحافظ على العرض والأرض، فهي تمثل خط الأنبياء. وأعداؤها أعداء الأنبياء، الأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم على ملة واحدة حسب عقيدتنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه واحدة. وهكذا يعني لما إخواننا النصارى مثلا يتحدثون بفخر، ومعهم يعني لطيف يعني هذا المشهد رائع، أنه سيدنا عيسى عليه السلام وقبل أن تبرز دعوته إلى العنا على ما يبدو، دخل إلى الهيكل فوجد فيه تجارا يعرضون بضاعتهم ويتاجرون، فحمل عصاه وبدأ بتكسير بضاعتهم ويخاطبهم: أحولتم بيت الله إلى مغارة لصوص؟ وحسب الروايات أنه أفلح في هذه، واستطاع أن يطرد التجار من الهيكل، وأصبح هذا الكلام يعني مثل في التاريخ: تجار الهيكل، يعني يتخذون من أماكن العبادة ما يغطون به تجارتهم الفاسدة. إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لاحظوا هون إخوان، دائما بالقرآن لما بده يخاطب الجن يقول: يا معشر الجن والإنس، لأن الجن خلقوا قبل الإنس. لكن لما بيتحدث عن المؤامرات بيقدم الإنس على الجن، لأن الإنس هم أصحاب المؤامرات البشرية ويستعينون بالجن. هون قال شياطين الإنس والجن. لما تحدث عن التحدي القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لاحظنا كيف؟ فالإنس هو صاحب المؤامرة ويستعين بالجن. كذلك من سورة الأنعام أو بسورة الجن: إنه كان فريق من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. يوحي يعني يعلم بعضهم بعضا، هو مش معنى شيء آخر. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، كلام جميل، غرورا، زخرف القول، شعارات رائعة، عدالة اجتماعية، رفاهية. هذا هلا الشكل الرئيسي بالخليج، نقدم الرفاهية إلى شعوبنا مثلا، حقوق الإنسان، العدالة في توزيع الثروة. الآن نحن في صدد السلام، ندعو إلى السلام الذي يستوجب إنهاء المقاومة واحتكار الدولة للسلاح. سيسود السلام، يعني ثقة عمياء باليهودي إنه إذا أنت ما معك سلاح هو لن يعتدي. طب ليه عم يعتدي بسوريا وقد حطم السلاح كله ولا يزال؟ لماذا اعتدى في الزمان على شو اسمه مجزرة حولة في جنوب لبنان

0: أهل دار ياسين كان معه سلاح وما لا ينتهي وصولا إلى شيرين أبو عقلة وأمال خليل والصحفيين وفتوني وما لا يحصى من أهل الدفاع المدني وأمن الدولة، الصحفيين وأهل وأعضاء بلدية النبطية وقتها وغيرهم. هذا من فعل الشيطان، يعدهم ويمنيهم، الذين يطبلون ويزمرون لاتفاق الإطار يصغون للشيطان ويسيرون وفق تعاليم الشيطان الإنس اللي هو أمريكا طبعا ومن معها وشياطين الجن الذين أيضا يزينون لهم أنه المستقبل زهري اللون، المشكلة فقط المقاومة. إسرائيل مش مشكلة، احتلال فلسطين مش مشكلة، مشروع إسرائيل الكبرى ليس مشكلة. التعالي على الآخرين اعتبار كافة البشر من غير اليهود حيوانات مش مشكلة، نقضهم للعهود دائما وأبدا وباستمرار واستخفافهم بكل شيء ليس مشكلة. صغرت عقولهم، فقط المقاومة المشكلة، هي سبب الاحتلال وليس الرغبة الإسرائيلية بالتوسع. إذن هذا يوصلنا إلى بقية الآية. أول شيء، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى، تصغى هنا بمعنى تصغي بس بالتعبير الأصلي، بعض التعابير العربية تغيرت تقريبا مع مرور الزمن. لاحظوا هون، طبعا هذا الكلام قلناه كثيرا لكنها من آيات العمدة التي يجب أن تكرر وتحفظ وأن تجعل في عقولنا كمبدأ نواجه فيه الأخطار. ولتصغى يعني تصغي إليه أفئدة الفؤاد، ليس فقط القلب مضخة الدم، قلب الإنسان. يعني الإصغاء يكون عادة بالأذن أو ألقى السمع، يعني هيك عمل نفسه عم يسمع مظبوط. هنا الاستماع بالأفئدة، يعني كافة تكوين الإنسان مشدود لهذا الكلام، كما يحصل مع كل شعارات الثورات، الدول التي بعضها عمر أو عمر وبعضها لم يعمر، وأحيانا شعارات فارغة ليست لا تنطبق على الواقع تعيش. يعني أمثال كثيرة في التاريخ وأمثال كثيرة في الواقع يؤلمنا. على سبيل المثال، مشهد مؤلم في تاريخنا أن سيدنا علي بن أبي طالب وهو يصلي الفجر في مسجد الكوفة في 19 من رمضان عام 40 هجرية وبعد معاركه الثلاث مع الناكثين والقاسطين والمارقين، أتاه عبد الرحمن بن ملجم وضربه على رأسه كما أنبأ رسول الله. ماذا أنبأ رسول الله؟ حديث قال: كيف بك يا علي إذا خضبت هذه من هذه، يعني رأسك ملأت لحيتك دما، والضربة كانت على رأسه. فقال: يا رسول الله، مهم هنا نقطة، كيف بك يا علي إذا انبعث أشقى الأشقيين؟ إن كأنه يقول أنه في التاريخ البشري كله في شقيان رئيسيان، الذي عقر ناقة ثمود في أول التاريخ البشري، والذي سيقتلك يا علي. كيف بك يا علي؟ إذا انبعث أشقى الأشقيين وخضب هذه بتلك. قال يا رسول الله أو بسلامة من ديني؟ قال له نعم. قال له إذا مش مشكلة، طالما أن ديني سليم وأموت على دين سليم فلا بأس. هذا جزء مما امتدح الله أو رسول الله به عليا. طيب بدنا نصلي هون. عندما وصل الخبر إلى الشام وقالوا علي قتل عند صلاة الفجر، قالوا علي يصلي؟ ايه، قلت لنا انه علي مارق وفاجر ويمكن حكوا عن اشياء اكثر من ذلك.
1: لا والله،
0: نعم هذا حصل، وحصل ما يشبه ذلك في العام 303، يعني بعد هذا الامر بقرنين ونصف. عالم الحديث المشهور أحمد بن شعيب الإمام النسائي، اسمه النسائي لأنه ينسأ في الأشهر، يعني خبير بالأشهر مختصر الكلام، إنما النسيء زيادة في الكفر. وكان يعيش في مصر وبز أقرانه بالعلم، وأراد يمكن الذهاب إلى الحج. المهم مرة إلى دمشق فقال له أهل دمشق حدثنا عن فضائل معاوية. قال لا أرى له فضل، ألا يقبل أن يذهب؟ يعني بمعنى أنه لا، ليس له وليس عليه، بكفيها الأد. أما بده فضائل لا، هيك صعب. لا أرى له إلا فضيلة واحدة إذا اعتبرتها فضيلة، وهي ليست فضيلة، أن رسول الله طلبه ليكتب الوحي فقال إني مشغول، أنا أتناول الطعام. ثم أرسل له مرة أخرى فقال أنا لا أزال آكل. ثم أرسل له الثالثة فقال أنا لا أزال أتناول طعامي. فقال له رسول الله لأشبع الله بطنك. قال وقع علي دعاء سيدنا محمد، فأنا آكل حتى أتعب من الأكل لكن لا أشبع، كان ضخم. مقصود هون مش هون، مقصود أن حتى نشوف كيف وساوس الشيطان اللي تمثلت هون بالتزوير الإعلامي. هونيك قالوا علي يصلي، وهون لما رفض ضرب حتى مات على إثر ذلك، يعني بعد أيام مات من شدة الضرب. عالم نحرير ولا نزال، أهل السنة يعتبرونه واحد من أصحاب الكتب الستة الرئيسية، طبعا في غيرها التي تنقل أحاديث رسول الله. هون بصير عنوان فرعي عن وساوس الشيطان، قدرة الإعلام على تزوير الحقائق باعتبار أهل الشام لفترة ما لا يسمعون إلا ما يقال لهم، وصدقوا أن عليا لا يصلي، وصدقوا أن معاوية له من الحسنات ما يوازي به عليا. هذا طبعا ليس رأي أهل السنة على الإطلاق. إذن نعود، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. كلام جميل، زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني ربنا يريد لهؤلاء أن يضلوا، استحقوا أن يضلوا. طيب نصل إلى ما انطلقنا به. قلنا المقاومة خط الأنبياء، هذا أمر يجب ألا يكون موضع نقاش. إذا واحد قال طيب طبعا نعم، حتى جيش النبي في أحد قزم، وأكد تعالى ذلك بشكل واضح، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني الله كان قادرا على أن يمنع هذه الهزيمة ولكنه شاءها لكم لتتعلموا. وفي حنين هزم المسلمون أولا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ثم عادوا فانتصروا. يعني إذا واحد قال لي في خط الأنبياء هيك بيغلط كذا هون، طبعا في أخطاء أكيد، وأخطاء أحيانا جسيمة، وأشياء لا نوافق عليها نعم، لكن هذا الصدق في مواجهة العدو والاستمرارية والعزم الدائم المتجدد أنه على خط الأنبياء. في المقابل عندنا خط الشياطين. اللطيف في هذا السياق الذي نقوله الآن إنه أعداء الدين، أعداء الخط المقاوم، أعداء خط الأنبياء يحتاجون إلى زخرف القول، كلام مزخرف جميل حتى يقنعهم. هلأ في هذه المرحلة لم يحتاجوا، يعني كلام اتفاق شو بسمون الإطار في واشنطن ليس فيه أي زخرف، كلام مفضوح بشكل واضح، استسلام لليهودي، إذلال للجيش اللبناني، كذب. قال شو بدهم ينسحبوا من فرون، فرون لم يصلوا إليها، وبدهم ينسحبوا من زوتر وهن على أطرافها، ولو جمعنا فرون وزوتر بيطلعوا 2 كيلومتر. هذا اللي عم تتاجروا فيه، عم تعطوا للدولة اللبنانية، لدولة السيادة التي دعمتها أمريكا والعالم، مبسوطين فيه عم زقفوا 2 كيلومتر، وما بيحكوا عن انسحاب كامل أو بيحكوا عن امتحان بده يحصل. كل ما تقدم الجيش اللبناني فشخة بده يمتحنوا الإسرائيلي، يقول له مظبوط عملت واجبك، قمت بالديفوار تماما، بتستحق كيلومتر زيادة. هذا اتفاق الإطار الكاذب الذليل الذي لا يشبه زخرف القول، مش بحاجة الجماعة بدون دف برأسه، بدهم استسلام لإسرائيل بأي ثمن، حتى لو كانوا سيعيشون تحت الجزمة الإسرائيلية. القط بحب خناقه أو ما بعرف شو حكينا، بدنا نعمد إلى تفسير نفسية هؤلاء القوات والكتائب والمجموعة. لماذا وصلوا إلى هذا الدرك؟ لماذا لا يتذكرون ماذا فعل بهم الإسرائيلي مرات ومرات؟ لماذا لا يذكرون حسن أداء المقاومة، خاصة عند التحرير عندما حمل القرى المسيحية التي خرجت من العملاء ما لم يخرجه الآخرون، حتى الإليعة بلد السعد حداد ما فاتوا عليها عام 2000، وكان العالم كله ينتظر أنه هلأ ناطرين سيذهب فرح اللبنانيين بالتحرير بالمجازر التي ستحصل في القرى المسيحية، رماش وعن إبل ودبل وعلم الشعب المهم وبقية وليعة إلى آخر. ما حصل، وللأسف لا يذكر هذا تحديدا، كان أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان أكثر المتوكلين حسب ما قرأنا وقتها، يبدو بروح هذا بالأرشيف كمان لأنه بيفضحهم. فأتى إلى الضاحية وحيى السيد حسن رحمه الله على هذه الأخلاقية العالية. لا يذكرون شيئا من الإيجابيات، يفتشون. وكما قلنا ونكرر دائما، من لم يعترف بانتصار 2000 و2006 لا يحق له الآن أن يقول انتهى دور السلاح. إذن مختصر ما نريد أن نقوله، حتى هذا الاتفاق لا يشبه زخرف القول بشيء، ولكنهم مستعدون لأقل منه ويصفقون له ويقدمون ما لم يطلبه الإسرائيلي. ثاني يوم غارات 8 نيسان المجنونة على المدنيين في بيروت، نفس اليوم كان قال جوزيف هون نحن على استعداد للسلام الشامل. طول بالك، عد القتلى اللي عندك، شوف شو السبب. وطبعا كما قلنا مرارا وتكرارا، رئيس الحكومة برا قال هذه مخازن السلاح وكذا وكذا. وثاني يوم قرروا بيروت منزوعة السلاح في رسالة واضحة للإسرائيلي، معكم حق، ضربتم أنتم أماكن عسكرية، من هلأ ورايح لن يكون. غاية في الاستسلام للصلف والاستكبار الأمريكي الإسرائيلي. هذا لن يستمر، ليفعلوا ما يشاءون. طريق الأنبياء مستمرة، وطريق الشياطين ستفضح، سيهزمون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة أدهى وأمر. أقول قولي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. 1000 يوم على مجازر غزة، انشغالنا بلبنان والمصائب والتدمير والتهجير والنزوح فعلا شغلنا فترة عن مجازر غزة المستمرة، بعض اغتيالات مستمرة. منيح امبارح كمان سمعت من يهلل اتفاق لبنان، فقال له مع أنه واحد ليس متحمسا يعني لجهتنا وكذا، قال له طيب هذا الاتفاق الذي أنتم مسرورون به سيطبق بعدما يطبق اتفاق غزة. يطبق ماذا؟ طبق من اتفاق غزة؟ لا شيء. الطعام لا يدخل إلا بالنزر القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. والانتقال لمرحلة الثانية مرفوض رغم كل التدمير والقتل، لا يزالون يريدون بقية سلاح حماس. هذا شرط كما هو الشرط في لبنان، والله أعلم هذا لن يحصل بإذن الله. وغزة التي يعني صمدت وأعطت نموذجا استثنائيا في التاريخ البشري، لن يذهب دماؤها ودمارها سدى، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. خاصة أننا نرى في هذه الأيام رغم الجوع والتهجير والمكوث في الخيام يخرجون دورات في حفظ القرآن الكريم ويتحدثون كما أهل الجنوب، فداء لفلسطين، فداء للأرض، فداء للمقاومة. ولم يتكون حتى الآن في الشعب الفلسطيني أي تيار حقيقي يعني يمثل جهة فعل ضد المقاومة كما في لبنان. أرادوا أولا عند الشيعة أن يظهر هنالك تيار، فشلوا. وبشكل عام عند الجميع لم يحصل، حتى هيئة الاتفاق ولسنا مع الجلوس مع إسرائيل، ولسنا ولسنا. أما عن زيارة الأمس والضجيج حولها، أفضل عدم الدخول، يعني زيارة شيباني إلى بيروت، لأن الأمر يحتاج إلى شرح وإلى عودة إلى تاريخ 15 عاما وأكثر. وللأسف والألم الشديد كما سمعت أمس من مرافعة من قضاة بين مزدوجين يتهمون الشيخ أحمد حسون بأسوأ الاتهامات المفتي السابق، إذا كان هذا هو نموذج العدالة ومصيبة، يرون جزءا من الحقيقة. والله النظام مجرم، ما قلناش لا، ما حدا في يوم من الأيام أنكر، لكن الآخرين ملائكة، سيارات مفخخة، قتل الجنود في عرسان، اغتيالات، فندق ليروا ببيروت، الهرمل، الضاحية، انفجارات في الطرقات، هذه معلش، هذه فرفور ذنبه مغفور. الصورة أكمل من أن ترى ثورة ونظام ظالم. القصة فيها تفاصيل يغمضون الأعين عنها، وأهم شيء التدخل الأمريكي المباشر الذي لا ينكره الأمريكي ولا التركي ولا الخليج، الإنفاق والأموال، وإلى أمير قطر بشكل واضح، الأمير القطري. حديث يطول، أرجو أن لا نخرج الآن عن موضوعنا. نسأل الله الفرج، ونسأل الله ألا نخدع بزخرف القول. تحدث عن المؤمنين، إذا نجا المؤمنون المصلون من زخرف القول نكون قد قطعنا شوطا في طريق الحق. هذا أقصى ما نتمناه في هذه المرحلة، حتى تأتي المرحلة الأخرى القادمة الأفضل بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج الهم والغم عنا، اللهم أزل كربتنا، اللهم بدل شقاءنا رخاء، وبدل بؤسنا نعماء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، هيئ لنا من أمرنا رشدا، ألف على الحق قلوب المؤمنين، أخرجنا من الأوهام يا رب العالمين، أخرجنا من الأوهام والأساطير إلى الحق المبين. اللهم يا رب العالمين، هيئ لنا أن نكون جيش المسلمين الذي تحقق به وعدك العظيم في الدخول إلى المسجد الأقصى كما وعدت المؤمنين. اللهم أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين، وثبت أقدامنا على الحق الذي ألهمتنا به، وخذ بأيدينا إلى ما تحبه وما ترضاه، واختم بالصالحات أعمالنا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.
2: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. نتأمل في الخلق التوكل على الله تعالى وإتقان العمل. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الوكيل، والتخلق به هو بالالتجاء إلى الله في تصحيح يقينك حتى لا يكون الاعتماد إلا عليه، فلا رجوع إلا إليه، ولا تفويض ولا تسليم إلا له. فلا تخف من المستقبل، لا على نفسك ولا على أولادك وأهلك وأحبابك ولا على مالك. والتخلق باسم الله تعالى الوكيل هو أيضا بأن تتقن العمل الذي أوكل إليك، وتفعل ما بوسعك لتنجز هذا العمل بمنتهى الأمانة والإتقان والإحسان. هل تريد أن تكون كالطفل الصغير الذي كلما كانت له حاجة طلبها من أمه، وكلما شعر بالخوف لجأ إلى أبيه فيمتلئ قلبه بالهدوء والاطمئنان؟ وكل ملف حياتك إلى من بيده تغيير حالك إلى أحسن حال. الله حسبك ونعم الوكيل. إن تولاك فهذه هي الولاية التامة، وهي أعظم بما لا يقارن من ولاية الأب والأم لطفلهم الصغير. إن تولاك الله تعالى فإنك أصبحت ممن قال فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، من الغريب أنه يطلق على المحامي اسم الوكيل، والوكيل ينبغي أن تتوفر عنده تلك الصفات التسع التي جاءت بعد لفظ توكل في القرآن، أن يكون أمينا، قويا، عليما، حكيما، رحيما، غنيا، مستغنيا، حيا، يتمتع بقدرة البيان، وأن يكون عزيزا. فإذا وجدت شخصا يتمتع بجميع هذه الصفات فوكله وتوكل على الله، لأنه تخلق باسم الله الوكيل. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. خذ بالأسباب التي أمرك الله تعالى أن تأخذ بها، مثل تناول الدواء عند المرض، وإقفال باب المنزل ليلا، وتعيين محام لقضية ما، ووضع حزام الأمان أثناء القيادة. ولكن على القلب أن يعلم بيقين أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا حفيظ ولا شافي إلا الله. ليست الأسباب هي التي تزيدنا اطمئنانا، هي لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هو التعلق بالله تعالى الوكيل القادر على أن يغير في جميع أحوالنا بكن فيكون، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. التوكل مقامات، ولكي ترقى بها عليك بالصلاة مع الحضور فيها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا واجه مشكلة فزع إلى الصلاة. فالتجئ بصلاتك إلى الله وادعه بقلبك بما تشاء. إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا نقرأ في سورة الفاتحة. وفي السنة: اللهم اصرف عني ظلم كل ظالم، اللهم اشف مريضنا، اللهم اهد ولدي وارزقه صحبة الخير. وأخيرا: حافظ على الأذكار مع محاولة استحضار معانيها، وعندما تخرج من بيتك قل ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال لك:
حسبك قد كفيت وهديت ووقيت. ردد صباحا ومساء 7 مرات قول الله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فيتولى الله أمرك فلا يضرك شيء ولو تركتك وتولت عنك جميع الأسباب. ردد الذكرى لا إله إلا الله، رددها يوميا مستشعرا معانيها، فهذا الذكر يشحن قلبك بيقين معاني لا إله إلا الله، أنه لا قوي إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا شافي إلا الله. لا إله إلا الله من معانيها لا ضار ولا نافع إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. فإن ثابرت على تلك الخطى الله تعالى يكفيك ويحبك ويتولاك ويملأ قلبك برضا كامل. ومن أراد التحصن فليقل: تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

القرآن يصور الليل والنهار وكروية الأرض. اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار إلى آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية، وذلك من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار، حيث استخدم كلمة يكور أي يلف من كل جانب. فكلمة يكور تعني أنه يدخل الليل في النهار بشكل دائري يشبه الكرة، وهذه الحركة المستمرة المنتظمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعوا برنامج إمشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

72 فارسة وجيش الكوفة 5000 مقاتل. وعندما تواقف الفريقان اسمعوا ماذا قال الإمام الحسين رضي الله عنه وهو ينصحهم ويعظهم، فيقول: راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيكم؟ وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. اسمعوا إلى الفضيلة. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عني وعن أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. فصار الحسين رضي الله عنه يحث الجيش على الانضمام معه، فانضم منهم 30 وفيهم الحر ابن يزيد التميمي الذي كان قائد جيش المقدمة. فلما رأوه قد ذهب مع الحسين قالوا له: أنت جئت معنا والآن تذهب مع الحسين؟ فقال الحر: ويحكم ويحكم، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة ولو قطعت وأحرقت. ثم واصل الإمام الحسين رضي الله عنه وهو ينادي رؤوس جيش الكوفة فقال: يا شبث ابن ربعي، ويا حجار ابن أبجر، ويا قيس ابن الأشعث، ويا يزيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنك تقدم على جنود لك مجندة؟ فأقبل. فقالوا: لم نفعل ذلك. قال الحسين: سبحان الله، بل والله لقد فعلتم. تخيلوا إلى حجم الخيانة. تخاذلوا عن نصرة الحسين، ثم بعد ذلك انضموا إلى الجيش الذي سيقاتل الإمام الحسين على أرض كربلاء.

وبعد تلك الخيانة العظيمة وقف الحسين رضي الله عنه وهو يدعو على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وبعدها بدأ جيش عبيد الله بن زياد بالتقدم نحو الحسين رضي الله عنه. قالوا: يا حسين، إما أن تنزل على حكم عبيد الله بن زياد، وإما نقاتلك. يقاتلون من؟ يقاتلون حفيد رسول الله وصبت رسول الله الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه. فاسمعوا ماذا قال الحسين رضي الله عنه الذي تعلق بربه جل وعلا، قال: أمهلونا هذه الليلة فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. يرفضون العلم في سوق الكلمة. كلما أقبلت أشهر الحج الثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تقاطر الشعراء والخطباء والتجار من كل أنحاء الجزيرة إلى حيث مهرجانات الكلمة والبضاعة. عكاظ في شوال، ومجنة في ذي القعدة، وذو المجاز في ذي الحجة. حل شوال ونصبت الخيام، وافتتح سوق عكاظ ليحلو السمر وإنشاد الشعر ورواية القصص. ثقافة العرب الشفهية التي لم تفتتح مدرسة أو تؤلف كتابا أو تقم دولة، يحاول عليه السلام منحهم ذلك، فيأبى سدنة الأصنام والظلام. يصل إلى عكاظ رجل اسمه عباد الدلي، يتجول بين البضائع والقصائد والخيام، وبصحبته طفله الصغير ربيعة. يمسك ربيعة بيد والده تارة ويفلته أخرى، تأخذ عينيه البريئتين حركة هنا أو لعبة هناك، وفجأة يعدو خلف مجموعة من الصغار، يقترب ليرى ويسمع سبب زحامهم، فإذا سيد الخلق عليه السلام يعطر الخيام، يخاطب الزعماء والعوام بألطف عبارة، يبشرهم برفاه الدنيا ونعيم الآخرة، ويقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة؟ يشكر حسن ردهم ويصبر على صدهم، لكنه ما إن يبدأ حتى يشوش عليه صوت قادم من الجحيم، صوت أبي لهب يقول: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن مآثر آبائكم. حارس الظلام هذا يرفض التوحيد، يرفض اقرأ، يرفض القلم، يرفض العلم، يلتصق بالعادات حتى لو كانت سجودا لخشبة أو وأدا لأنثى، حتى لو كانت سلبا ونهبا. يحاول نبي الله التخلص منه فلا يستطيع، يسرع فيسرع خلفه والأطفال من ورائهما، ومعهم ربيعة الذي يقول: رسول الله يسعى وهو على أثره ونحن نتبعه. وينتهي السوق فتطوى الخيام، ويعود عليه السلام إلى مكة، ويدخل ذو القعدة، فيتكرر المشهد في سوق مجنة، ويأتي ذو الحجة، ويقام سوق ذي المجاز قرب عرفة، فيزداد شر عمه لقربه من مكة، لا يكل ولا يمل، كان عما مخجلا. شاب اسمه طارق المحاربي ينصت للنبي وهو يناشد الناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيقول: إنه رأى أبا لهب يتبع النبي ويرميه بالحجارة، يدمي كعبيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس، لا تطيعوه فإنه كذاب. ويقترب المساء، فيعود عليه السلام حزينا إلى بيته، وفي إحدى الصباحات يسير عليه السلام وأبو بكر نحو الكعبة، فيفتح باب بيت أبي لهب، إنها نوبة زوجته الشريرة أم جميل قد بدأت، تخرج مسرعة ثم تلتقط حجرا كبيرا وتواصل هرولتها لتكمل ما بدأه زوجها، تحرث الأرض تثير الغبار بأقدام ليست لأنثى، في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. بعد ذلك سيأخذ ربما هذا التنظيم شكل أو سيعرف أكثر بفكرة السرية ومن ثم الكتيبة الطلابية. كيف نشأت فكرة السرية وشو علاقتها بهذا التيار يعني تماما؟ لأنه في الروايات يعني تسمع قصص كثيرة كيف النشأة كانت ومين شكل مين
2: هو كان منذ تأسس العمل كان في نزول دوري على الكتائب
1: للأعضاء
2: للناس مش لا يعني الناس اللي حوالينا هذا ينزلوا على الكتائب ويشتغلوا معهم، وكان في شغل مركز ودائم في الأرض المحتلة.
1: نعم.
2: يعني كان ثقل الشغل كان في الأرض المحتلة اللي كان في ذلك الوقت أبو حسن وحمدي بقوده، والحقيقة أبو حسن وحمدي كمان كان يقود كل الشغل كله
1: الأخص اللي برا وجوه
2: يعني
1: اللي في عمل القطاع الغربي سعيد. واللي في عمل
2: سعيد كان أول.
1: نعم.
2: معه بعدين سعيد استشهد في وقت مبكر، فصار إذا بدك القوة الماسكة كل الشغل والفضل إلها ترجع أولا لأبو حسن حقيقة هذا
1: رحمه
2: يعني
1: الله
2: رحمة الله عليه. ما كان معروف كان يعني كان جندي مجهول، وحتى في ذلك الوقت ما حدش منتبه له.
1: نعم.
2: يعني فعلا يعني ما حدا يذكره من البرة والهذا، يعرفوا أنه في شيء منه هذا بس ما يعرفوا شيء شو وضعه، ولكن حقيقة كان هو الذي يقود ويمسك الوضع كلياته. وبعدين حمدي كان هم وياه يد يعني واحد تقريبا.
1: نعم.
2: كملوا بعضهم، فالعمل كان ماشي بهذا الاتجاه. هلأ عندما صارت حرب الأهلية كان الغريب أنه كان الموقف السياسي أنه إحنا ضد الدخول في الحرب الأهلية وضد المعركة مع الكتائب ومع ولما
1: أخذ حتى كنت ضد قرار عزل الكتائب.
2: فلذلك لما أخذ قرار عزل الكتائب تصدينا له ووقفنا وقوف شديد ضده، قلنا هذا غلط، هذا أولا الثورة الفلسطينية لا يحق لها أن تقوم بعزل قوة رئيسية
1: أن تشارك عمليا اللي أخذ القرار الحركة الوطنية اللبنانية.
2: لا بس ما هم طلبوا من الثورة التزمت فيه. نعم. وأبو عمار التزم فيه وكذا، يعني هذه الوساطة اللي بديش أدخل بالتفاصيل. وبنفس الوقت كنا إحنا في هذا الوقت أخذنا موقف شديد من قصة عزل
1: ضد العزل،
2: وقلنا أنه طيب الكتاب اعتدوا على
1: حادثة بوسطة
2: أو هم أو جماعة. نعم. كميل شمون يرد عليهم بحدود معينة، أما ما بنعمل عزل وندخل في حرب نهائية وحرب أهلية.
1: طب بس باختصار شديد، هذا كان قرار الحركة اللبنانية ولا كان قرار الفلسطينيين؟ يعني الآن الأمور يعني بدأت تتكشف كثيرا، ويبدو أن الفلسطينيين قد جروا إلى هذا الموقع على ما يقول كثيرون. على الأقل كريم بقردوني يظل يقول يجب أن نطرح سؤال من كان يقود من؟
2: كان في وراء السوفيت كان بدهم يعني
1: بدهم هذه المعركة،
2: بدهم العزل وبدهم. نعم. يصير هذا الوضع اللي يستفردوا
1: هذا سر حماسة جورج حاوي قبل الاجتماع أخذ
2: طبعا الطرق. كل هدول كان. نعم. هم متولينا، وأنا أعتقد السوريين كمان كانوا وراء القرار. وفي داخل فتح حتى فهمت أنا كمان أنه كان المرحوم كمال جنبلاط غير متحمس للقرار في بدايته، ضغط عليه وضغط عليه بواسطة الفلسطينيين يعني بواسطة أبو صالح وأبو إياد
1: اليسار الفلسطيني
2: اللي كانوا يعتبروا اليسار في ذلك الوقت أنه بدهم عزل هدول.
1: نعم.
2: ولذلك لما أخذ هذا القرار ما كانش الأخ ياسر عرفات في لبنان،
1: يقال أنه لو كان موجودا لتغير الموقف.
2: لا.
1: بعض الشيء.
2: فلما أجا ذهبت أنا والدكتور محجوب والدكتور نبيل شعث عنده
1: محجوب عمر
2: وأظن كان معنا الدكتور نبيل، وطلبنا منه أن لا يوافق على قرار العزل. كان التخطيط كمان يعني كنا احنا ضد قرار العزل، والدكتور محجوب ودكتور نبيل. فقال فعلا هذا غلط، هو أنا متأكد هو هكذا فكره. وذهب فورا على الاجتماع. فأجي يقول يا جماعة لشو العزل مش عارف شو. فكمال جبلات قال له أنا ما مش ألعوبة عندكم، يجوا يضغطوا علي جماعتك اللجنة المركزية أنه أقبل بالعزل، وبعدين تيجي تقول أنا بدكش عزل، بدك تقبل وأنت راضي. رحمة الله عليه كمال جبلات وأبو عمار. لكن لا شك أنه كان فرسانها الرئيسيين اللي يعني بهذا التوجه.
3: يعني السوفيات كان هناك يعني غرض ما من هذا الموضوع؟
2: طبعا كانوا متحمسين. خذ مثلا موقف حتى وقت الجبهة الشعبية والديمقراطية وفي الداخل فتح، يعني كل جماعة السوفيات كانوا كل ثقلهم
3: أنتم
2: واللي بدهم يرضوا السوفيات كانوا فيها. وبرضو كانوا إخواننا السوريين.
3: أنتم في ذلك الوقت أخذتم موقفا ضد العزل، لكن أنتم
2: موقف جنوني كان موقف
3: اتهمتوا كثيرا، ولكن أنتم شاركتم في القتال بعد ذلك.
2: لا موقف جنوني كان، يعني إحنا موقفنا السياسي أنه نعارض، يعني كان في أي لحظة معرضين نتهم ونمزق. وحتى وقتها صارت الخلاف الأساسي بيني وبين الأخ ناجي علوش وأبو داود
3: محمد عودي
2: اللي قالوا لا هذا العدل مظبوط، وصارت مشكلة سياسية بيناتنا وخلاف صراع، يعني صار صراع شديد. يعني فعلا كانت شغلة كبيرة، يعني انه واحد وضغط، انت ما بتصور كيف كان الوضع. والسوفيت فعلا نيابهم كانت هيك يعني
3: قوية
2: في داخل الساحة، سواء في الحركة الوطنية أو في
3: الحالة الفلسطينية.
2: وإحنا ما كنا نقبل هذا الكلام، وإنه كنا نشوفه ضد مصلحة الثورة الفلسطينية، لازم تكون صديقة للجميع ولازم تحشد معها كل القوى. وأنا كمان في ذلك الوقت كانت زيادة إنه كانت علاقتي وعلاقة أبو حسن وأدمع قوية كتير. وإحنا كنا لنا دور كمان في يعني تدريب في ذلك الوقت،
3: بداية حركة المحرومين.
2: بداية حركة المحرومين، وكنت أنا يعني حتى يعني كان اختارني أني أكون عضو بالقيادة تبعت المحرومين في ذلك الوقت، وأنا طبعا قبلت لأنه كنت في الواقع في هذيك الفترة كنا إحنا ضد الحملة اللي كانت تشن الحركة الوطنية على موسى الصدر، على الإمام موسى الصدر، وعلى الإفتاء دار الإفتاء، وعلى القيادات التقليدية، يعني صائب السلام اليافي لهدول، كنا ضد أنه يصير عليهم حملة، لأنه كان قيادات الحركة الوطنية تريد أن تعزل كل هؤلاء وتستورد تستفرد في مسك المنطقة هذه.
3: لا تريد قوى مؤثرة حتى ذات طابع ديني أو
2: لأنه كان هناك إحنا ليش كانت سبب تركيزنا على هذه القوة إنه بدنا إياها تكون في قلب الجبهة العامة؟ كناش إحنا ضد الحركة الوطنية ولا ضد الموقف اليساري أو السوفيتي في داخل الحركة، يعني هيك على طول.
3: لكن على الطريقة الفيتنامية كنت تتعاملوا مع
2: واحد الكل. بس في وراء كان نقطة رئيسية إنه إذا بدهم يجوا هؤلاء ضمن التشكيلة معناته بيطلع قرار مستقل لا تأثير للسوفييت عليه. بيطلع بده يطلع بالمعادلة، يعني بده يطلع قرار مستقل. كنا احنا بدنا كل، ولذلك كانت احنا كنا مع التضامن العربي، كنا اخذنا موقف مع التضامن العربي ضد حتى الجبهة التقدمية اللي كانت معمولة الدول التقدمية. قلنا لا، خلي يكون في تضامن عربي تحت شعار انه اذا صار في تضامن عربي تفقد امريكا التأثير على الوضع العربي، وبفقد السوفييت التأثير على الوضع العربي. لأنه اذا تجتمع سوريا والعراق والجزائر وليبيا ومع السعودية مع الأردن مع المش عارف مين، بالنهاية بده يخرج قرار عربي مستقل. فعليا يعني هذا كان فكرنا اللي وقفنا كمان هذه شنقونا عليه قصة التضامن العربي، إن كيف تضامنوا مع الرجعية وإلى آخره. وهذا هذه كمان كان طيب. لكن هلأ إحنا قوتنا وين كانت أمام هذا القرار؟ كنا لأنه تحولنا بهذه المرحلة لقوة عسكرية وقوة أشداء، يعني مش ناس بسيطين.
3: كنتوا الآن التأمتوا يعني وحدتوا في السرية؟
2: صرنا هلأ نروح على المواقع ندافع عن الثورة، مش بدنا احنا عزل. لأنه كمان الطرف الآخر كان هاجم، والطرف الآخر بدأ يجيب قوة عنده بده يصفي وبده وبعدين صار تل الزعتر وصارت كل المشاكل هاي صار فيها. نعم. كمان من الطرف الآخر ما كانش مقصر.
3: طيب خلينا نحكي مش فيه مرحلة مرحلة، يعني فكرة السرية كيف نشأت؟
2: فنشأت في ضمن هذه القوى اللي كانت تنزل على الجنوب.
3: نعم.
2: وبين ومن القوى اللي بدأت تدافع عن الثورة في مرحلة حرب الأهلية.
3: نعم.
2: فبدأت ثم سرية طلبية، لأنه أغلب
3: اللي التحقوا فيها من الطلاب،
2: من الطلاب من الجامعات. وبالمناسبة كان هذا التيار اللي كنا احنا نمثله بصورة عامة كان في فترة مسيطر على كل اتحادات الطلبة، على كل اتحادات الطلبة تقريبا فلسطينية. وبعدين في جزء كبير من الطلبة اللبنانيين
3: التحقوا ايضا ب،
2: كانوا متحمسين لهذا الخط واشتغلوا عليه بنشاط وقوة والى اخره.
3: هم ما كانوا من احزاب الحركة الوطنية، هم نظموا مباشرة معكم.
2: في بعضهم كثير كانوا في منظمة العمل وطلعوا منها.
3: يعني اقصد استقطبتم انتم من اشخاص تركوا احزابهم او اشخاص لم يكن لديهم؟
2: صدقني كلهم اذا بقولوا جاوا باقدامهم، يعني قصدي هم كانوا لهم نقد على جماعتهم.
3: نعم.
2: وبدأوا يتعرفوا على الشباب ويشوفوهم كيف بيروحوا وبيقاتلوا مركزين على العدو الصهيوني، ما هي شغلة مضري كتير. نعم. عن الدخول في هاي الصراعات الداخلية وإلى آخره.
3: طيب السرية بعد ذلك يعني تحولت لقوة،
2: على السرية
3: هكذا
2: ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجنوب، يعني بعد معارك الجبل.
3: نعم.
2: اللي صار مع السوريين. بالمناسبة احنا كمان مع السوريين صار عندنا مشكلة في الموقف من قضية السوريين.
3: كنتم ضد القتال مع الجيش العربي السوري؟
2: احنا كنا رافضين. اولا صار في شعارات بدون يحرروا دمشق الجماعة، وكمان اتهموا بعبارات قاسية كتير. نعم. والى اخره. احنا كنا ضد هذا.
3: نعم.
2: كنا نقول لهم طيب احنا مندافع عن الثورة، مندافع عن تل الزعتر، ولكن بهدف تصحيح اتجاه البنادق، لانه احنا شعارنا كل البنادق نحو العدو الصهيوني، لانه هذا كمان شعار عبقري كان.
3: نعم.
2: مش شغال بسيط، كل البنادق نحو العدو الصهيوني اللي كانت حطته فتح، فكان هذا فلذلك صار يتهمونا انه احنا متآمرين مع السوريين، لانه كنت لما تقول انه لانه لازم يعتبر السوريين غزاة، لازم يعتبر
3: لك تقاتلهم
2: ايه اعداء، وبدك وصاروا بدهم يحرروا دمشق كمان، يعني اللي هون.
3: نعم.
2: يعني راحوا بدهم يروحوا بالثوره للهاويه، شو يعني باخذ الثوره الفلسطينيه على دمشق تقاتل دمشق؟ شو الكلام الجنوني هذا؟ وبعدين تعمل قضيتها الرئيسية تضل في حرب مع السوريين حتى. نعم. لما توقفت المعارك في منطقة علي عمليا وصلت لعلي وكنا احنا هناك.
3: نعم.
2: كتير ناس غضبوا انه ليش يصير اتفاق الرياض واتفاق القاهرة
3: يضلوا مكملين بالقتال. انت كان تحليلك انه القتال سيستمر بضعة ايام وانتم نذهب الى اتفاق وبالتالي لا داعي لهذا القتال اصلا؟
2: لا، يعني بتقاتلوا بس بضع ايام حتى تمنعوا الانسحاق امام يعني. نعم. الدخول السوري.
3: نعم.
2: من اجل الوصول لاتفاق يكون هدفه التوصل لاتفاق تحويل البنادق الى العدو الصهيوني، فصار في صمود بالوقت الاخرين هربوا بالمناسبة
3: اصحاب الشعارات الكبيرة
2: هربوا، صار في صمود. مجرد ما صار اتفاق القاهرة
3: الرياض
2: الاولاني.
3: نعم.
2: اظني قلنا للشباب انتهت اللعبة، خلينا ننزل على الجنوب، لانه كان بدأ الجنوب ياخذوا سعد حداد ويعملوا الشريط.
3: نعم.
2: بدون ما تعرف القيادة، بدون ما
3: هذا الدخول حتى بس لنوع من الإنصاف التاريخي، هذا الدخول مش جاء يعني ردا على محاولات تهجير وتقسيم في لبنان، ويعني كان ينحكي عن مشاريع خطرة جدا في ذلك الوقت، وربما أن هذا الدخول على الأقل يعني في الروايات المعتمدة الآن أنه هذا الدخول حمى من مسألة تهجير المسيحيين ومن تقسيم لبنان وما إلى
2: الأقل. لا، كان الصهيوني ما بيعمل إشي من هذا النوع يعني لهذه الأغراض. كان الصهيوني وجد

0: بس انه كان من اعضاء السريه الطلابيه من المقاتلين المعروفين الاوائل. كيف اثر عليك هذا او شو الانطباع اللي تركته لديك؟
1: هو اذا بدك لصحيح تاثيره الان علي اكثر من هذاك الوقت
0: الان.
1: وقبل 10 سنين وعشرين سنه، بس في ذلك الوقت كنا احنا بنقدم شهداء كثيرين، يعني اكثر ناس احنا مقدمين يعني شهداء كان عندنا، وكلهم ايش انا اعتبرهم اكثر من اخي، اي واحد منهم كان حقيقه. فكان القلب ملوع، يعني زي ما بقول يعني متعود على صدعات قلبي، يعني كنت انا الحقيقه. وبعدين اخي ما كنت بقدر اظهر يعني اي يعني
0: عاطفة
1: إضافية عليه، وما كنتش قادر يعني حتى كان هو موجود معنا، يعني حتى إذا بدك كنت مرة أحاول أحجمه أو حتى بعد ما استشهد، مع أنه هو كان كشخص محبوب جدا، محبوب جدا أكثر مني طبعا، يعني هو خفيف دم وأليف للقلوب، يعني ما بتلاقي شخص تعرف عليه إلا أنا بجوز الواحد تعرف عليه يعجب في جوانب معينة، بس هو كانوا يحبوه يعني رأسا يحسوا أنه قريب من قلبهم.
0: عشراوي يعني كما يقال،
1: عشراوي وروحه فكهة ويعني ينكت وإله نهفات كتير حلوة، ويعني ما بتتصور قديش يعني مثلا معين بسيسو رغم أنه ما كانش يحبنا عمل له قصيدة، يعني كثير ناس ماجد أبو شعراء
0: يحيى رباح كتب عنه الكثيرين
1: كلهم كتبوا عنهم لا شك، بس أنا الحقيقة عزمان يعني بهديك الفترة انظلم هو معي،
0: كتمت حزنك ما حبيت
1: مش بس حزني كمان كتمت إبرازه كتير، يعني دائما أقلل من إبرازه
0: حتى لا يقال أنك تستثمر في دم الشهيد.
1: يعني هو يمكن كان انظلم، بس هو في الحقيقة هو كان متواضع فكرة، يعني ما كان عنده يعني تطلعات، هذا هو مثالي وأنا بعتبره أحسن مني يعني بكثير من يعني الطيبة بشيء تقيلة.
0: أنا يعني أحب أنك أنت تسترسل ويعني تقول ما تحب أن تقوله فيه.
1: لا فعلا يعني وبعدين
0: بما أنه يعني في ذلك الوقت عندما استشهد لم تقل شيئا من مشاعرك الآن.
1: عملت له قصيدة كمان، بس الحقيقة يعني بعدين بعد يعني يمكن فترة، وفي الفترات الأخيرة هاي كثير بيجي على بالي وبذكره يعني بحسن
0: رحمه الله وكل الشهداء.
1: يعني أخوي كان أخوي وأختي نهلة وأختي سميرة وأمي يوم 56 يوم صارت المظاهرات كان هو صغير كتير، يعني كان عمره يمكن 10 سنين 11 سنة كان في قلب المظاهرات. بعد أن بذكر له نهفة ب 56 يعني بعد ما صار التحرر إشي اعتقل الأربع قيادات الجزائري في ذلك ابن بيلا
0: الطائرة التي خطفت عباس فرحات.
1: احنا قررنا نعمل مظاهرة رسمية كان وقتها في جبهة وطنية، كان فيها الأستاذ جبهة بهجة أبو غربية وكان فيها بعثيين قوميين كنت أنا معهم ومع المحافظ، أخذنا قرار أنه نعمل مظاهرة مشتركة لأنه صارت حكومة وطنية، و حددنا منين تبدأ المظاهرة وين تخرج المظاهرة وين تنتهي المظاهرة. فعلا رحنا، فأنا بقول له وين يا كان من هذاك الوقت سمي أبو خالد، ليش أبو خالد ليش مش جاي معنا؟ كان بقول لك شو عمره 11 12 سنة عم يعني هو الأولاد اللي معه اللي كانوا
0: صغر سنه في ذلك الوقت
1: اللي كانوا وقتها في مظاهرة حلف بغداد ومظاهرة كذا عملوا حريق وكذا. المهم وصلناها احنا في ذلك الوقت لباب الزهري المظاهرة وألقيت خطابات وفرقناها. بعد شيء هيك ربع ساعة تلت ساعة ولا ضرب رصاص ومولع. شو القصة؟ قال في شباب مظاهرة ضربوا على الأنصلية الفرنسية. أنا رحت كيف؟ رحت أركض أنا لانه هذه مخالفه للاتفاق وبنتبهدل مع انه انتم يا دائما هالشيوعيين بتخالفوا وبتعملوا كذا. ورحت اركض ولا وجدت ابو خالد، صارت السفاره محروقه الانصليه والدفاع

0: الشباب طلعوا اهل هذه من الدبابات
1: موظفين
0: الموظفين والهذا وتركوها وصاروا يكبوا الاغراض وما مش عارف شغله هيك رميها واللي هي من الاثار بس مش شغله سرقه يعني شافوا هيك المحروقه قالوا شو اللي كنا جوا كنا جوا الاولاد ولاد غريب يعني 11 سنه كانت زي هلا بتشوف يعني بس ما رضيوا انه يكون تعبيرهم عن المظاهر السلميه زي ما هي صار صار فينا زي ما صار هلا في اليمن يعني القوى السياسيه واد وال
1: رحمه الله وكل الشهداء. إذن بعد ذلك 76 أنتم انتقلتم باتجاه الجنوب وبدأت السرية تتحول الآن إلى يعني حالة أكبر من فترة السرية.
0: لما صارت السرية هناك وخدت منطقة بنت جبيل وصار معين
1: كان استشهد سعد جرادات رحمه الله.
0: لا سعد جراد
1: استشهد قبل ذلك
0: يعني قبل أبو خالد بأسبوع يعني كان نعم. في استشهد في
1: بيروت
0: في بيروت وسنة 76
1: نعم.
0: فبدأ التفكير انه تتحول السرية لكتيبة تضم
1: الى القوات الموجودة في الجنوب
0: القوات العاصفة القوات العاصفة نعم. وانه صار جهاز فيها وصار في هيئة وكذا ومجموعة شباب وشي وفعلا صارت كتيبة الجرمق سموها نعم. كتيبة الجرمق واخذت مواقعها وصارت يعني كتيبة من ضمن الجسم العام
1: لكن ظل عندكم انتو يعني انه اشرف كامل انه عمل هذه
0: لا ما لهم حدا قالوش على حدا
1: رغم كانت تابعة لقيادة قوات القسطل اللي موجودة في جنوب لبنان ولكن تبعية ادارية ربما
0: ولا ادارية ولا شيء كتيبة تابعة لهم كان يمكن الاخ معين يجتمع مع القيادات يشوف ابو عمار يشوف كذا عشان ترتيبات يعني الحاجيات وكتيبة كيف بدها تتموضع كيف بدها تقاتل كيف بدها تتدرب شو بتعمل شو بتساوي مين بدخلها مين بيطلع فيها ولا عندهم حتى ما عندهم كشوفات إلا لجسم رئيسي فيها بس المتطوعين مثلا كلاتهم وكانت الكتيبة فيها جسم بس عمليا التطوع دائما متدفق عليها من طلبة
1: وصلت إلى أن يكون فيها 1000 مقاتل في لحظة من اللحظات
0: مر عليها يعني على الأقل مر عليها بين 5,000-7,000 متطوع
1: يعني كان قوامها هي كانت أكبر كتيبة في الحركة في ذلك الوقت كان قوامها قد وصل إلى 1000 مقاتل عمليين يعني موجودين على الأرض
0: الغريب الغريبة كانت كتائب فتح من 72 يمكن أو هذا تتفرغ من نعم. القوات حتى مرات صارت تصير نكت عليهم انه بيجيبوا الناس من بنغلاديش أيه. وكذا
1: وحصل فعلا هم اجوا من
0: جاي احنا بنينا كتيبه من راسها لاساسها اضافيه جبنا لهم اياها كتيبه كامله مجهزه وباخيره الشباب والكذا ويجيها ناس وشيء العكس تمام ما هم واقلهم
1: مصروفا ما دعبتكم فكره انه انتم يعني الان تمتلكوا قوه عسكريه مؤثره ما دعبتكم فكرة أنه يعني يكون لكم تأثير حتى في القرار السياسي في
0: ولا كلنا علاقة في داخل فتح أحد شروط الشغل هذا كله ما ندخل في التناقضات داخل فتح
1: لا تعرج على التناقضات باتجاهك باتجاه فلسطين ونقطة
0: بس وإحنا ما بدنا لا موقع عضو لا مجلس ثوري ولا عنا عضو في أي موقع ولا في أي شيء ما كان لنا أي امتياز ولا بدنا أي امتياز وحتى كانت فتح اشتغلت شغل لطمات يعني زي ما بيقولوا ضدنا حتى ياخذوا اتحاد الطلبه من الشباب المتعاطفين معنا
1: نعم
0: ويعني صاروا يعملوا قوانين مشان يعينوا هم والى اخره طبعا شباب دخلوا في صراعات بهالحدود كطلاب
1: نعم
0: بس ما كان وكان الله يرحمه ابو حسن عنده يعني ما بقولش بقولك ابو حسن اللي هذا كان اللي هو محمد بحيث كان عنده موقف شديد ضد العقلية النقابية ما كان يعجبه الركض وراء اتحاد كتاب وراء اتحاد عمال تقعد تقاتل سميها العقلية النقابية الفاضية انه بده عقلية تنزل بس في القتال
1: نعم.
0: ما كانش عنده شيء تاني حتى اللي بيهتموا شوي بالشعر والأدب كانوا يمرقوا بالسر عنه
1: يعني هو كان مقاتل على ما يذكر بعض إخوانه أنه هو كان مقاتل صنديد لا يرى لا يعيش في باله إلا موضوع واحد أن يقاتل الاحتلال أن يؤلم الاحتلال أن يبني ما يناسب لمعركته مع الاحتلال
0: كان يشتغل شغل هو مثلا علي أبو طوق من نفس المدرسة
1: نعم.
0: والشباب يعني أنت تشوف كيف تحصنت شقيف اللي عملت بعدين المعركة الكبرى
1: نعم.
0: يعني كان الفرق في الحقيقة بالعقلية إنه في درجة عالية من المثالية. وبعدين ما كانش في تفكير لا في مواقع، يعني كان كل واحد مات بحاله بده يستشهد، ما في واحد مفكر
1: شهيد او شهيد محتمل.
0: ما كانش في هذا وحتى من اللوم اللي كان شديد اللي تعرضنا له، وعلى الاخص بالفترات الاخيره وقبل الاخيره ويمكن لحد هلا، انه ما فيش حدا جنى هالمكاسب او الانجازات وهل هذا الحساب
1: ليأسس عليها لشيء اخر
0: لحساب مجموعه معينه او نعم. ناس معينين يعني هلا عمال تعوض
1: الاختبار يعني اللي حتواجهه الكتيبه في اجتياح 78 ربما هو اول معركه كبيره خضتها، حيكون موضوعنا ان شاء الله في الحلقه القادمه من كل الحكايه. كان هذا هو الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع هذه المسيرة وأجزاء أخرى من كل الحكاية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقي اليوم مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل المخزومي أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى معاداة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فعاد الرسول أشد العداء، وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من العذاب ما قرت به عين أبيه، وأدخل على قلبه الفرح والسرور. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر، وأقسم حينها باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له المعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكنه خر صريعا في بدر. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أحجزته الهزيمة عن أن يظهر بها عن أن يظفر بالجثة كي يدفنها في مكة المكرمة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتلى المشركين. والقليب بئر ألقيت فيها جثث المشركين من قتلى بدر. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بدء الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انطلق عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يوقدون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة في بدر وراء الصفوف، وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال، وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد، وعلى ميسرته عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على النبي محمد وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفذ صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأدخل جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أنه لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فقررت أن تخلي له السبيل إلى مكة. وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة
قتل فيها من قتل، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل الذي أهدر دمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذا تسلل متخفيا من مكة متجها نحو اليمن. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بن عتبة زوج أبي سفيان إلى منزل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ومعهما 10 نسوة، ليبايعن النبي عليه السلام. فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند، ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه حتى أدركته عند ساحل البحر، لحقت به إلى الشاطئ وهو يفاوض بحارا على نقله إلى اليمن. فقالت له: يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. هل استجاب لها وعاد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، الحياة الشريفة اللي ممتلئة بالأنوار اللي بتنور لنا كل ظلمة في حياتنا. نقل النبي صلى الله عليه وسلم الناس من ظلمات الجاهلية والظلم وعبادة غير ربنا سبحانه وتعالى لأنوار الرحمة والأخلاق السوية والحياة المتزنة الساكنة الموصولة بربنا. احنا النهاردة واصلين لآخر سنة 9 من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في نهاية سن 62 وداخل على 63. في نهاية السنة دي هحكي لك بس في كام وفد كده جوم سلموا على النبي وأسلموا، وبعدين بعد كده في أحداث كبيرة. أنا بس بشوف إن الشهور الأخيرة في حياة سيدنا النبي ممتلئة بالحقائق اللي النبي أراد إنه يسيبها قبل ما ينتقل. فخليك معايا كده إيه بقلبك وعقلك في كل حقيقة بيرسخها النبي. أول وفد أحكي لك عنه النهاردة وفد من نجران، وكانوا نصارى وجم سلموا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجي وقت الصلاة وهم في المسجد فطلبوا من سيدنا النبي أن يأذن لهم أن يصلوا صلاتهم، فاداهم الإذن في المسجد النبوي أن يصلوا صلاتهم، فاتجهوا إلى المشرق وصلوا. وأنا مش محتاج أقول لك قد إيه في سماحة وتقبل، حتى ولو اختلفنا في العقيدة لكن لكم دينكم ولي دين، وقد إيه في ترسيخ لأخوة الإنسانية. أيوة، ما هو سيدنا النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا، عاد بيعبدوا الأصنام ومشركين بربنا، وأخاهم نبي وربنا يسميه أخوهم لأن في أخوة لسيدنا آدم، فيسيبهم صلى الله عليه وسلم يصلوا صلاتهم في المسجد. ويجي وفد تاني اسمه وفد بني حنيفة، والحقيقة الوفد ده السيرة ما تكلمتش عنه لأن السيرة ركزت على واحد في الوفد ده اسمه مسيلمة. مسيلمة ده جه وقعد عند ناس قريبه في المدينة، وسيدنا محمد اللي رحله عليه الصلاة والسلام، كأن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء جواه، وكان معاه قضيب صغير كده ماسكه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاه سيدنا ثابت بن قيس خطيب رسول الله، كان خطيبا مفوها. فلما راح لمسيلمة، مسيلمة قال له إن شئت يا محمد خلينا بينك وبين الأمر على أن تجعله فينا من بعدك، لو عايز لو تحب أسيبك تتكلم مع الناس عن ربنا بس بشرط أبقى أنا نبي بعدك. مين أصلا الأخ اللي بيقول خلينا بين؟ مين اللي بيدي النبي الإذن ده؟ متكبر جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والله لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك إياه، وهذا ثابت سيجيبك عني. وما ردش على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أراك الذي أريد، شكلك كده اللي أنا شفته في الرؤية، أراك الذي أريد، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في ناس هتطلع بعديه تدعي النبوة، وفعلا كان مسيلمة الكذاب. من الوفود اللي دخلت على سيدنا رسول الله وفد الأزد أبو راشد عبد الرحمن بن عبيد. لما وصلوا 100 واحد قالوا لأبو راشد ده خش الأول اسمع من محمد، لو الكلام عجبك تسلم ونسلم معك، لو ما عجبكش اطلع ونمشي كلنا. فلما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال له اسمك إيه؟ قال أبو مغوية عبد اللات والعزة، الغواية عكس الرشاد والهداية، فبيقول له أنا اسمي أبو مغوية عبد اللات والعزة. فقال له صلى الله عليه وسلم بل أنت أبو راشد عبد الرحمن، إيه الاسم السلبي ده؟ خليك اسمك أبو راشد عبد الرحمن. بيقول فأكرمني وأجلسني بجواره وأعطاني جبة وأعطاني نعله وأعطاني العمامة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده النبي بيديله لبسه، شرف كبير قوي. ثم أجلسني وقال من هذا الذي معك؟ قال هذا عبدي يدعى سرحان. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك إن أعتقته فيعتق الله به بكل عضو منه عضوا منك من النار؟ قال هو حر لوجه الله، وأكرمني كأشد ما رأيت من الكرم. فالناس بتقول له يا رسول الله لكأنك أكرمت، إيه العطاء ده كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. فطلع الراجل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسلم وبيهلل من فرحته بإكرام النبي لي عليه الصلاة والسلام، وكأنه خلاصة القرب من ربنا في رحمة وإكرام الخلق. وبعدين إحنا دلوقتي تقريبا في نهاية سنة 9 من بعد هجرة النبي، بعد سيدنا النبي في شهر ذي الحجة سيدنا أبو بكر يحج مع بعض المسلمين، لكن لما بعتوا يحج بعتوا ببعض الأحكام لمكة، مكة اللي اتفتحت من سنة واحدة سنة 8، بعتوا بإيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر قل للناس أنه لا يحج البيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. قل لهم الكلام ده في مكة، مفيش مشرك هيطوف حوالين الكعبة، خلاص الأصنام مش موجودة، ومفيش حد عريان هيطوف. عريان؟ في حد كان بيطوف عريان؟ أيوة حضرتك، الشيطان كان جايب لهم فكرة: لا تطوفوا البيت بثياب عصيتم الله فيها. فكانت الناس بتطوف عرايا، تخيل. فالنبي قال له خلاص الكلام ده أيام الجاهلية، لا يطوفن بالبيت عريان، ولن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. حج سيدنا أبو بكر الصديق سنة 9 ورجع، عشان بعدها بسنة هيحج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام أو حجة الوداع. ظهور مسيلمة الكذاب ورؤيته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واستمراره على ادعاء النبوة بيبين لك ازاي ممكن يبقى واحد عنده تضخم رهيب في الذات. طب انت هنعتبرك ما شفتش نبي قبل كده فحسيت انك انت نبي يعني، وانت كده ممكن تصلح، لكن انت شفت بقى الحقيقة المحمدية، شفت نبي، شفت نبي، شفت خير الانبياء. انت لما روحت ما حسيتش يا مسيلمة ان انت اقل بكتير من القدر ده؟ زي ما واحد يبقى بقاله مثلا ايه اول مرة يروح الجيم وبعدين بيقول هاخد مستر اولمبيا، بعدين يشوف بيج رامي على الحقيقه، طبعا بضرب مثال يعني بينه وبين بعض يعني، يقول انا لسه هكمل. حضرتك انت اول مره تمسك حديده شفت على الحقيقه الابطال اللي بقى لهم 30 سنه بيلعبوا، فانت راجع بتقول ايه؟ وللرسول الله المثل الاعلى يعني. انت شفت الحقيقه المحمديه وراجع بتقول انا هبقى نبي؟ لا، انت عندك رؤيه زائفه لحقيقه امكانياتك كانسان، إن أنت ممكن تقول قال الله قال الرسول ناس تسمع لك أصلا. لكن هو المتكبر كده بيحجب عن حقيقة نفسه، يبقى الكل شايف قدره الحقيقي إلا هو. مش كده يقول لك المتكبر كأنه واقف فوق جبل شايف الناس كلها صغيرين وكل الناس شايفه صغير هو فوق. وفد الأسد اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رئيسهم دخل بإيه؟ بيجس النبض كده وبيقيم. بتقيم مين؟ ده دخل انبهر من إكرام النبي لي. وهنا عايز ألغي من عقولنا الحديث الموضوع مكذوب: الكبر على أهل الكبر صدقة. لا يا فندم، الكبر على أي حد في الكون معصية. سيدنا النبي شافه كده إيه، حاسس بنفسه شوية فأكرمه، فلما أكرمه استنفر فيه الجمال اللي جواه، فدخل بحال وخرج بيقول للناس الحقوا بسرعة وشوفوا الأنوار اللي أنا شفتها. والنبي يعلم الصحابة يقولون أنت أكرمته كده ليه؟ يقول إذا جاءكم شريف قوم فأكرموه. حط لنا قواعد تنور عيوننا وقلوبنا وإحنا بنتعامل مع الناس. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ولكن متى عاد الشيخ للعمل يا أبي؟ أنت ذكرت أنه طلب منهم أن يكون بعيداً عن العيون حتى لا يكشف أمر الباقي من قيادة الحركة.
1: صحيح يا بنيتي، كان

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
2: تقبل الله
3: منا ومنكم.
1: منا ومنكم. طمنا كيف ابنك إن شاء الله صحته أحسن؟
2: الحمد لله، الله يرضى عليك، كله فضل خيرك.
3: تقبل الله يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، منا ومنكم. طمنا عليك، إيش تغديت اليوم؟
3: الحمد لله مستورة يا شيخ.
1: أي أنت بس قل لي.
3: الحمد لله فت شاي. نعم
1: أزكى إشي فت الشاي. بتميل علي اليوم بعد صلاة العشاء، عايزك.
3: الله يرضى عليك ووفقك ويعمر بيتك وما يحرمني منك يا شيخ.
2: تقبل الله يا شيخ. بدك إشي يا شيخ؟
1: بدي تروح على دار عبد الفتاح وتقول له بدنا نروح نسلم على أبو إبراهيم اليوم المغرب عشان تعبان، نتلاقى هناك.
2: حاضر يا شيخ.
1: تخليش حدا يسمع ولا حتى أقرب الناس إله.
2: أروحك يا شيخ وبعدين أروح؟
1: لا خليني في المسجد، بدي أراجع شوية في القرآن. وانت بتروح وبترجع هنا تحكي لي إيش صار معك.

0: غادر مرافق الشيخ مسرعا باتجاه الشيخ عبد الفتاح دخان يبلغه.
1: أعرف يا أبي لماذا أراد الشيخ ألا يلتقوا في بيت أحدهم.
2: لماذا أيتها الذكية؟
1: لأن الشيخ يتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي يراقبه ولا يريد أن يعرف من الأشخاص الذين يقودون الحركة، ولذلك هو اختار أن يذهب إلى مكان آخر يجتمعون فيه. أعرف أنه ذكي مثلي.
2: ثم ماذا حدث يا أبي؟
3: الله يسامحك يا شيخ، طب احكي لي أنا بجيك.
4: كيف تجيني يا عيان؟ كيف؟
3: أنا عيان وأنت؟
4: طب تنزل تسابقني عشان تتأكد من العيان؟
5: أهلا يا شيخنا، أهلا.
4: كيف حالك يا كبيرنا؟
5: العفو، أنت كبيرنا ومعلمنا الله يرضى عنك.
4: طب أنا بديش أطول عليكم وبديش تنحطوا تحت العين، أنا بدي أرجع للعمل التنظيمي.
5: بس مش هذا تعب عليك يا شيخ؟
4: وهل يصح هذا الجسد إلا إذا أفني في سبيل الله؟
3: طول عمرك يا شيخ مخجلنا.
4: لا يا إخوة، العمل في سبيل الله مش بس في أجر، كمان في متعة. جرب عيش الحياة من غير ما يكون لك هدف وعمل لله، بتحس حالك مش قادر تعيش.
5: وجودك يا شيخنا فخر إلنا وشرف وهمة.
4: متى أول اجتماع لكم؟
5: اليوم بعد صلاة العشاء.
4: طيب إيش رأيك أكون معكم؟
5: تمام، وفرصة يكون الاجتماع وكأنه في زيارة لأبو إبراهيم المريض.
3: ما تقولش إنه أنا مريض.
4: صح هيك، صح، ربنا يعافيك يا رب.
6: مين؟
7: السلام عليكم، كيف حالك يا حبيبي؟
6: أبوي جوا.
7: طيب ناديلي يا.
8: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، الشيخ عبد الفتاح بيسلم عليك وبيقول لك بدنا نزور أبو إبراهيم اليوم بعد صلاة العشاء.
8: حاضر، شكرا لك.
7: السلام عليكم.
8: طيب استنى، تفضل تفضل.
7: معلش عشان بدي أبلغ ناس تانيين.
8: ايش هالمفاجأة الحلوة؟ ايش هالنور هذا؟
5: كيف حالك يا ابو احمد؟ طمنا عنك. ابو عمر كيف الاحوال؟
8: الحمد لله، الله يرضى عنك. بس ايش هالمفاجأة الحلوة هذه؟
5: طيب يا اخوة بدنا نبدأ ان شاء الله اجتماعنا لانه الشيخ لازم يروح بدري. تفضل يا شيخ.
4: الحديث لك يا اميرنا.
5: وهل يوجد امير وانت موجود؟
4: يا اخوة نحن تنظيم مؤسسات وليس اشخاص، وليست العبرة بمن يكون مسؤولا، المهم أن تعمل وتبقى عاملا وتتقن عملك طالبا في ذلك رضا الله.
5: مش ضابطة يا شيخ.
4: تفضل يا شيخنا وأنا تحت أمرك، تحت أمرك وإمرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل يا أبو أسامة.
5: ماشي. أولا على جدول أعمالنا الشيخ أحمد ياسين ورجعته ومهامه، وثانيا متابعة الأعمال والنشاط الطلابي والنشاط الاجتماعي، وثالثا تقييم المرحلة المقبلة. هل من محاور أخرى؟ إذن على بركة الله نبدأ بالمحور الأول، الشيخ أحمد ياسين ورجعته. تفضل يا شيخ.
4: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن كان من المناسب أن أعود لحمل ملف العمل العسكري كما في السابق فأنا جاهز، أو أينما ترون لي مكانا آخر أخدم فيه فأنا جندي.
5: أريد أن أترك الميدان إليك يا شيخ، فأنت معلمنا وأنت المؤسس.
4: وأنا كذلك أعلمك أن الإمارة ليست تشريفا وإنما تكليف، ويجب أن تحملها، وأنا جندي تحت إمرتك.
8: رفع الله قدرك يا شيخنا، دائما أنت كبير في عيوننا.
5: ماذا ترون؟
8: الحقيقة أن يحمل الشيخ الملف العسكري هذا سيكون إضافة نوعية للحركة، خاصة أنه أنجز فيه الكثير في الأعداد وموارد السلاح وقطع شوطا جيدا.
4: لكن في المرحلة الحالية أنا أتحدث عن عمل، عمل حقيقي.
5: ماذا تقصد؟
4: أعني عمليات وإطلاق نار وخطف وبسرعة.

0: وانتهى الاجتماع بتكليف الشيخ بملف العمل العسكري، وتم مناقشة رؤية الشيخ العسكرية، وبدأ العمل الفعلي.
1: ماذا تقصد بالعمل الفعلي؟ التدريب؟ شراء السلاح؟
0: هذا أحد الجوانب، ولكني أقصد بدء التخطيط لتنفيذ عمليات موجعة للاحتلال وإطلاق نار واختطاف. وبدأ الشيخ بالتواصل مع أشخاص للعمل الميداني.
2: كيف حالك يا صلاح؟ طمنا عليك. أكيد بتسأل إيش الموضوع المهم. إحنا قررنا بالبدء بالعمل العسكري، وإنت أكتر الناس قدرة لمساعدتي في هذا الموضوع. الآن بدنا شغل عملي، اقتراح أهداف، رصد أهداف وجمع معلومات كاملة، ولو تصوير بكون منيح، وحتى تكون كل المعلومات جاهزة بتمر علي قبل التنفيذ.
3: في مجموعة من الأهداف الجاهزة يا شيخ، وشبابنا كانوا بيستعدوا في الفترة الماضية.
2: تمام، بتأكدوا على هدف من الأهداف وبتجمعوا كافة المعلومات عنه، وكيف بدكم تنفذوا بتجيني. خلي بالك، التواصل مع شبابك عبر نقطة ميتة، ما بديش يعرفوا مين المسؤول المباشر عنهم، بديش حدا يعرفك. بتشوف شخص بتثق بقدراته وبتتواصل معاه، وهو بيشكل مجموعة من 3 أشخاص.
3: تمام، حاضر يا شيخنا.
2: بدي أسمع أخبار طيبة خلال أيام.
3: حاضر يا شيخ، هذا هو اليوم اللي كنت استناه.
0: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
1: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
0: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها. مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك، وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك، لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك، وهكذا.
1: وبذلك حين يتم الاعتقال لا تعرف أنت من المسؤول المباشر عنك.
0: تواصل الشيخ صلاح مع المجاهد محمد الشراتحة، وطلب منه تشكيل مجموعة عسكرية للقيام بعمليات ضد الاحتلال، وأن يقوم مباشرة بتحديد هدف يتم رصده للبدء بتنفيذ هجوم.
4: وهل قاموا بتنفيذ عمليات؟
0: نعم، نفذوا عمليات إطلاق نار على مستوطنات إسرائيلية، كمان إطلاق نار على مستوطن في منطقة الشيخ رضوان.
1: وهل كانت هذه العمليات مؤثرة؟
0: الحقيقة أن هذه العمليات كانت البداية، ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابع برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الجيش صفية سمية فاطمة أم سلمة أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. هي أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم، ثمرة من ثمار دوحة النبوة، امتازت بالإيمان، الفصاحة، وقوة الشخصية. وضعت فاطمة الزهراء رضي الله عنها طفلة بعد مخاض عسير.

0: فعلها بخير. عاد علي رضي الله عنه من سفره فبشر بما وضعته زوجته وبما سماها به جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغمرته الفرحة. وما أن بلغت بضع سنوات حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى، فكانت أم كلثوم من أكثر الناس جزعا وحزنا لما كانت تلقى من جدها. تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى الأمانة وقام بواجب المسلمين خير قيامة. فلما دنت ساعته وحان أجله عهد من بعده بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان لعمر رغبة لم تتحقق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يرتبط إلى الدوحة النبوية الشريفة بالمصاهرة. وبدت الفرصة سانحة حين تواترت على مسامعه صفات أم كلثوم الخلقية وما تتحلى به من خلال وسجايا، فراغب رغبة أكيدة في الطلب والقربى.
1: نساء حول الرسول.
0: كثيرا ما كان عمر رضي الله عنه يستقضي عليا في نزاعات المسلمين التي ترفع إليه، اعتقادا منه بكفاءته في الفتوى وتعمقه في الفقه. فبعد أن انتهى علي يوما من فض الخلاف بين متداعيين وأراد الانصراف، استبقاه عمر قائلا: إن لي حديثا خاصا معك يا علي. فانصرف الحضور وخلى المكان بعمر وعلي وحدهما. قال عمر: أريدك أن تنكحني أم كلثوم. فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن، فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصد. ثم خرج عمر من بيته حتى أتى مجلس المهاجرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر. وقف عمر في ذاك المكان الذي كان يخلو من الناس حتى أخذت طلائعهم تتعاقب. فحضر علي أولا، ثم جاء عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. وبعد أن اكتمل عقدهم قال لهم عمر: رفئوني، أي هنئوني. فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي ابن أبي طالب، إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري. فكان لي به صلى الله عليه وسلم النسب والسبب، فأردت أن أجمع إليه الصهر. فرفؤوه وهنؤوه وتمنوا له الخير والسعادة. عاشت أم كلثوم في بيت عمر أمير المؤمنين زوجة طائعة وفية. ولدت أم كلثوم لعمر رضي الله عنهما ولدين ذكرا وأنثى، زيد بن عمر الأكبر ورقية، سمتها كذلك تيمنا باسم خالتها رضي الله عنها.
1: نساء حول الرسول.
0: استشهد عمر رضي الله عنه، فبكته أم كلثوم بكاء مرا، وحزنت لفراقه أشد الحزن، واهتمت واغتمت. زوجها علي رضي الله عنه من ابن أخيه عون ابن جعفر، كما أعطاها 4000 درهم لتستعين بها على الحياة. وتذكر كتب التاريخ أن أم كلثوم هي التي جرى بينها وبين عبد الرحمن بن ملجم قاتل أبيها حوار، فقد دخلت على أبيها وهو مسجى يعاني من ألم السم الذي تسرب إلى جميع أنحاء جسده باكية، وابن ملجم مكتوف بين يديه، فقالت: أبي، لا بأس على أبي، يا عدو الله، الله مخزيك،

0: ذلك، وهي لشدة شفقتها وحنوها تعتقد بأن عليا سيشفى مما أصابه. فقال لها ابن ملجم: على من تبكين؟ والله لقد اشتريته بألف، يعني السيف، وسممته بألف، ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل مصر ما بقي منهم أحد. ثم فارق علي رضي الله عنه وجه الحياة، وأناخ الحزن على حياتها، ولكنها ما فقدت أبدا رباطة جأشها وقوة شخصيتها وثباتها. أقامت أم كلثوم على وفائها للحق حتى لقيت ربها رضي الله عنها وطيب ثراها.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

الشيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يروى أن أحد الأعراب جاء إلى عالم ليسأله وجلس في مجلسه فسمعه يقول ويقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال: كفتني الذرتان. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح، لكن معنى جميل ورائع: كفتني الذرتان. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة. قد يختلف العلماء عن الذرة ما هي، هل هي الهباء التي تبين في الشمس، أم هي الذرة النملة الصغيرة، أم هي الذرة التي يتكلم عنها العلماء الآن وهي أصغر يعني جزيء في المادة. وكل المعاني هذه واردة، لأن المقصود من يعمل ولو أقل قليل من خير يراه. سبحان الله، أي احتفال بالعمل أكثر من كذا. أن ربنا سبحانه في القرآن يقرر لنا هذه القاعدة، أن من يعمل مثقال أصغر شيء من خير يراه، وكذلك الشر، يعني احتفاء بالعمل. إن القصة هنا ما تعود على نسبك، ابن من أنت ولا في أي بلد ولدت، أو قبيلتك أو عائلتك أو عرقك، أو حتى لو كنت من كنت، لو كنت من السلالة النبوية. العبرة هنا بالعمل، إن خير أو شر. هذا العمل اليوم تجد أن كثير من المسلمين أصابهم القعود ولا يحبون العمل ولا يؤمنون بقيمة العمل وأهميته. قد يؤمنون بالحظ ويؤمنون بالمصادفة ويؤمنون بأشياء كثيرة، لكن أن يؤمنوا بإمكانياتهم هم ومسؤولياتهم في العمل، فهذا يحتاج إلى تكريس عظيم. هذه واحدة. الشيء الثاني، كون الله سبحانه وتعالى يتكلم عن مثقال ذرة، هذا يعني أن على الإنسان ألا يحقر من العمل الصالح شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هنا ليس على العمل الخير أسوار لا يطيقه إلا التجار أو الكبار أو العلماء أو الأقوياء، لا، أن تلقى أخاك بوجه طلق، ووجهك منبسط إليه، ابتسامة أو كلمة طيبة. وحتى من لا يستطيعها فهو يستطيع عمل خير، ولو دعوة، ولو كانت في ضميره وفي قلبه لم ينطق بها لسانه. أن يتصدق من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، وفي بعض الروايات ولو بظلف محرق أو محرق، يعني أن تهدي الجارة لجارتها قطعة من اللحم ولو كانت يسيرة، والجارة الأخرى لا تعتبر أنه هذا إهانة، أنه أعطتنا شيء ما يسوى، يعني لا، هو خير وبركة، وأنت أيضا تعطينا مثل ذلك. المقصود هنا أننا نتعاطى ونتهادى فيما بيننا، والجود من الموجود. العمل البسيط يبارك الله تعالى فيه، أهم شيء أن يبذل الإنسان جهده. وربنا سبحانه قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فهذه امرأة ضعيفة وفي حالة وضع ومخاض وتعب، والنخلة من الصعب تحريكها، ليست شجرة عادية، لأن جذعها عريض وجذورها في التربة راسخة ولا يحركها أقوياء الرجال. ومع ذلك ربنا سبحانه أمر مريم أن تهز، ووعدها بأن تساقط عليك رطبا جنية. المقصود هنا أن الله يعلمنا ويدربنا ويربينا على أن نعمل ولا نحتقر المجهود البسيط الذي نستطيعه، لأن معظم الناس، وقد علم ربنا سبحانه أن معظم الناس يضيعون ما بين شيء عظيم سوف يؤثر لكن نحن غير قادرين عليه، وما بين شيء بسيط نحن نقدر عليه لكنه ليس مؤثرا. فالله تعالى يأمرنا ويطلب منا أن نبذل هذا الشيء المقدور عليه، وحتى حين نعتقد بأنه غير مؤثر علينا أن نبذله، وسوف نكتشف بأنه فعلا عظيم ومؤثر، وله ربما نتائج لم تكن تخطر لنا في بال ولا تدور لنا في خيال. وأيضا على الضفة الأخرى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ألا يحتقر الإنسان الذنوب الصغيرة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على الرجل فتهلكه. ومرة من المرات كان الصحابة رضي الله عنهم في سفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الحطب، فبدأ هذا يجمع عودا وهذا عودا حتى اجتمع حطب كثير، وأوقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم المثل به أن هذا مثل محقرات الذنوب التي تجتمع على الإنسان. فعلى الإنسان أن لا يحتقر عملا سيئا أو عادة سيئة أو خلقا ذميما أو عيبا موجودا فيه ويقول الحمد لله أنا عندي أشياء خير كثير. لا، علي أن ينتبه إلى أن هذا العمل الرديء البسيط مثل ما يقولون أحيانا التفاحة الفاسدة ربما تفسد الصندوق كله، فلا بد أن يعزلها الإنسان ويبادر إلى الإصلاح. وقد قال عمر رضي الله عنه في كما في موطأ مالك إن الشاب يكون عنده 9 أخلاق حسنة وخلق واحد ذميم، فلا يزال هذا الخلق الذميم فيه حتى يفسد أخلاقه كلها. طبعا المقصود هنا إذا لم يقاوم هذا الخلق ويتمرد عليه ويحاول إصلاحه ربما يستسلم له وتبدأ الأخلاق الطيبة تتوارى وتضعف واحدا بعد الآخر. إذن لا تحتقر عملا سيئا تقوم به، ولا تعذل لنفسك أن هذا العمل السيء أصبح عادة وجبلة وطبيعة لا تستطيع الخلاص منها، فإنه من استعان بالله أعانه. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعن بالله وادعو الله بصوت جهوري تسمعه أنت حتى تتبرمج أجهزتك الداخلية وعقلك الواعي واللاواعي مع ترك هذا الشيء، وكأنك تلقن نفسك أن هذا الأمر يجب أن يزول. ومرة قلت هالكلام لأحد الناس، قلت له وأنت متعلق بذنب معين تمارسه باستمرار، هل بإمكانك أن تدعو الله تعالى أن ينجيك منه وأن يبغضه إليك؟ قال لي إني أحيانا إذا هممت أن أدعو يثقل علي الدعاء بهذا، لأني ما أريد أن يبغضه الله إلي، لازال في نفسي تعلق به وحب، بينما هو يدري أن هذا مثل السم الذي يتعاطاه الإنسان وربما يكون مخلوطا مع الحلوى ولكن فيه العطب. معنى ثالث في السورة أو في الآية الكريمة قوله سبحانه يرى. قد يكون الناس يعتقدون أنه يراه مكتوبا، وهذا وارد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونصوص كثيرة كما في سورة التوبة وغيرها الإشارة إلى أنهم يرون أعمالهم، بل قال سبحانه في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا. نحن اليوم رأينا الإعلام والتدوين والتسجيل والكاميرات والرصد والمراقبة والدقة، وهذا من فعل البشر، فكيف بفعل الخالق الذي لا يحتاج إلى موظفين ولا عمال ولا أجهزة، وإنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما الذي يمنع أن يرى الإنسان يوم القيامة ديوانه مرئيا مشاهدا مسموعا مدونا فيه كل ما يعمله الإنسان؟ وهذا ليس بغريب على القدرة الإلهية، وهو منسجم مع ظواهر النصوص الشرعية. ويا للخجل ويا للحياء من الله سبحانه وتعالى أن يرى الإنسان، وربما رأى غيره بعض أعماله وغدراته وفجراته التي كان يعملها في الحياة الدنيا. فاللهم اغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة هذا اليوم سنتناول خلقا آخر من خلق الله، وحديثنا سيكون عن الكمأ، الفقع أو الكمأة من الفطريات التي ورد ذكر فوائدها في السنة النبوية المطهرة، واستخدمها المسلمون في التغذية والتداوي، ويحبها الناس في البلاد الإسلامية وخاصة في منطقة الخليج. وللكمأ العديد من الأسماء الشائعة، منها الفقع وشحم الأرض ومنثر الأرض. ويوجد الفقع في الأماكن الصحراوية على هيئة جراثيم تنبت عندما ينزل عليها المطر، حيث تعطي خيوطا فطرية دقيقة تسمى بالهيفات أو الغزل الفطري، والذي يتكاثر بالتزاوج ليعطي الثمار الزقية التي نأكلها. والثمار الزقية كما يعلم الكثير منا يتدرج لونها من البني إلى الأصفر. ولقد ورد ذكر الفقع في السنة النبوية المطهرة في أحاديث صحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الكمأة، وهو الاسم الشائع للفطر في معظم البلاد الإسلامية وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث أوضحت الأحاديث أن الكمأة من المن الذي من الله سبحانه وتعالى به على عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، رواه الشيخان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن والمن من الجنة وماؤها شفاء للعين، رواه ابن ماجه في سننه والترمذي في الجامع. وقال ايضا: الكمأة دواء للعين، وان العجوة من فاكهة الجنة، وان هذه الحبة السوداء دواء من كل داء الا الموت. من الاحاديث النبوية الشريفة السابقة نعلم ان الكمأة تستخدم في التداوي، وانها من المواد الغذائية الطيبة، وهذا ما اثبته العلم الحديث وما سنفصله فيما يلي بإذن الله. فبالتحليل الكيماوي الحيوي للكمأة وجد أن بها 9% من وزنها الجاف بروتين، وهذا البروتين يحتوي الأحماض الأمينية الأساسية، كما تحتوي على 13% من وزنها الجاف مواد كربوهيدراتية و1% دهن، وبها عناصر الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات بي ومضادات للحيوية تقتل البكتيريا الممرضة. وتعتبر الوجبة الغذائية المعدة من الكمأة الصالحة للأكل وجبة غذائية كاملة ومتكاملة، فهي تحتوي على البروتين اللازم لبناء الخلايا وتعويض السالف منها، علاوة على احتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية التي يمرض الجسم إذا لم يتناولها جاهزة مع الغذاء. كما تحتوي الكماءة على المواد الكربوهيدراتية اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة وتخزين الزائد منها عن حاجته إلى وقت الحاجة إليها. كما أن احتواء الكماءة على كمية قليلة من الدهن يجعله من الأغذية غير الممرضة، حيث لا يسبب السمنة أو يحدث أمراضا خاصة بتصلب الشرايين. وتحتوي الكماءة على المعادن والعناصر الغذائية الهامة للجسم، فالكالسيوم يدخل في بناء العظام، والفوسفات يدخل في مكونات مركبات الطاقة بالجسم، أما الصوديوم والبوتاسيوم فيحافظان على مستوى المحتوى المائي للجسم، وأما فيتامين بي فضروري لحماية الجسم من بعض الأمراض، ويساعد على امتصاص الغذاء من الأمعاء وإدخالها إلى خلايا الجسم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: الكماءة من المن، والمن من الجنة، وماؤها شفاء للعين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة حيث نكمل الحديث عن الكماءة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: القرآن يصور الليل والنهار وكروية الأرض.
1: اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة، ولم يكن لديهم فكرة عن كروية الأرض، ولكن القرآن العظيم أشار إلى آية رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية، وذلك من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار، حيث استخدم كلمة يكور أي يلف من كل جانب. فكلمة يكور تعني أنه يدخل الليل في النهار بشكل دائري يشبه الكرة، وهذه الحركة المستمرة المنتظمة لليل والنهار دليل على كروية الأرض، وهذا ما قد بلغ به القرآن منذ 14 قرنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: كل لحن جميل
1: هل حقا تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية إنشاء. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجاهرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71-441-753. مرحبا بكم.

أحييكم مستمعي الكرام وأرسل لكم التحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ككل يوم أحد نبدأ معكم على بركة الله مع فقرتنا الأولى عالم النشيد.

فقرة عالم النشيد تمتد معكم من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى. وموعد أذان المغرب لهذا اليوم عند الساعة 7:57. نبدأ معكم مع استعراض لأناشيد مميزة ولها طابع خاص وذكريات خاصة. دعونا نقف مع المنشد يحيى حوا ومع نشيد القلب ناجاك.

كل مميز وجديد نستعرضه معكم، والآن نقف مع المنشد الصاعد قاسم سعيداني ونشيد وهم الخلود الأول والثاني للشاعر الدكتور حسين المدني. هذه الأناشيد ترقى رواجا كبيرا في منصات الأناشيد، فلنستمع وإياكم إلى هذه الأناشيد. سنبقى مع الأنشود الأولى وهم الخلود، ومن بعدها نتابع الأنشودة الثانية بعنوان سراب.

إذن كان هذا هو الإصدار الأول لنشيد وهم الخلود، هذه الكلمات التي كتبها الشاعر الدكتور حسين المدني وطرحت كأنشودة منذ أكثر من شهرين، ومنذ أيام قليلة تم طرح الجزء الثاني من وهم الخلود 2 بعنوان سراب. فلنتابع استماعا لهذه الأنشودة التي يؤديها المنشد قاسم السعيداني.

وسنختم فقرة عالم النشيد مع الأنشودة القادمة التي يؤديها المجد الصاعد محمد الكواكبي، وهي عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان يا حبيب الله إني. فلنتابع إليكم هذه الأنشودة ويتخللها أذان المغرب عند الساعة 7:57. فلنتابع.

أمسينا وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وأبدأ مع إهداءاتكم التي نلبيها من الآن وحتى الساعة 8:30. ونبدأ مع أول إهداء مع نشيد ضمت جراحك. هذه النشودة يؤديها المنشد إبراهيم الأحمد، وقد طلبها كل من الفتى أنس عبد الرحمن ولين عبد الرحمن. فلنتابع إياكم نشيد رجعت عز.

وننتقل الآن إلى نشيد قمر للمنشد مصطفى عاطف. هذه النشودة ستكون مهداة من المستمع أحمد رواد عثمان، يهديها إلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين.

أما هذه النشودة الرائعة فقد طلبها الأخ العزيز عبد الكريم حسون ويهديها إلى جميع العاملين في الإذاعة والمستمعين، ويخص بالذكر الشيخ بلال شعبان والشيخ وليد الطرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله.

وانتقلنا إلى نشيد إلهي واسع الكرم. هذه نشودة طلبها الأخ العزيز جمال منقارة ويهديها إلى جميع المستمعين وإلى كل

0: غدا.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
2: مستمعين الكرام. قمنا باستبدال الخطأ بين نشيد رجعة عز وضمت جراحك، وكنا قد أشرنا إلى أن أنشودة رجعة عز وانتصار التي استمعنا إليها منذ قليل هي من لين وأنس عبد الرحمن، وهي من سيما عبد الرحمن. أما لين وأنس فقد طلبوا أنشودة ضمت جراحك للمنشد إبراهيم الأحمد وليس لبلال أحمد في رجعة العزة وانتصار. سنستمع إلى ضمد جراحك، إذن ستكون مهداة من سيما وأنس ولين عبد الرحمن إلى أهل فلسطين وإلى كل المستمعين. فلنتابع إياكم ضمد جراحك مع إبراهيم الأحمد.

وانتقلنا إلى المنشدة المدرامي لنستمع إلى نشيد القدس وللقبلتين. هذه المنشودة طلبها الأخ أبو أحمد ويهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين وإلى أسرة الإذاعة والمستمعين.

وإلى رايعة المنشد إبراهيم الأحمد من جديد مع نشيد مهابا. هذه نشودة طلبها الأخ العزيز أو الفتى عمر الحموي، ويهديها إلى والده الحبيب ووالدته العزيزة وإلى شقيقه الصغير أسر.

0: هنا معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل إلى المنشد الراحل محمد العزاوي رحمه الله ونشيد حب النبي سرى. هذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة رنا مراد وتهديها إلى أسرة الإذاعة والمسلمين.

والآن سننتقل إلى أنشودة تحاكي الشيخ أحمد ياسين رحمه الله. الأنشودة المطلوبة للأسف أرسلت منها الأخت أسماء عبد الرحمن كلمات لم نصل إليها، ولكن اخترنا أن تكون هناك أنشودة قريبة بعنوان عزم وثبات ويقين أحمد ياسين. هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن من إزال فضنية، توديها إلى جميع المستمعين وإلى أسرة الإذاعة.

وننتقل إلى هذه النشودة لن نترك هذا السلاح. طلبها الأخ العزيز أبو محمود المل ويهديها إلى فضيلة الشيخ بلال سعد شعبان وأخوته والزملاء في حركة التوحيد الإسلامي وإلى المجاهدين في حركة حماس في غزة والمجاهدين في فلسطين، كما يهديها إلى كل المجاهدين المرابطين في أرض الجنوب المقاوم وإلى رئيس بلدية البير السابق الحاج يوسف وهبة، ويهديها أيضا إلى كل المسلمين.

وصلنا معكم إلى آخر وهداء وآخر أنشودة معنا في البرنامج، وهي طلبتها الأخت المستمعة إلهام صقر لفريق أجناد بعنوان قادة الأمم. هذه الأنشودة إذن تهديها الأخت المستمعة إلهام صقر إلى المجاهدين في غزة وأسرة البرنامج والمستمعين. وشكرا، شكرا لك أختنا الفاضلة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. هذه الأنشودة ننهي البرنامج وحلقة اليوم، ونلتقى في الأسبوع القادم. نترككم مع فريق أجناد ونشيد قادة الأمم.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا. سبق أيها الإخوة بأن لكل صنعة سرا، وأهل الصنعة يعرفون أسرار صنعتهم. فالآن الأولياء الصالحون لما بيحاكوا بعضهم البعض، لما بيكتبوا لبعضهم البعض، شو بيكتبوا؟ فعون عم يطلعنا الآن على سر من أسرار يتبادله الأولياء فيما بينهم، سر الصنعة يعني تبعهم. قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض، يعني مو واحد بس بيكتب، مو اثنين مو ثلاثة، هدون جماعة الولاية وجماعة المعرفة بالله والقرب من الله، لما بيكتبوا رسائل لبعضهم بجملتها بيكتبوا هذه العبارة، يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا، حتى لما بيعدوا مع بعض. أول كلمة: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. وهي كلمة سر الحقيقة يا شباب يا رجال يا نساء، ما إلها علاقة بكل شيء مادي نتعلمه. يعني كل ثقافتنا المادية ما غير ما تعلم هذه الكلمة، غير موجودة ولا مرجع، لا بالفيزياء ولا بالكيمياء ولا بالطيران ولا بالحساب التحليلي ولا بالفيزيولوجيا ولا بالهندسة الإنشائية، أبدا على الإطلاق ما موجودة، ولا بالفن الإبداعي، غير موجودة هي. بس عند أهل التربية الروحية عم يعطوك سر: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. نحن ما نتعلمه في ثقافتنا الأرضية أنه أخي بدك تجيب شهادات، تعمل دورات، تزيد كفاءاتك بالحياة، تقوي علاقاتك الاجتماعية، تجتهد في العمل مشان بقى يعني أمور دنياك، أمورك المالية تكون منيحة. بدك مثلا تخضع لدورات من أجل حياتك الزوجية تكون منيحة. بدك تتعلم تقرأ شيء من الكتب من أجل أولادك يكونوا موفقين في حياتهم مرضيين. يعني ثقافتنا الأرضية هيك بتقول. بس هلأ الأولياء في عندهم سر للمهنة تبعهم. يعني لأنا وياكم مثلا يلي بيناتنا مو تجار، منفكر أنه التجارة يكون معك مصاري، بتشغلهم، المصاري بيجيبوا لك مصاري، المصاري بيجيبوا لك مصاري، فبتكتر مصاريك. أنا هيك يعني هيك بفكر. بعدين تعلمت من التجار شغلة أنه مو هيك. بيقولوا التجارة ثلاث أرباع علاقات وربع مصاري وخبرة وعمل. يعني مو ثلاث أرباع مصاري، أنا بفكر ثلاث أرباع مصاري، عم طلع التفكير تبعي مو هيك، لا مو هيك، بدك شيء تاني. هلا انا بفكر انه امور الدنيا تبعي بدي شهادات، بدي مهارات، بدي خبرات، اولادي مشان يطلعوا مرضيين بدي اعمل دراسات، بدي احضر دورات، بدي اقرا كتب، بدي هيك بفكر. اهل التربيه الروحيه عم بيقولوا لا مو هيك، من عمل لاخرته كفاه الله عز وجل دنياه. دنيتك شو دنياك؟ يعني مالك، صحتك، زوجتك، اولادك، هموم الدنيا يعني تبعك. واحد من الأخوة كان بيشتغل داعي إلى الله، يعني كان مع عمله هو صيدلاني وبيشتغل في الدعوة إلى الله، بس بقى ملأ وقته يعني في الدعوة مع صيدليته. طبعا يا أخوان الشغل بالدعوة مو شغل على التفكه، يعني أخي فاضي خلص شغلك، فكرت محلك، طلع نعملنا شي درس هيك مع الشيخ، هذا ما بيساوي دعوة إلى الله. أخي قبل ما إيمت تفتح محلك تسعة، بركي عثمانية بنعملنا هيك درس وفطور سبعة ونص، نكسر السفرة ومنجيب الشيخ بيساوي لنا درس كمان، وبعدين بتنزل على شغلك. ولا تخاف ما بتأخر يعني الشيخ بالدرس تبعه، وبعدين إذا تأخر نحن بنقله إنه سيدنا في عنا محل، بيقوم هو بسكوت وبننزل، ما تخاف الأمور مأمنة. قد ما بيساوي دين يا أخوان، الدين مو هيك، مو هيك يصنع، ولا هيك بيصير، ولا هيك يعلو شأنه. إذا لم تعطي دينك أفضل ما عندك

كيف سيصير الدين أفضل ما على وجه هذه الأرض؟ بدك تعطي أفضل ما عندك، أفضل ما عندك من الوقت، أفضل ما عندك من العمر. في واحد يفكر أنه أخي أنا إن شاء الله هلأ مشغول، تعرف يعني عندي شغل وبيت ومرة وولاد، بس إن شاء الله إن شاء الله أنا عم ركز الأمور، بس صير عمري 70 سنة اعتبرني بدي أقعد معك بهالجامع، ما مثل ظلك بدي أمشي. إيه سامحني 70 سنة شو بدك مين يعاونك؟ سندولة. أعطي ربك أفضل ما عندك يا شباب اللي بعمر 18 وال16 وال20، هذا أفضل ما عندكم في صحتكم، أعطوا ربكم هذا الوقت، ما تستنوا لل70 80، وال70 في بركة وخير يعني، بس غير أنا ابن ال20 وابن ال15 وال17 وال30 لما أعطيت ربي ما عندي. فهن بيقولوا من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. بقى هذا الأخ صيدلاني وبيشتغل بالدعوة إلى الله، سبحان الله الأمور أموره ماشية، يعني بصيدليته الأمور ماشية، بالدعوة الأمور ماشية، ببيته الأمور ماشية، بجيرانه أمور ماشية، كلها مسددة. شاف حاله عم يتعب، أنه أنا بدعوة وصيدلية وبروح على الدرس وبيجي من درس وقليل ساعات نومي قليلة، والله بدي استريح يعني ما عم بقدر استريح. قال لحاله هو يقول لي خلاص بقى الله ما بيكل يعني، هلا الله شو بيكلف الواحد، انت المهم تركز صلاتك وصومك وتترك الحرام، ادي النوافل خلاص، يعني شو بدك بالعباد، يعني بده يصير يصير واللي ما بده يصير هو مسؤول عن حاله. قال لي تركت الدعوة، وفعلا كان ملتزما معنا، كنا مسلمينه يعني في حلقات يستلموها هيك لشباب ورجال، قال والله أنا بعتذر، صار يتغياب بعدين كف مغياب، ما عاد شفنا منشوفه هيك بالجامعة يعني بصلاة الجمعة، مرات دروس العامة إذا في نشاط هيك عام يعني، مثلا كل سنة مساوي مرات برامج جماعية بيجي، بس إنه والله كل جمعة وكل يوم والتاني وتع فلان روح فلان، أنا مالي بتاع هالشغلة. والله هو يقول لي، قال لي يا أستاذ أنا تركت عمل هالدعوة وبعد شي جمعتين ثلاثة شهر شهرين بلشت تطلع لي مشكلات ما كانت ظاهرة، صار لي 10 سنين متجوز، اللي في إلي جار البيت صار لي ساكن هون 10-11 سنة ببيتي، والله جيراني كل ما بفوت وبطلع بيضربوا لي تحية وسلام ومحبة، اللي تسلط علي جار وبلش عفوا يعني تظهر وقاحته وسوءه وفحشه، صار بدي ارجع من شغلي لاتحاكى انا وجاري ودق لي مرتي تعا شوف الجار شو بده، اترك الصيدلية اشي على شو بدك، اللي تعلقت انا وجاري. بعد فترة مرتي صار مشاكل بيني وبينها، بعد فترة اولادي صار يطلع لي قصص، اللي حسيت مو طبيعي يعني، لك والله انا كنت يعني نفسي نفس ما انا وزوجتي زوجتي واولادي اولادي وجيراني جيراني، بس شو تغير؟ تغير انه انت ما بدك تخدم المعلم، قال لك المعلم دبر حالك، هو كان المعلم مرتب لك الامور، هلا قلت له مالي فاضي لك، قال لك خير ما ما ما في اجبار لحدا، الله ييسر لك بيجي غيرك. يعني يا اخوان والله هذه سر، كلمه سر هي حقها مصاري هذه الكلمه، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. اسألوا يا شباب اللي عمركم 20 و25 و18، اسألوا هؤلاء الآباء الكبار كيف مضت حياتهم، كانوا مثلكم هم أو كانوا مثلكم بس هلأ صاروا بهالعمر، وانت بكرة هيك حتصير. الحياة جدا صعبة ومتاهاتها كثيرة، شو بدك تلحق نتلحق، واستحمل ضرب منين سيأتيك الله أعلم، بس والله إذا بتخدموا دين الله عز وجل، والله من سلك هذا الطريق نصيحة لوجه الله، هو بالعادة التاجر وصاحب الصنعة ما بيحب يعلم الآخرين عشان ما يغدو له يعني رزقته وزبوناته، بس والله المسير بدرب الله، خليك عم تبيع وتشتري وتروح وتجي، بس لازم تبحث عن مكان تخدم في دين الله عز وجل وتخدمه حقيقة، مو على الفضاء، لا مو على الفضاء أبدا. أنا في عندي التزام مثلا بحفظ القرآن بتحفيظ القرآن، خلاص التزام يعني بجمعة عرسك بدك تجي تسمع قرآن، ما في حدا يقول عطلي أنا بعرسي، يعني أخي بعرسي كمان بعرسك، رحت لأحجز صالة عرسي
قبل شيء 10 سنين، 10 سنين، قال لي ايمت بتحب استاذ اليوم؟ منيح يوم خميس؟ قلت له لا والله الخميس عندي درس. قال الجمعة؟ قلت له الجمعة بكون مشغول أكثر يوم، ما بمشي. تنين أنت عم بيحجزوا تنين وخميس إنه هذا يوم فضيل يعني يوم التنين، والله عندي درس. ما بمشي. ما كنت وين درس التنين بجامعة تاني؟ قال لي إنه يوم ما عندك درس. بعدين دورت هيك يوم السبت ما فيها شيء على عرسي، مو أنا بحدده، ليش ساوي عرسي يوم الدرس؟ ما بساوي يوم الدرس، الدرس عندي أبدا، هذا رسالي، عرسي تحصيل حاصل يعني، إذا ما صار التنين بصير الجمعة، ما صار الجمعة بصير الأربعة، ما صار الأربعة بصير الثلاثة، أما الدرس ما بيصير، خلاص راح علي الدرس يعني راح، بس عرسي أنا بحدده، عم بدفع مصاري على كيفي بحطه. قال والله هيك قال لي تبع الصالة. شو قال لك؟ قال له حبيبي أنا عندي رسالة، وقت الدرس ما ليهم. فيا أخوان ما في واحد، في مرات بعض الشباب قبل الزواج بيلتزموا كتير بالمساجد وبتعليم القرآن، بس الجواز بيقول والله أنا بتعرفوا صرت تجوزت صار عندي مرا والتزامات بطلت. يا حصرتي روحت عليك يا رجل، خير كتير كبير، ما في بطلت، ما في. طيب لإمتى؟ أحد الشيوخ قال في أخ كان موجود معنا في يعني في المسجد وفي عمل الدعوة في هذا الطريق، مات. فلما مات طلعوا الشيخ والأخوة الذين يصحبونه وأهله يعني صلوا عليه وطلعوا على التربة. لما وصلوا إلى التربة وأرادوا أن يدفنوه فدلوه في قبره، فقبل ما يسكروا البلاطة الشيخ جالس قال له نستنوا لحظة، لا تسكروا البلاطة لحظة بس. والله الشيخ حكم وقفوا، بعدين قال لهم يلا حطوا الحجر والتراب، حطوا الحجر والتراب، دعوا وقرأوا ومضوا. فواحد من تلامذة الشيخ القريبين هو ونازل من المقبرة مع الشيخ قال له سيدي شو يعني ليش هيك قلت لنا انه وقفوا لحظة؟ شو في يعني؟ قال له يا ولدي ما تركته حتى سلمته لرسول الله. يا اخوان في عالم اخر غير هذا تبع البيع والشراء والاكل والشرب. قال له اهكذا تفعلون بتلامذتكم؟ قال له يا ولدي اما ان نموت قبلهم فنستلمهم أو أن يموتوا قبلنا فنسلمهم. يا أخوان العلاقة التي بيننا مو مشان هلأ، نحن هلأ قاعدين مع بعض مو مشان هلأ، أنت شو بدك مني هلأ؟ شو بدي منك هلأ؟ بس نحن علاقتنا مع بعضنا مشان هناك بالآخرة. إذا لم تجدني مع أهل الخير تسأل عني وأسأل عنك، هناك لتشفع لي وأشفع لك. هون قاعدين 40 50 70 سنة ماشيين، بس نحن نتصاحب مع بعضنا البعض مو مشان هذه الدنيا، مشان عالم آخر سنلتقي فيه هناك إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس طريقة هذا الجمع أن نتأدب بالشرع. فأهل التربية الروحية يقولون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات ويلقى بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. فنصيحتي لكم يا شباب، هذا أظن الدرس الثالث أنا بتكلم عند الكلمة وما عم بقدر أمشي عنها. نصيحتي كل واحد بيناتكم يبحث عن فرصة، مكان يستطيع أن يدخل منه ينفذ فيه لخدمة هذا الدين. خدمة الدين رزق مثل سائر الأرزاق، أنت بدك تضلك يعني موجود في أسواق هذا الرزق. وين أسواق رزق خدمة الدين؟ في صحبة الصالحين، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، هون يخدم الدين ثم ينطلق منه من هذا المكان. فأنت خليك بهالسوق، ما بتعرف في أنه يوم تجيك الرزقة يلي هي بتكون سبب سعادتك إلى أبد أبد. الإمام البخاري يقول كنت جالسا في مجلس شيخي إسحاق ابن راهوية،
فقال الشيخ هيك بقلب الكلام، قال أرى أن نجمع أو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر في كتاب بخاري أعد. قال فوقعت هذه الكلمة في قلبي، مدري حسيت هيك وقعت في قلبي. قال فخرجت وبدأت بجمع الحديث الصحيح 16 سنة، فكان أن أخرج لنا صحيح البخاري، صلوا 1200 سنة ميت البخاري، إلى الآن ما من خطيب ولا إمام ولا داعية ولا مسلم ولا حدا يريد أن يدرس الإسلام إلا وهو محتاج إلى البخاري. ما بتعرف إيمة بتجي هالكلمة، يعني واحد بيقول لك إيمة أنا بدي ضل أحضر درس، ستبقى في السوق، هون سوق، هون مجالس العلم والذكر، هون سوق القرب من الله، بس خليك تطلب من الله أنه يفتح عليك. في يوم من الأيام ما تلاقي غير جاءك الرزق. الإمام سيدنا علي رضي الله عنه يقول وإنما مثلك من العالم كمثل رجلين استظل بظل نخلة لا يدري متى يسقط عليه منها شيء، ما بيعرف إيمة حتجي الرزقة أبدا، مثل صحابين المحلات، أنا بقعد بالمحل بس إيمة حيجي هالزبون المهبر ما بعرف، بس حتضلي بفتح من 8 ل 8، بس في يوم بعدين الله بيفتح عليك، لما بيفتح عليك يعطيك ما لا يخطر لك على بال. كمان هيك يا أخوان، نحن صحبتنا لبعضنا البعض من أجل إن شاء الله أن نشفع لبعضنا وأن يشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع فينا آباؤنا وأمهاتنا الصالحون. الباب لهذه الشفاعة أن نتأدب بهذه الشريعة وأن نخدم دين الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خدما لهذا الدين. اللهم استخدمنا في خدمة دينك ونشر رسالتك وتعليم كتابك وتبليغ سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن مطيع. مطيع شاب في 30 من عمره، متزوج ولديه ولد واحد. كل من يعرف مطيع ويرى طريقة تعامله مع والديه يعلق قائلا: مطيع اسم على مسمى، فهو يحرص دائما على طاعتهما وكسب برهما ورضاهما. لم يكن أمرا صعبا عليه أن يكسب بر أبيه ورضاه، لأن سهولة طبع أبي مطيع وحسن أخلاقه مكنا مطيع من الحصول على رضاه بيسر وسهولة. ولكن الأمر مع أم مطيع مختلف بسبب حدة طبعها وسرعة غضبها، ومع هذا فإن مطيع يعرف كيف يرضيها ويمتص غضبها ويتلافى حدة طبعها. سناء زوجة مطيع فتاة خلوقة متدينة، تحب زوجها وتحترم بره لوالديه وتشجعه على ذلك، مع أن العلاقة بينها وبين حماتها ليست جيدة دائما. فأم مطيع تعتبر سناء خصمها، لأنها في رأيها انتزعت ابنها منها، وقد سبب هذا شيئا من الجفاء بين سناء وحماتها، وأنشأ بينهما علاقة كلما ارتأب صدعها عاد فانشرخ. رغم أن سناء تؤمن ببر الوالدين وتشجع زوجها على بر والديه، إلا أنها أحيانا تنزعج من شططه وإسرافه في ذلك، فهذا حسب رأيها اعتداء صريح على حقوقها الزوجية. يزور مطيع والديه كل يوم في الصباح قبل ذهابه إلى عمله وعند عودته منه في المساء، ليطمئن عليهما ويؤمن لهما ما يحتاجانه. كثيرا ما ينسى مطيع طلبات زوجته بسبب كثرة انشغالاته، لكنه لا ينسى طلبات والدته، وكان هذا يغيظ سناء ويؤلمها. تتمنى سناء أن تذهب مع زوجها في رحلة عرائسية عاطفية تنفرد فيها بزوجها الحبيب، لتحدثه عن آمالها وآلامها ومشاعرها وعواطفها، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا في الأحلام. لماذا؟ ببساطة لأن مطيع يصطحب والديه معه في كل نزهاته وزياراته، ويقول في سره وعلانيته: أليس هما من ربياني صغيرة؟ أليس هما بابايا إلى الجنة؟ كلما حدثت مشكلة بين أم مطيع وبين زوجته لسبب أو لآخر، توجه مطيع باللوم والتقريع إلى زوجته، فأمه في نظره هي أمه مخطئة كانت أم صائبة، وعلى سناء أن تفهم ذلك. كان مطيع يدرك في قرارة نفسه أنه يظلم سناء في بعض الأحيان حين يحملها سبب ما يحدث ويطالبها بالاعتذار، ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان. والإحسان في التعامل مع الأم يعني أن تكون الأم دائمة محقة. هذا رأي مطيع وهذه قناعته. ذات يوم غضبت أم مطيع من ابنها واتهمته بالتقصير في أداء حقوقها وبأنه يحب زوجته وولده أكثر منها، وتمادت في لومه لدرجة أنها شتمته وطردته وقالت له: لا أريد أن أراك حتى أموت. لم تقبل منه أي اعتذار ولم تسمع منه حرفا واحدا. خرج مطيع من بيت والدته مكسور الخاطر، شعر بنفسه تائها في دوامة، فأمه غير راضية عنه ولا عن زوجته، وزوجته غير راضية عنه ولا عن أمه. دخل غرفته وأغلق الباب وراءه بقوة. تبعته سناء لتسأله عن سبب انزعاجه، فأجابها بحزم: لا أريد أن أرى أحدا. مضى يوم وخلفه يوم آخر، ومطيع يذهب إلى عمله ويعود فيحبس نفسه في غرفته، لا يكلم أحدا ولا ينبس ببنت شفا. ظلت سناء وراءه تحاول برقة ولطف أن تعرف ما سبب انزعاجه. عندما عرفت ما جرى بينه وبين أمه، عالجت المشكلة بطريقتها. تفرح بعض الزوجات حينما يحدث بين زوجها ووالديه مشكلة ما، وترى في ذلك مغنما كبيرا لها، لأن قطيعة الزوج عن أهله تتيح لها حسب رأيها أن تنفرد بقلب زوجها وجسده وماله هي وأولادها. قليلات هن من يدركن أن الذي لا يحسن إلى والديه هو إنسان انتزعت الرحمة من قلبه، ولا يمكن أن يحسن إلى أحد بعد ذلك. أعود إلى سناء. ماذا فعلت سناء إزاء الخلاف الذي نشب بين زوجها ووالدته؟ في المساء جرى بين سناء وزوجها الحوار التالي. قالت سناء: لا تغضب يا مطيع، هذا
هذه أمك ولها عليك حق الطاعة والبر. بر الوالدين غال، أترجو أن تنال الجنة دون أن تبذل ثمن البر يا مطيع؟ قال مطيع: للصبر حدود يا سناء، أنا لم يعد لدي طاقة للصبر. قالت سناء: أنت تتوهم ذلك، فمن يملك قلبا كبيرا كقلبك لا يعرف الملل واليأس إليه سبيلا. ثم إن الأم أم مهما أسبدت وأرعدت، ولا يمكن للحب الذي يملأ قلبها أن يتحول إلى كراهية وحقد. هز مطيع رأسه ولم يعقب. في يوم التالي كانت بانتظار مطيع عندما عاد من عمله مفاجأة جميلة. رأى طاولة الطعام مملوءة بما لذ وطاب، استغرب ذلك ونادى زوجته وسألها: من سيزورنا على الغداء يا سناء؟ ردت سناء على سؤال زوجها بطريقة مختلفة، كانت مفاجئة له أيما مفاجأة. فقد فتحت باب غرفة الضيوف فوجد أمه وأباه وبين أيديهما قالب من الحلوى. وقف مطيع مدهوشا، تقدمت أمه خطوات فأقبل عليها وأمسك يديها وبدأ يقبلهما ويشمهما، عانقته بحرارة وهي تشهق من البكاء. هرعت سناء تحتضن حماتها وعمها فرحة مسرورة، ثم أدارت مفتاح آلة التسجيل فانبعث منها صوت شجي يغني: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي. أوقفت أم مطيع آلة التسجيل ونظرت في عيني ولدها وغنت له بصوت يطفح منه الحنان والحب: سيد الحبايب يا ضنايا أنت، يا كل أملي ومنايا أنت، يا أحلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا أنت، سيد الحبايب يا ضنايا أنت. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رضي الله عنه 72 فارسة، وجيش الكوفة 5000 مقاتل. وعندما تواقف الفريقان اسمعوا ماذا قال الإمام الحسين رضي الله عنه وهو ينصحهم ويعظهم، فيقول: راجعوا أنفسكم وحاسبوها، هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيكم؟ وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره. اسمعوا إلى الفضيلة. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عني وعن أخي الحسن: هذان سيدا شباب أهل الجنة. فصار الحسين رضي الله عنه يحث الجيش على الانضمام معه، فانضم منهم 30 وفيهم الحر ابن يزيد التميمي الذي كان قائد جيش المقدمة. فلما رأوه قد ذهب مع الحسين قالوا له: أنت جئت معنا والآن تذهب مع الحسين؟ فقال الحر: ويحكم ويحكم، والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة ولو قطعت وأحرقت. ثم واصل الإمام الحسين رضي الله عنه وينادي رؤوس جيش الكوفة فقال: يا شبث ابن ربعي، ويا حجار ابن أبجر، ويا قيس ابن الأشعث، ويا يزيد ابن الحارث، ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنك تقدم على جنود لك مجندة؟ فأقبل. فقالوا: لم نفعل ذلك. قال الحسين: سبحان الله، بل والله لقد فعلتم. تخيلوا إلى حجم الخيانة، تخاذلوا عن نصرة الحسين، ثم بعد ذلك انضموا إلى الجيش الذي سيقاتل الإمام الحسين على أرض كربلاء.

وبعد تلك الخيانة العظيمة وقف الحسين رضي الله عنه وهو يدعو على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. وبعدها بدأ جيش عبيد الله بن زياد بالتقدم نحو الحسين رضي الله عنه. قالوا: يا حسين، إما أن تنزل على حكم عبيد الله بن زياد وإما نقاتلك. يقاتلون من؟ يقاتلون حفيد رسول الله وصبت رسول الله الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه. فاسمعوا ماذا قال الحسين رضي الله عنه الذي تعلق بربه جل وعلا، قال: أمهلونا هذه الليلة فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 20 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى جوامع من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة. قد يسأل سائل: ماذا يعنينا وصف النبي الظاهري؟ لونه، شكل وجهه، شعره، هذه الأوصاف الظاهرة ماذا تعنينا؟ في الإجابة عن هذا السؤال، لو أن الإنسان رأى النبي على خلاف هذه الأوصاف لا تعد هذه الرؤية رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تعد رؤية النبي رؤية النبي إلا إذا كانت على هذه الأوصاف. هذه واحدة.

والشيء الثاني ورد في الأثر لو أن الوجه الحسن رجل لكان رجلا صالحا. الوجه الحسن لا يعني أنه أبيض اللون، أنه أبيض اللون، الوجه الحسن في صفاء، في نور، في براءة. يعني لو نظرت إلى سيدنا بلال لرأيت في وجهه من الصفاء والطهر والبراءة ما يسبي. فإذا قلنا وجه حسن لا نعني لونه ولا نعني تلك الشروط التي اتفق الناس على أنها مقياس الجمال، لكن المؤمن في وجهه نور، ووجه المؤمن صفحة نفسه، وجه المؤمن مرآة نفسه، صفاؤه في وجهه، عفافه في وجهه، حياؤه في وجهه، إخلاصه في وجهه، براءته في وجهه، ذاتيته في وجهه. فلذلك يعني من علامات الإنسان المقبل على الله عز وجل أنك ترى إقباله في وجهه.

لو نظر إلى وجهه وكان بعيدا عن الله عز وجل لا يعجبه وجهه. جمال الوجه الذي نتحدث عنه الآن لا علاقة له إطلاقا بصفات الجمال التي تواضع الناس عليها. أقصد بجمال الوجه هذه الروحانية وذاك الصفاء وذاك الطهر الذي يبدو على صفحة وجه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب السيرة روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال قال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. معنى فهما أي ذا هيبة عند نفسه وعند الناس. بالمناسبة أيها الإخوة، المؤمن لا أقول هذا كبر ولا استعلاء، ولكن المؤمن يحترم ذاته، يحترم ذاته لأنه طاهر ولأنه مستقيم ولأنه صادق ولأنه أمين. استقامته وطهره يورثانه احتراما لذاته، لذلك لا يضع نفسه موضع صغار، لا يضع نفسه موضع تهمة، لا يقبل أن يكون في موضع مهانة. المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه في الليل وعزه استغناؤه عن الناس. ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فالنبي كان فخم، يعني ذا هيبة عند ذاته. الإنسان إذا احترم نفسه لا يضعها في موضع التهمة. أنا أقول لكم أشياء طفيفة جدا. لو أنه إنسان كلفك بشيء ونسيت أن تؤمن له هذا الشيء وسألك بعد حين، بإمكانك أن تقول شيئا: وجدت المكان المحل مغلقا. لو قلت له خلاف الحقيقة سقطت من عين نفسك. لا تغدو محترما لنفسك، ينبغي أن تكون صادقا، أن تقول له: والله نسيت. إذا قلت له نسيت ربما عاتبك أو ربما لامك على نسيانك، لكنك تبقى فخما عند نفسك. فكان عليه الصلاة والسلام فخما مفخما. المؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، لا يكذب. إذا كذب سقط من عين نفسه، وقد تبدو عند الناس عظيما. الأقوياء عند الناس عظماء، والأغنياء عند الناس عظماء، لكن لو أنهم كسبوا مالا حراما أو إذا وصلوا إلى هذه القوة على أنقاض الآخرين، عندئذ يسقطون من أعين أنفسهم. الآن أنا ألح على فكرة: يجب أن تحترم ذاتك، يجب أن تقدر ذاتك. كلما كنت مستقيما وعفيفا وصادقا وأمينا وذا مبدأ ولا تساوم على مبادئك ولا تقول إلا حقا، لا تداري، لا تجامل، لا تنافق، لا تزور، شعرت أنك عظيم عند نفسك. فالمعول عليه أن تحترم ذاتك. فعلماء السيرة يقولون: كان فخما مفخما، يعني فخما عند ذاته ذا هيبة، ومفخما عند الآخرين. هذا من أين يأتي؟ يأتي من أن المؤمن خلوته كجلوته، وسره كعلانيته، وما في قلبه على لسانه، وما نطق به لسانه يؤكده قلبه. ما في إثنينية، ما في ازدواج، ما في موقف معلن موقف حقيقي، ما في شيء يفعله في العلانية يستقطب إعجاب الناس
وهناك مخازي يفعلها فيما بينه وبين نفسه، يحتقر نفسه. فكلمة كان فخما مفخما تعني أن الإنسان المؤمن سريرته كعلانيته، خلوته كجلوته، وهو في بيته بأكمل وضع. لذلك ليس هناك في حياته ازدواج ولا إسلامية. هذا معنى كان فخما مفخما. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. هذا الجمال الذي يكسبه الإنسان إذا أقبل على الله، والله هو سر. وكل واحد منا بلاحظ نفسه أحيانا عقب صلاة متقنة، عقب ذكر صحيح، عقب تلاوة قرآن مع البكاء، لو نظر إلى وجهه في المرآة لرأى وجهه كالبدر. هو نفسه عقب انشغال بالدنيا، عقب دخول في مشكلة، لو نظر إلى وجهه في فتور، في جمود. فالجمال الذي نعنيه في هذه الأوصاف جمال الروح. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع. المربوع بين القصير والطويل، كان عليه الصلاة والسلام أطول من المربوع وأقصر من المشذب. له طويل بائن ولا قصير، فوق المربوع بقليل، هذا طوله صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، رأسه

0: هذا من صفات الجمال في الإنسان، أن يكون رأسه متوافقا مع جسمه. عظيم الهامة، رجل الشعر، يعني في شعره بعض الجعد، في أشخاص شعر إذا رجله يبدو جعدا. فالذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول رجل الشعر إذا انفرقت عقيقته فرقها، يعني كان يفرق شعره يمنة ويسرة، العقيقة الشعر، أزهر اللون، كان أبيض اللون مشربا بحمرة خفيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، واسع الجبين، وسعة الجبين صفة رائعة في الإنسان، واسع الجبين، أزج الحواجب، حواجبه دقيقة، سوابغ في غير قرن. أم معبد حينما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان أزج أقرن، هنا أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. العلماء قالوا إذا نظرت إليه من بعيد ظننته أزج أقرن، أما إذا نظرت إليه من قريب رأيت حواجبه دقيقة وغير متصلة، وهذه الصفة أيضا تصبغ على الوجه جمالا. بينهما عرق يدره الغضب، كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرق بين حاجبيه ينبض. أقنى العرنين، يعني أنفه عالي ومحدب، وهذا أيضا جمال في الأنف. كف اللحية، غزير الشعر، كف اللحية سهل الخدين، ما في نتوء، سهل الخدين، في تعبير آخر أسيل الخد. ضليع الفم، فمه واسع من أجل الفصاحة. مفلج الأسنان، بين أسنانه فراغات، وهذه صفة أيضا رائعة في الأسنان. دقيق المسربة، في خط شعر من ترقوته إلى سرته، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. معتدل الخلق، يعني له مفرط في الحجم وله نحيل. معتدل الخلق، باد يعني ممتلئ متماسك، يعني بيكون في عضلات رخوة متهدلة لكن عضلاته مشدودة، بادن متماسك. سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس رؤوس العظام. أنور المتجرد، يعني لو رفع عن عضده ليتوضأ كانت أعضاؤه منيرة، يعني ما أليس هو أبيض اللون؟ أنور المتجرد، إذا قلنا كان أنور المتجرد. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، كان في ذراعيه ومنكبيه وأعالي صدره شعر كثيف. طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، يعني كفاه وقدماه متناسبتان مع جسمه. سائل الأطراف أو شائل الأطراف، يعني أطرافه متناسبة أيضا في طولها مع جسمه. خمصان الأخمصين، فلان أخمص يعني في مساحة بقدمه لا تلتصق بالأرض، هذه تعينه على المشي. خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، قدماه على انسياب تام، فلو صببت الماء عليهما سال الماء، ما في تعرجات. إذا زال، زال قلعا، يعني ما بيشحط، إذا مشى يرفع رجله وكأنه يقلعها، إذا زال زال قلعا. يمشي هونا، ذريع المشية يعني واسع الخطوة، إذا مشى كأنه ينحط من صبب أي من منحدر، وإذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف تواضعا لله عز وجل، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. يسوق أصحابه، كان يقدمهم أمامه ويبدر من لقي بالسلام. طبعا هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا حسان بن ثابت جمعها في هذين البيتين: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. طبعا عظمة النبي لا في شكله، ولكن في خلقه وفي دعوته وفي جهاده وفي أخلاقه وفي أمانته. ولكن لا مانع من خلال هذه الدروس عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن نقف مرة واحدة عند أوصافه الظاهرة صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رضي الله عنه لهند بن أبي هالة: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لي منطقه. كما تعلمون جمال الرجل فصاحته. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. لماذا؟ كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان. التفسير سهل، لو أن أما لها ابن موقوف، لو وضع الطعام بين يديها، لو أخذت إلى أجمل الأمكنة، قلبها حزين دائما على ابنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. من شدة رحمته على الخلق كان متواصل الأحزان، لأنه يرى مصير الخلق. أما نحن، إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بالهدى والاستقامة، لكن الناس هلكانين، ما في رحمة بقلبه، هو يفرح باستقامته ويفرح بأنه نجا، لكن لا يشعر بحرقة لهؤلاء الناس الذين شردوا عن الله عز وجل. ومصيرهم معروف. من عظم رحمة النبي، من عظم كمال أخلاقه، كان متواصل الأحزان لأنه يرى الخلق كلهم عيال الله وأكثرهم هالكون. دائم الفكرة، هذا العقل أثمن شيء الله أكرمنا به، هذا يعمل دائما، ليست له راحة، كما وصف الله عز وجل المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. المؤمن الصادق لا يركن إلى الدنيا، لأنها تغر وتضر وتمر، مهما اعتنى بحياته خاصة لا بد من نزول القبر، مهما اعتنى ببيته لا بد من مغادرته. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. طويل السكوت، والإنسان كلما خزن لسانه كبر عقله. طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم إلا عند الضرورة. طويل السكوت، متواصل الأحزان، ليست له راحة، دائم الفكرة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى. المؤمن دخل: السلام عليكم. جلس يسمي، جلس ليأكل يسمي، دخل إلى بيته يسلم، بين السلام والتسمية وبين الحمد والشكر دائما يذكر الله عز وجل. إذن يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه موجز، كلامه بليغ، ما في تفاصيل مملة، كلام جزئيات تافهة. كلامه أوتي كما قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول فيه ولا تقصير، لا في إيجاز مخل ولا في إطناب ممل، ليس بالجافي، يعني مؤنس يألف ويؤلف. في إنسان عنده جفاء، عنده غلظة، ليس بالجافي ولا المهين ولا المهين. يعني في شخص نفسه دنيئة، خانع، يقبل الذل، ليس بالجافي ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت. لما الإنسان بيمشي يتحرك نعمة، لما بينام. أنا أعرف أخ بقي أكثر من سنة لا ينام الليل، كان عليه الصلاة والسلام لا يذم طعاما ولا يمدحه. مدح الطعام دليل أنه عبد بطنه، وذم الطعام دليل أنه متكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني كراع مؤدم فقط بالغميم، مثل واحد ساكن بالشام والدعوة مثلا بالكسوة وبدأ يأخذ سيارة وتنتين ويتغلب، لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. اللهم صل عليه، يعني مؤدم خارج المدينة يجيب الدعوة. إجابة الدعوة أدب مع الله، إجابة الدعوة مودة مع الناس، إجابة الدعوة جبر خاطر. لا تكذبه الدنيا ولا ما كان لها، يعني شيء فقده، شيء ما أدركه، شيء فاته. لذلك وصف سيدنا الصديق رضي الله عنه بأنه لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط. يعني تلاقي شخص يعني زوجته من سنه محروق قلبه طول حياته، لكن من سني، قال لي واحد وشهرين زيادة كمان. فاتته الزوجة الرائعة، كبيرة صارت، بقول لك أنا لو ما دخلت في هالوظيفة كنت الآن تاجر، بس كل عمري دخلي محدود، لأنه أبوه بده يطلع فلهوي خلاه يكمل دراسته، أما أخوه اللي طلعوا من المدرسة شغلوا معه صار معه ملايين، محروق قلبه. لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأن الدنيا عنده صغيرة بمالها ونسائها وبيوتها ومركباتها وبساتينها، لأنه مؤقتة. بيقول لك صح لي بعثة وشطبوا اسمي آخر لحظة، بعيد لك القصة 100 مرة، والله حافظ معها القصة هي، شطبوا اسمك آخر لحظة. كنت دكتور صرت هلأ خير إن شاء الله. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. النبي عليه الصلاة والسلام كل غضبه للحق، لنفسه لا يغضب، إذا انتهكت حرمات الله يغضب، ولا يغضب لنفسه أبدا ولا ينتصر لها. لذلك المؤمن يغضب لله، يحب لله ويغضب لله، ويوادد لله ويعادي لله، لذاته لا، وإلا أناني صار. إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني أي أصابع هيك، ما إذا أشار أشار بكفه كلها للأدب هذا. وإذا تعجب قلبها، إذا تعجب قلبها يعني أثناء كلامه في حركات وفي إشارات. وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه الأيسر. أي من صفاته عليه الصلاة والسلام، ما قال له صف لي منطقه. وإذا غضب أعرض وأشاح، في إنسان بيغضب ما بيخلي عليه ستر مغطى. دروسنا هذه ليست لأخذ العلم ولكن كي تكون قدوة لنا. وإذا غضب أعرض وأشاح، المنافق إذا خاصم فجر، المنافق عنيف جدا. وإذا فرح غض طرفه من شدة تواضعه لله عز وجل. لما الإنسان يسمع خبر طيب، ينجح بامتحان، يفوز بشيء، ينال شهادة مثلا، يشتري بيت، يتزوج، خجلان من ربه دائما. إذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم. في إنسان يضحك بقلب نصين، لورا بقلب، أيام لقدام يطلع له صوت، يعني إن أنكر الأصوات لصوت الحن. قال جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. وقال الحسين رضي الله عنه: سألت عليا رضي الله عنه عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. واحد بفوت لبيته، كل إنسان له طبع، في إنسان ما بيشلحق، ما بيخلع ثيابه، بيجلس. إنسان رأساً بيخلع ثيابه، إنسان بيخلعها وبيبعسرها، إنسان بيخلعها وبيعلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف إذا دخل بيته؟ قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، البيت ليس قبرا مو للنوم للمنافقون، جيفة في الليل دابة في النهار، جيفة في الليل دابة في النهار، عمل شاق في النهار ونوم آتولي بالليل، في صلاة فجر، في تلاوة قرآن، في جلسة مع الأهل، في أمر بالمعروف، في مطالعة، في مؤانسة، في ذكر، في دعوة إلى الله، في قيام ليل. قال: إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، لي ساعة مع ربي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. تقول السيدة عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يحدثنا ونحدثه، إنسان لطيف مؤنس، فإذا دخل وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا وقت الله عز وجل. يا بتلاحظ إنسان موظف بدائرة بيطلب الوزير، وقف على المراية بركز وضعه، بملس ثيابه، بينظر لشعره، فايت عند وزير. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل وقت الصلاة قال: كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. هذا وقت الصلاة. وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، جزء بيرتاح بينام وقسم لأهله. كل ما رفعت إلي قضية زوجية بسأل سؤال ألح عليه. أحد أكبر أسباب الخصومة الزوجية أنه يذهب باكرا يعود في منتصف الليل، البيت عامله أوتيل، بتعشى وبينام بكير على الشغل، هي الزوجة تطلع روحها. وجزءا لأهله، جزءا لأهله، جزءا لربه، وجزءا لنفسه، وجزءا لأهله. هذا وضع النبي في البيت. قال: ثم جزأ جزءه الخاص به بينه وبين الناس، يعني وقته الخاص. وكان من سيرته في جزء أمته إيثار أهل الفضل، وقسمة ذلك على قدر فضلهم. فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم. يعني كان عليه الصلاة والسلام يرى أن حل مشكلات الناس عبادة، عبادة. يا من كانت الرحمة مهجته، والعدل شريعته، والحب فطرته، ومشكلات الناس عبادته، يشغل وقته بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة أو حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. كان أصحابه عليهم رضوان الله يدخلون عليه روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. يعني كان يكرمهم في بيته، يقدم لهم ضيافة من شدة كرمه عليه الصلاة والسلام، يستقبلهم، يحل مشكلاتهم، يقدم لهم طعاما يأكلونه، ويخرجون من عنده وهم أدلة على الخير، امتلأوا محبة لهذا النبي وإعجابا بعلمه وكرمه وإناسه وتواضعه، فأصبحوا أدلة عليه. أما إذا خرج من بيته، كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. الإنسان لو ندم على السكوت أفضل من أن يندم على الكلام، ساكت في أمان، أما المتكلم له أو عليه. فكان عليه الصلاة والسلام الآن إذا خرج من بيته يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويؤلف ولا ينفر، بيجمع لا يفرق، يقرب لا يبعد، يؤلف لا ينفر، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. تضع الكريم أمير للئيم، يوم تلاقي يعني مجموعة موظفين متقدمين بالسن أصحاب خبرة، الذي يقودهم شاب أرعن، هذا خطأ كبير. مدرسة فيها 30-40 مدرس، نخبة، تلاقي المدير أحيانا أقلهم سنا وأشدهم رعونة، بمستشفى مثلا، بدائرة. من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. مؤنس، لطيف، بشوش، طريق الوجه، لكن ما له يعني ساذج، شخص ما بتعرفه، سام بيكون حذر. النبي علمنا، قال: المؤمن كيس فطن حذر. فالمؤمن الصادق ليس من السذاجة بحيث يخدع، ولا من الخبث بحيث يخدع، لا يخدع ولا يخدع، أكمل موقف. ليس من الخبث بحيث يخدع، ولا من السذاجة بحيث يخدع. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه. مربي كان، في إنسان بيلقي درسه بيمشي، أما في إنسان آخر فلان ما شفنا، فلان ما أخبره، فلان لعله مريض، لعله سافر، سألونا عنه، زوروا إذا كان مريض. هي محبة، هي محبة ورحمة وإخلاص ووفاء وتربية. فيعني إذا كان أخ سأل عنك، شو دخلك فيه؟ غلطان أنت، كثر خيره، جزاه الله عنا كل خير. إذا كان فقدك ولو بهاتف، قال لك مبارح ما شفناك بالدرس، غلي أذن عليك، أنت غالي علينا. هذا حشري؟ لا، مو حشري، أنت ملك فهمان. هذا مؤمن كريم يريد أن يأخذ بيدك إلى الله عز وجل. يتفقد أصحابه، والسيرة ورد مواقف كثيرة جدا. أين فلان؟ يقول اللهم صل عليه. مرة بتبوك تفقد بعض الصحابة، قال أين فلان؟ واحد غمز أنه شغله بستانه عن الجهاد معك يا رسول الله. وقام صحابي قال له لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. ابتسم النبي، أعجبه ذلك، أعجبه دفاع الصحابة عن بعضهم بعضا، أعجبه هذا الموقف النبيل. كون أنت سيف في غيبة أخيك، سيف تدافع عنه. المؤمن له حرمة. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من أحسن الظن بأخيه فكأنما أحسن الظن بربه. يعني والله أنا أشعر أبعد للمليون قبل ما أقول المؤمن بيكذب. مو معقول يكذب، مو معقول يأكل مال حرام، مؤمن يعرف الله. فإذا كل الناس الجيدين أنا اتهمتهم، معنى الدين باطل. من أحسن الظن بأخيه المؤمن فكأنما أحسن الظن بربه. أنت عم تتهم المنهج، معناته هذا المنهج من لوازمه الاستقامة، من لوازمه الصدق والأمانة والعفة والورع. فكيف أنت عم تتهم أخوك اتهام كبير بلا مبرر وبلا دليل؟ يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. ما له منعزل، عايش ببرج عاجي متقوقع يصطف له، لا، هو مع الناس، معهم في مشكلاتهم، معهم في أفراحهم، معهم في أتراحهم، معهم في مصائبهم، معهم في مكتسباتهم، معهم. إذا أنت ما عشت مع الناس، كيف يعنيك أمرهم؟ كيف يحبوك؟ يجب أن تعيش همومهم. والحقيقة أخواننا الكرام، المؤمن الصادق إذا أراد أن يكون داعية إلى الله عز وجل، يجب أن يحس المدعو أن مشكلته مشكلة الداعي. هي رحمة معناتها. يسأل الناس عما في الناس، ويقبح القبيح ويوهيه. يعني العمل الطيب بشجعه، والعمل السيء بضعفه. هلأ إذا واحد كسب مال حرام وقال التاني والله يدبر حاله وعفرم عليه، مشكلة هي. شاركه في الاسم وهو لا يدري، شجعته أنت. معناها كسب مال حرام وعم تعتبره شاطر؟ لا، حرامي مو شاطر. فإذا وهنت الباطل وضعفته أنت مؤمن، وإذا حسنت الحسنة وقويته أنت مؤمن. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل. يعني ما بيسهل مع أصحابه بالعبادات، إذا سهل بيسيبوها بعدين. يعني همته عالية، ودائما يحث أصحابه على الهمة العالية. لا يقصر عن حق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم. يعني أقرب الناس إليك بيكون أكمل الناس. الإنسان يعرف بمن حوله. لذلك صحبة الأراذل تجرح العدالة. إنسان ساقط بذيء اللسان شارب خمر، جلست معه وآنسته واستقبلته ورحبت فيه وأكرمته، ما شاء الله حولك فهيم ذكي، أعوذ بالله، أنت انتهيت معه. لذلك الذين يلونه من الناس خيارهم، إنسان بنقي أحسن منه دائما، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، يعني ما بقلب المنافقين. لكل إنسان قوي في حوله ناس بينافقوا وناس بينصحوا. هذا الصحابي الجليل اللي الحباب بن المنذر، لما النبي أخذ موقع ببدر جاء لعنده وهو في أعلى درجات الأدب، قال له يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم رأي ومشورة؟ ذكي جدا، إذا وحي ما في مجال ولا حرف، أما إذا كان رأي قال له بل هو الرأي والمكيدة، قال له والله ليس بموقع نصوح. هذا الموقف علمنا النبي أن نقبل النصيحة. أنت قرب اللي ينصحك، لأن بقول لك كلمة يلي بيمدحك ببركك بمحلك، أما يلي بينصحك بيرفعك، كل ما نصحك نصيحة تلافيت ارتفعت. فالعاقل شو قال سيدنا عمر؟ أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. إذا أنت كنت مؤمن ومتواضع بتحب من الذي ينصحك لا الذي يمدحك، الذي ينصحك يحبك أما الذي يمدحك يتملقك. أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى آدابه الجمة في مجلسه مع أصحابه رضوان الله عليهم، ونتابع هذه الدروس إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ولكن متى عاد الشيخ للعمل يا أبي؟ أنت ذكرت أنه طلب منهم أن يكون بعيدا عن العيون حتى لا يكشف أمر الباقي من قيادة الحركة.
1: صحيح يا بنيتي، كان ذلك.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
2: تقبل الله
3: منا ومنكم.
1: منا ومنكم. طمنا كيف ابنك؟ إن شاء الله صحته أحسن.
2: الحمد لله، الله يرضى عليك، كله فضل خيرك.
3: تقبل الله يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، منا ومنكم. طمنا عليك، إيش تغديت اليوم؟
3: الحمد لله مستورة يا شيخ.
1: أي أنت بس قل لي.
3: الحمد لله فت شاي. نعم
1: أزكى إشي فت الشاي. بتميل علي اليوم بعد صلاة العشاء، عايزك.
3: الله يرضى عليك ووفقك ويعمر بيتك وما يحرمني منك يا شيخ.
2: تقبل الله يا شيخ. بدك إشي يا شيخ؟
1: بدي تروح على دار عبد الفتاح وتقول له بدنا نروح نسلم على أبو إبراهيم اليوم المغرب عشان تعبان، نتلاقى هناك.
2: حاضر يا شيخ.
1: تخليش حدا يسمع ولا حتى أقرب الناس إله.
2: أروحك يا شيخ وبعدين أروح؟
1: لا خليني في المسجد، بدي أراجع شوية في القرآن. وانت بتروح وبترجع هنا تحكي لي إيش صار معك.

0: بادر مرافق الشيخ مسرعا باتجاه الشيخ عبد الفتاح دخان يبلغه:
1: أعرف يا أبي لماذا أراد الشيخ ألا يلتقوا في بيت أحدهم.
2: لماذا أيتها الذكية؟
1: لأن الشيخ يتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي يراقبه ولا يريد أن يعرف من الأشخاص الذين يقودون الحركة، ولذلك هو اختار أن يذهبوا إلى مكان آخر يجتمعون فيه. أعرف أنه ذكي مثلي.
2: ثم ماذا حدث يا أبي؟
3: الله يسامحك يا شيخ، طب احكي لي أنا بجيك.
4: كيف تجيني يا عيان؟ كيف؟
3: أنا عيان وأنت؟
4: طب تنزل تسابقني عشان تتأكد مين العيان؟
5: أهلا يا شيخنا. أهلا،
4: كيف حالك يا كبيرنا؟
5: العفو، أنت كبيرنا ومعلمنا الله يرضى عنك.
4: طب أنا بديش أطول عليكم وبديش تنحطوا تحت العين، أنا بدي أرجع للعمل التنظيمي.
5: بس مش هذا تعب عليك يا شيخ؟
4: وهل يصح هذا الجسد إلا إذا أفني في سبيل الله؟
3: طول عمرك يا شيخ مخجلنا.
4: لا يا إخوة، العمل في سبيل الله مش بس في أجر، كمان في متعة. جرب عيش الحياة من غير ما يكون لك هدف وعمل لله، بتحس حالك مش قادر تعيش.
5: وجودك يا شيخنا فخر إلنا وشرف وهمة.
4: متى أول اجتماع لكم؟
5: اليوم بعد صلاة العشاء.
4: طيب إيش رأيك أكون معكم؟
5: تمام، وفرصة يكون الاجتماع وكأنه في زيارة لأبو إبراهيم المريض.
3: ما تقولش إنه أنا مريض.
4: صح هيك، صح، ربنا يعافيك يا رب.
6: مين؟
7: السلام عليكم، كيف حالك يا حبيبي؟
6: أبوي جوا.
7: طيب ناديلي يا.
8: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، الشيخ عبد الفتاح بيسلم عليك وبيقول لك بدنا نزور أبو إبراهيم اليوم بعد صلاة العشاء.
8: حاضر، شكرا لك.
7: السلام عليكم.
8: طيب استنى، تفضل تفضل.
7: معلش، عشان بدي أبلغ ناس تانين.
8: ايش هالمفاجأة الحلوة؟ ايش هالنور هذا؟
5: كيف حالك يا ابو احمد؟ طمنا عنك. ابو عمر كيف الاحوال؟
8: الحمد لله، الله يرضى عنك. بس ايش هالمفاجأة الحلوة هذه؟
5: طيب يا اخوة، بدنا نبدأ ان شاء الله اجتماعنا لانه الشيخ لازم يروح بدري. تفضل يا شيخ.
4: الحديث لك يا اميرنا.
5: وهل يوجد امير وانت موجود؟
4: يا اخوة، نحن تنظيم مؤسسات وليس اشخاص، وليست العبرة بمن يكون مسؤولا، المهم أن تعمل وتبقى عاملا وتتقن عملك طالبا في ذلك رضا الله.
5: مش ضابطة يا شيخ.
4: تفضل يا شيخنا وأنا تحت أمرك. تحت أمرك وإمرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل يا أبو أسامة.
5: ماشي. أولا، على جدول أعمالنا الشيخ أحمد ياسين ورجعته ومهامه، وثانيا متابعة الأعمال والنشاط الطلابي والنشاط الاجتماعي، وثالثا تقييم المرحلة المقبلة. هل من محاور أخرى؟ إذن على بركة الله نبدأ بالمحور الأول، الشيخ أحمد ياسين ورجعته. تفضل يا شيخ.
4: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن كان من المناسب أن أعود لحمل ملف العمل العسكري كما في السابق فأنا جاهز، أو أينما ترون لي مكانا آخر أخدم فيه فأنا جندي.
5: أريد أن أترك الميدان إليك يا شيخ، فأنت معلمنا وأنت المؤسس.
4: وأنا كذلك أعلمك أن الإمارة ليست تشريفا وإنما تكليف، ويجب أن تحملها، وأنا جندي تحت إمرتك.
8: رفع الله قدرك يا شيخنا، دائما أنت كبير في عيوننا.
5: ماذا ترون؟
8: الحقيقة أن يحمل الشيخ الملف العسكري هذا سيكون إضافة نوعية للحركة، خاصة أنه أنجز فيه الكثير في الأعداد وموارد السلاح وقطع شوطا جيدا.
4: لكن في المرحلة الحالية أنا أتحدث عن عمل حقيقي.
5: ماذا تقصد؟
4: أعني عمليات وإطلاق نار وخطف وبسرعة.

0: وانتهى الاجتماع بتكليف الشيخ بملف العمل العسكري، وتم مناقشة رؤية الشيخ العسكرية، وبدأ العمل الفعلي.
1: ماذا تقصد بالعمل الفعلي؟ التدريب؟ شراء السلاح؟
0: هذا أحد الجوانب، ولكني أقصد بدء التخطيط لتنفيذ عمليات موجعة للاحتلال وإطلاق نار واختطاف. وبدأ الشيخ بالتواصل مع أشخاص للعمل الميداني.
2: كيف حالك يا صلاح؟ طمنا عليك. أكيد بتسأل إيش الموضوع المهم. إحنا قررنا بالبدء بالعمل العسكري، وإنت أكتر الناس قدرة لمساعدتي في هذا الموضوع. الآن بدنا شغل عمل، اقتراح أهداف، رصد أهداف وجمع معلومات كاملة، ولو تصوير بكون منيح. وحتى تكون كل المعلومات جاهزة بتمر علي قبل التنفيذ.
3: في مجموعة من الأهداف الجاهزة يا شيخ، وشبابنا كانوا بيستعدوا في الفترة الماضية.
2: تمام، بتأكدوا على هدف من الأهداف وبتجمعوا كافة المعلومات عنه، وكيف بدكم تنفذوا بتجيني. خلي بالك، التواصل مع شبابك عبر نقطة ميتة، ما بديش يعرفوا مين المسؤول المباشر عنهم، بديش حدا يعرفك. بتشوف شخص بتثق قدراته وبتتواصل معاه، وهو بيشكل مجموعة من 3 أشخاص.
3: تمام، حاضر يا شيخنا.
2: بدي أسمع أخبار طيبة خلال أيام.
3: حاضر يا شيخ، هذا هو اليوم اللي كنت استناه.
0: وبسرعة الشيخ صلاح راح يدور على أفضل شخص يصلح لأن يكون قائدا لمجموعة عسكرية.
1: وماذا قصدت يا أبي بأن التواصل يكون عبر نقطة ميتة؟
0: أنت تعرف يا معاذ أن الاحتلال حينما يعتقل الشاب فإنه تحت التعذيب يقول كل شيء، ولذلك كانت توصية الشيخ أن يتم التواصل برسائل لا يعرف من صاحبها. مثلا أن توضع لك رسالة في حذائك، وحين تقرأها تعرف أنه تم اختيارك، لكن لا تعرف من هو المسؤول عنك.

0: ولم يكثر فيها قتلى أو إصابات من الاحتلال الإسرائيلي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقي اليوم مع الصحابي الجليل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل المخزومي أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى معاداة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فعاد الرسول أشد العداء وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من العذاب ما قرت به عين أبيه وأدخل على قلبه الفرح والسرور. ولما قاد أبوه معركة الشرك يوم بدر وأقسم حينها باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، ونزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له المعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها، ولكنه خر صريعا في بدر. عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، فقد أحجزته الهزيمة عن أن يظهر بها عن أن يظفر بالجثة كي يدفنها في مكة المكرمة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين، فألقوها في القليب مع العشرات من قتلى المشركين. والقليب بئر ألقيت فيها جثث المشركين من قتلى بدر. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر، فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انطلق عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يوقدون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانت وقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال، وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد، وعلى ميسرته عكرمة بن أبي جهل، وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على النبي محمد وأصحابه، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة، فنفذ صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأدخل جواده فيه فاجتازه، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في أجرأ مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود العامري، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. وفي يوم الفتح رأت قريش أنه لا قبل لها بمحمد وأصحابه، فقررت أن تخلي له السبيل إلى مكة. وقد أعانها على اتخاذ قرارها هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير، فهزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة
قتل فيها من قتل، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل الذي أهدر دمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذا تسلل متخفيا من مكة متجها نحو اليمن. عند ذلك مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بن عتبة زوج أبي سفيان إلى منزل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه السلام، فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب، فتكلمت هند، ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. فخرجت من ساعتها في طلبه حتى أدركته عند ساحل البحر، لحقت به إلى الشاطئ وهو يفاوض بحارا على نقله إلى اليمن، فقالت له: يا ابن عم، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك، فلا تهلك نفسك. هل استجاب لها وعاد؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الرسول، سمعت أنه خذل، إن كان رسول الله قتلوك فقوموا وموتوا على ما مات عليه، لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. بعد ذلك سيأخذ ربما هذا التنظيم شكل أو سيعرف أكثر بفكرة السرية ومن ثم الكتيبة الطلابية. كيف نشأت فكرة السرية وشو علاقتها بهذا التيار يعني تماما؟ لأنه في الروايات يعني تسمع قصص كثيرة كيف النشأة كانت ومين شكل مين
2: هو كان منذ تأسس العمل كان في نزول دوري على الكتائب
1: للأعضاء
2: للناس مش لا يعني الناس اللي حوالينا هذا ينزلوا على الكتائب ويشتغلوا معهم، وكان في شغل مركز ودائم في الأرض المحتلة.
1: نعم
2: يعني كان ثقل الشغل كان في الأرض المحتلة اللي كان في ذلك الوقت أبو حسن وحمدي بقوده، والحقيقة أبو حسن وحمدي كمان كان يقود كل الشغل كله الأخص
1: اللي برا وجوه يعني اللي في عمل القطاع الغربي
2: سعيد.
1: واللي في عمل
2: سعيد كان أول معه، بعدين سعيد استشهد في وقت مبكر فصار إذا بدك القوة الماسكة كل الشغل والفضل إلها ترجع أولا لأبو حسن حقيقة هذا
1: رحمه
2: يعني
1: الله
2: رحمة الله عليه. ما كان معروف كان يعني كان جندي مجهول، وحتى في ذلك الوقت ما حدش منتبه له يعني فعلا يعني ما حدا يذكره من البرة والهذا، يعرفوا انه في شيء منه هذا بس ما يعرفوا شيء شو وضعه، ولكن حقيقة كان هو الذي يقود ويمسك الوضع كلياته. وبعدين حمدي كانوا وياه يد يعني واحد تقريبا كملوا بعضه، فالعمل كان ماشي بهذا الاتجاه. هلأ عندما صارت حرب الأهلية كان الغريب انه كان الموقف السياسي انه احنا ضد الدخول في الحرب الأهلية وضد المعركة مع الكتائب ومع ولما
1: حتى كنت ضد قرار عزل الكتائب،
2: فلذلك لما أخذ قرار عزل الكتائب تصدينا له ووقفنا وقوف شديد ضده، قلنا هذا غلط، هذا أولا الثورة الفلسطينية لا يحق لها أن تقوم بعزل قوة رئيسية
1: أن تشارك عمليا اللي أخذ القرار الحركة الوطنية اللبنانية.
2: لا بس ما هم طلبوا من الثورة التزمت فيه أو أبو عمار التزم فيه وكذا، يعني هذه الوساطة اللي بديش أدخل بالتفاصيل. وبنفس الوقت كنا إحنا في هذا الوقت أخذنا موقف شديد من قصة عزل
1: ضد العزل،
2: وقلنا انه طيب الكتاب اعتدوا على
1: حادثة بوسطة
2: او هم او جماعة كميل شمون يرد عليهم بحدود معينة، اما ما بنعمل عزل وندخل في حرب نهائية وحرب اهلية.
1: طب بس باختصار شديد هذا كان قرار الحركة اللبنانية ولا كان قرار الفلسطينيين؟ يعني الان الامور يعني بدأت تتكشف كثيرا ويبدو ان الفلسطينيين قد جروا الى هذا الموقع على ما يقول كثيرون، على الاقل كريم بقردوني يظل يقول يجب ان نطرح سؤال من كان يقود من؟
2: كان في وراء السوفيت كان بدهم يعني
1: بدهم هذه المعركة،
2: بدهم العزل وبدهم يصير هذا الوضع اللي يستفردوا.
1: هذا سر حماسة جورج حاوي بالاجتماع أخذ
2: طبعا كل هدول كان هم متولينا، وأنا أعتقد السوريين كمان كانوا وراء القرار. وفي داخل فتح حتى فهمت أنا كمان أنه كان المرحوم كمال جنبلاط غير متحمس القرار في بدايته، ضغط عليه وضغط عليه بواسطة الفلسطينيين يعني بواسطة أبو صالح وأبو إياد
1: اليسار الفلسطيني
2: اللي كان يعتبر اليسار في ذلك الوقت أنه بدهم عزل هدول. ولذلك لما أخذ هذا القرار ما كانش الأخ ياسر عرفات في لبنان،
1: يقال أنه لو كان موجودا لتغير الموقف بعض الشيء.
2: لما أجا ذهبت أنا والدكتور محجوب والدكتور نبيل شعث عنده
1: محجوب عمر
2: وأظن كان معنا الدكتور نبيل، وطلبنا منه أن لا يوافق قرار العزل. كان التخطيط كمان يعني كنا إحنا ضد قرار العزل والدكتور محجوب ودكتور نبيل، فقال هي فعلا هذا غلط، هو أنا متأكد هو هكذا فكره. وذهب فورا على الاجتماع. فأجي يقول يا جماعة لشو العزل مش عارف شو. فكمال جبلات قال له أنا ما مش ألعوبة عندكم، يجوا يضغطوا علي جماعتك اللجنة المركزية أنه أقبل بالعزل، وبعدين تيجي تقول أنا بدكش عزل، بدك تقبل وأنت راضي. رحمة الله عليه كمال جبلات وأوباما. لكن لا شك أنه كان فرسانها الرئيسيين اللي يعني بهذا التوجه.
1: نعم. يعني السوفيات كان هناك يعني غرض ما من هذا الموضوع؟
2: طبعا كانوا متحمسين. نعم. خذ مثلا موقف حتى وقت الجبهة الشعبية. نعم. والديمقراطية وفي الداخل فتح، يعني كل جماعة السوفيات كانوا كل ثقلهم
1: أنتم
2: واللي بدهم يرضوا السوفيات كانوا فيها. نعم. وبرضو كانوا إخواننا سوريين.
1: أنتم في ذلك الوقت أخذتم موقفا ضد العزل، لكن أنتم
2: موقف جنوني كان، موقف
1: اتهمتوا كثيرا ولكن أنتم شاركتم في القتال بعد ذلك.
2: لا، موقف جنوني كان، يعني إحنا موقفنا السياسي أنه نعارض، يعني كان في أي لحظة معرضين نتهم ونمزق. وحتى وقتها صارت الخلاف الأساسي بيني وبين الأخ ناجي علوش وأبو داود.
1: نعم. محمد عودي.
2: محمد عودي اللي قالوا لا هذا العزل مزبوط، وصارت مشكلة سياسية بيناتنا وخلاف صراع، يعني صار صراع شديد.
1: نعم.
2: يعني فعلا كانت شغلة كبيرة، يعني إنه واحد وضغط، أنت ما بتصور كيف كان الوضع. والسوفيت فعلا نيابهم كانت هيك يعني
1: قوية
2: في داخل الساحة، سواء في الحركة الوطنية أو في
1: الحالة الفلسطينية.
2: وإحنا ما كنا نقبل هذا الكلام، وإنه كنا نشوفه ضد مصلحة الثورة الفلسطينية، لازم تكون صديقة للجميع ولازم تحشد معها كل القوى. وأنا كمان في ذلك الوقت كانت زيادة، إنه كانت علاقتي وعلاقة أبو حسن وأدمع قوية كتير. وإحنا كنا لنا دور كمان في يعني تدريب في ذلك الوقت،
1: بداية حركة المحرومين.
2: بداية حركة المحرومين، وكنت أنا يعني حتى يعني كان اختارني أني أكون عضو بالقيادة تبعت المحرومين في ذلك الوقت، وأنا طبعا قبلت لأنه كنت في الواقع في هذيك الفترة كنا إحنا ضد الحملة اللي كانت تشن الحركة الوطنية على موسى الصدر، على الإمام موسى الصدر، وعلى الإفتاء دار الإفتاء.
1: نعم.
2: وعلى القيادات التقليدية.
1: نعم.
2: يعني صائب السلام، اليافي، هذول كنا ضد أنه يصير عليهم حملة، لأنه كان قيادات الحركة الوطنية تريد أن تعزل كل هؤلاء وتستورد تستفرد في مسك المنطقة هذه. نعم.
1: لا تريد قوى مؤثرة حتى ذات طابع ديني أو
2: طائفي. هلا احنا ليش كانت سبب تركيزنا على هذه القوة انه بدنا اياها تكون في قلب الجبهة العامة؟ كناش احنا ضد الحركة الوطنية ولا ضد الموقف اليساري او السوفيتي في داخل الحركة، يعني هيك على طول.
1: لكن على الطريقة الفيتنامية كنت تتعاملوا مع
2: واحد الكل بس في وراء كان نقطة رئيسية، انه اذا بدهم يجوا هؤلاء ضمن التشكيلة معناته بيطلع قرار مستقل لا تأثير للسوفييت عليه.
1: نعم.
2: بيطلع بده يطلع بالمعادلة، يعني بده يطلع قرار مستقل. كنا احنا بدنا كل، ولذلك كانت احنا كنا مع التضامن العربي. كنا اخذنا موقف مع التضامن العربي ضد حتى الجبهة التقدمية اللي كانت معمولة الدول التقدمية. قلنا لا، خلي يكون في تضامن عربي تحت شعار انه اذا صار في تضامن عربي تفقد امريكا التأثير على الوضع العربي، وبفقد السوفييت التأثير على الوضع العربي. لانه اذا تجتمع سوريا والعراق والجزائر وليبيا ومع السعودية مع الأردن مع المش عارف مين، بالنهاية بده يخرج قرار عربي مستقل.
1: نعم.
2: فعليا يعني هذا كان فكرنا اللي وقفنا كمان هذه شنقونا عليه قصة التضامن العربي، إن كيف تضامنوا مع الرجعية وإلى آخره، وهذا هذه كمان كانت. طيب. لكن هلأ إحنا قوتنا وين كانت أمام هذا القرار؟ كنا لأنه تحولنا بهذه المرحلة إلى قوة عسكرية وقوة أشداء، يعني نعم. مش ناس بسيطين.
1: كنتوا الآن التأمتوا يعني وحدتوا في السرية.
2: صرنا هلأ نروح على المواقع.
1: نعم.
2: ندافع عن الثورة، مش بدنا احنا عزل.
1: نعم.
2: لأنه كمان الطرف الآخر كان هاجم.
1: نعم.
2: والطرف الآخر بدأ يجيب قوة عنده، بده يصفي وبده وبعدين صارت تل الزعتر وصارت كل المشاكل هاي صار فيها. نعم. كمان من الطرف الآخر ما كانش مقصر.
1: طيب خلينا نحكي مش فيه مرحلة مرحلة، يعني فكرة السرية كيف نشأت؟
2: فنشأت في ضمن هذه القوى اللي كانت تنزل على الجنوب.
1: نعم.
2: وبين ومن القوى اللي بدأت تدافع عن الثورة في مرحلة حرب الأهلية.
1: نعم.
2: فبدأت ثم سرية طلبية، لأنه أغلب
1: اللي كانوا معنا فيها من الطلاب،
2: من الطلاب من الجامعات. وبالمناسبة كان هذا التيار اللي كنا احنا نمثله بصورة عامة كان في فترة مسيطر على كل اتحادات الطلبة، على كل اتحادات الطلبة تقريبا فلسطينيين. وبعدين في جزء كبير من الطلبة اللبنانيين
1: التحقوا أيضا ب...
2: كانوا متحمسين لهذا الخط واشتغلوا عليه بنشاط وقوة وإلى آخره.
1: هم ما كانوا من أحزاب الحركة الوطنية، هم نظموا مباشرة معكم.
2: في بعضهم كثير كانوا في منظمة العمل وطلعوا منها.
1: يعني أقصد استقطبتم أنتم من أشخاص تركوا أحزابهم أو الأشخاص لم يكن لديهم؟
2: صدقني كلهم إذا بقولوا جاوا بأقدامهم، يعني قصدي هم كانوا لهم نقد على جماعتهم.
1: نعم.
2: وبدأوا يتعرفوا على الشباب وشوفوهم كيف بيروحوا وبيقاتلوا مركزين على العدو الصهيوني. ما هي شغلة مضي كتير عن الدخول في هاي الصراعات الداخلية وإلى آخره.
1: طيب السرية بعد ذلك يعني تحولت لقوة،
2: على السرية
1: هكذا
2: ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجنوب، يعني بعد معارك الجبل.
1: نعم.
2: اللي صارت مع السوريين. بالمناسبة احنا كمان مع السوريين صار عندنا مشكلة في الموقف من قضية السوريين.
1: كنتم ضد القتال مع الجيش العربي
2: احنا السوري. كنا رافضين. اولا صار في شعارات بدون يحرروا دمشق الجماعة وكمان اتهموا بعبارات قاسية كتير. نعم. وإلى آخره. احنا كنا ضد هذا.
1: نعم.
2: كنا نقول لهم طيب احنا مندافع عن الثورة، مندافع عن تل الزعتر، ولكن بهدف تصحيح اتجاه البنادق، لانه احنا شعارنا كل البنادق نحو العدو الصهيوني، لانه هذا كمان شعار عبقري كان.
1: نعم.
2: مش شغال بسيط، كل البنادق نحو العدو الصهيوني اللي كانت حطته فتح، فكان هذا فلذلك صار يتهمونا انه احنا متآمرين مع السوريين، لان نعم. كنت لما تقول انه لانه لازم يعتبر السوريين غزاة، لازم يعتبر
1: بدك تقاتلهم
2: ايه اعداء، وبدك وصاروا بدهم يحرروا دمشق كمان، يعني اللي هون.
1: نعم.
2: فيعني راحوا بدهم يروحوا بالثوره للهاويه، شو يعني باخذ الثوره الفلسطينيه على دمشق قاتل دمشق، شو الكلام الجنوني هذا؟ وبعدين تعمل قضيتها الرئيسية تضل في حرب مع السوريين حتى. نعم. لما توقفت المعارك في منطقة علي عمليا وصلت لعلي وكنا احنا هناك.
1: نعم.
2: كتير ناس غضبوا انه ليش يصير اتفاق الرياض واتفاق القاهرة
1: نضلوا مكملين بالقتال. انت كان تحليلك انه القتال سيستمر بضعة ايام ثم نذهب الى اتفاق وبالتالي لا داعي لهذا القتال اصلا؟
2: لا، يعني بتقاتلوا بس بضع ايام حتى تمنعوا الانسحاق امام يعني الدخول السوري.
1: نعم.
2: من اجل الوصول لاتفاق يكون هدفه التوصل لاتفاق تحويل البنادق الى العدو الصهيوني. فصار في صمود بالوقت، الآخرين هربوا بالمناسبة
1: أصحاب الشعارات الكبيرة
2: هربوا، صار في صمود. مجرد ما صار اتفاق القاهرة
1: الرياض
2: الأولاني.
1: نعم.
2: أظني قلنا للشباب انتهت اللعبة، خلينا ننزل على الجنوب، لأنه كان بدأ الجنوب يأخذوا سعد حداد ويعملوا الشريط.
1: نعم.
2: بدون ما تعرف القيادة، بدون ما
1: هذا الدخول حتى بس لنوع من الإنصاف التاريخي، هذا الدخول مش جاء يعني ردا على محاولات تهجير وتقسيم في لبنان، ويعني كان ينحكي عن مشاريع خطرة جدا في ذلك الوقت، وربما أن هذا الدخول على الأقل يعني في الروايات المعتمدة الآن أنه هذا الدخول حمى من مسألة تهجير المسيحيين ومن تقسيم لبنان أو على الأقل.
2: لا، كان الصهيوني ما بيعمل إشي من هذا النوع، يعني لهذه الأغراض. كان الصهيوني وجد قدامه الساحة فاضية.
1: لا بحكيش على هذا، بحكي على الدخول السوري للبنان.
2: لا لا، الدخول السوري شيء ثاني.
1: نعم.
2: لا لا، تحليل ليش الدخول السوري صار. نعم. سياق آخر سياسي ودولي وآخر، كيف دخل مع قيادة
1: اللبنانية
2: الموارنة والهذا. نعم. القيادة المارونية. ولكن لا، أنا بحكي إنه إحنا لما صار اتفاق الرياض
1: القاهرة تحولتم إلى الجنوب. أنا
2: أخذنا قرار ننزل على بنت جبيل وعمرنا. طيب. الراس
1: قبل هاي، يعني أنت هناك يعني واقعة ربما يعني تركت أثر لديك، والاستشهاد شقيقك أبو خالد جورج في 76. يعني أنا حب بس أنه هو كان من أعضاء السرية الطلابية من المقاتلين المعروفين الأوائل. كيف أثر عليك هذا أو شو الانطباع اللي تركه لديك؟
2: هو إذا بدك لصحيح تأثيره الآن علي أكثر من هذاك الوقت
1: الآن؟
2: وقبل 10 سنين و20 سنة. بس في ذلك الوقت كنا احنا بنقدم شهداء كثيرين، يعني اكثر ناس احنا مقدمين يعني شهداء كان عندنا وكلهم ايش انا اعتبرهم اكثر من اخي، اي واحد منهم كان حقيقة. فكان القلب ملوع يعني زي ما بقول يعني متعود على صدعات قلبي يعني كنت انا الحقيقة. وبعدين اخي ما كنت بقدر اظهر يعني اي يعني
1: عاطفة
2: إضافية عليه، وما كنتش قادر يعني حتى كان هو موجود معنا يعني حتى إذا بدك كنت مرات أحاول أحجمه أو حتى بعد ما استشهد مع أنه هو كان كشخص محبوب جدا محبوب جدا أكثر مني طبعا، يعني هو خفيف دم وأليف للقلوب، يعني ما بتلاقي شخص تعرف عليه إلا أنا بجوز الواحد تعرف عليه يعجب في جوانب معينة، بس هو كانوا يحبوه يعني رأسا يحسوا أنه قريب من قلبهم،
1: عشراوي يعني كما يقال،
2: عشراوي وروحه فكهة ويعني ينكت وإله نهفات كتير حلوة، ويعني ما بتتصور قديش يعني مثلا معين بسيسو رغم أنه ما كانش يحبنا عمل له قصيدة يعني كثير ناس ماجد أبو شعراء
1: يحيى رباح كتب عنه الكثيرين
2: كلهم كتبوا عنهم لا شك. بس أنا الحقيقة عزمان يعني بهديك الفترة انظلم هو معي،
1: كتمت حزنك ما حبيت
2: مش بس حزني كمان كتمت إبرازه كثير يعني دائما أقلل من إبرازه
1: حتى لا يقال أنك تستثمر في
2: مش أنا
1: في دم الشهيد
2: مش أخوي وإشي يعني هو يمكن كان انظلم، بس هو في الحقيقة هو كان متواضع فكرة يعني ما كان عنده يعني التطلعات، هذا هو مثالي وأنا بعتبره أحسن مني يعني بكثير من ال يعني الطيبة بشياش
1: أنا يعني أحب أنك أنت تسترسل ويعني تقول ما تحب أن تقوله فيه.
2: لا فعلا يعني وبعدين
1: بما أنه يعني في ذلك الوقت عندما استشهد لم تقل شيئا من مشاعرك الآن.
2: عملت له قصيدة كمان بس الحقيقة يعني بعدين بعد يعني يمكن فترة وفي الفترات الأخيرة هاي كثير بيجي على بالي وبذكره يعني بحسن
1: رحمه الله وكل الشهداء.
2: يعني أخوي كان أخوي وأختي نهلة وأختي سميرة وأمي يوم 56 يوم صارت المظاهرات كان هو صغير كتير يعني كان عمره يمكن 10 سنين 11 سنة كان في قلب المظاهرات. بعد أن بذكر له نهفة ب 56 يعني بعد ما صار التحرر إشي اعتقلوا الأربع قيادات الجزائري في ذلك ابن بيلا
1: الطائرة التي خطفت عباس فرحات.
2: احنا قررنا نعمل مظاهرة رسمية كان وقتها في جبهة وطنية كان فيها الأستاذ جبهة بهجة أبو غربية وكان فيها بعثيين قوميين كنت أنا معهم ومع المحافظ أخذنا قرار أنه نعمل مظاهرة مشتركة لأنه صارت حكومة وطنية و حددنا منين تبدأ المظاهرة وين تخرج المظاهرة وين تنتهي المظاهرة. فعلا رحنا فأنا بقول له وين يا كان من هيك الوقت اسمي أبو خالد ليش أبو خالد ليش مش جاي معنا كان بقول لك شو عمره 11-12 سنة عم يعني هو الأولاد اللي معه اللي كانوا
1: صغر سن ما في ذلك الوقت
2: اللي كانوا وقتها في مظاهرة حلف بغداد ومظاهرة كذا عملوا حريق وكذا المهم وصلنا احنا في ذلك الوقت لباب الزهري المظاهرة وألقيت خطابات وفرقناها. بعد شيء هيك ربع ساعة ثلث ساعة ولا ضرب رصاص ومولع شو القصة؟ قال في شباب مظاهرة ضربوا على الأنصلية الفرنسية. رحت كيف؟ رحت أركض أنا لأنه هذه مخالفة للاتفاق وبنتبهدل مع أنه أنتوا دائما هالشيوعيين بتخالفوا وبتعملوا كذا. ورحت أركض ولا وجدت أبو خالد، صارت السفارة محروقة مع محروق الأنصلية، والدبابات طلعوا أهل هذه من الدبابات
1: موظفين
2: الأنصلية والهذا، وتركوها وصاروا يكبوا الأغراض وما مش عارف شغلي هيك رميها واللي هاي من الأثار، بس مش شغلي سرقة يعني، شافي هيك المحروقة قالوا شو هي اللي كنا جوا، كنا جوا الولاد، ولاد غريب يعني 11 سنة كانت زي هلا بتشوف يعني، بس ما رضيوا إنه يكون تعبيرهم عن مظاهرة سلمية زي ما هي صار فينا زي ما صار هلا في اليمن يعني القوى السياسية واد ولا
1: رحمه الله وكل الشهداء. إذن بعد ذلك 76 أنتم انتقلتم باتجاه الجنوب، وبدأت السرية تتحول الآن إلى يعني حالة أكبر من فترة السرية.
2: لما صارت السرية هناك وخدت منطقة بنت جبيل وصار معين،
1: كان استشهد سعد جرادات رحمه الله.
2: لا سعد جرادات
1: استشهد قبل ذلك
2: يعني قبل أبو خالد بأسبوع يعني، كان في استشهد في
1: بيروت،
2: في بيروت وسنة 76.
1: نعم.
2: فبدأ التفكير إنه تتحول السرية لكتيبة تضم
1: إلى القوات الموجودة في الجنوب،
2: القوات العاصفة، القوات العاصفة. نعم. وإنه صار جهاز فيها وصار في هيئة وكذا ومجموعة شباب وإشي، وفعلا صارت كتيبة الجرنق، سموها نعم. كتيبة الجرنق. وأخذت مواقعها وصارت يعني كتيبة من ضمن الجسم العام.
1: لكن ظل عندكم أنتو يعني أنه أشرف كامل أنه عمل هذه،
2: لا ما له حدا قالوش على حدا،
1: رغم كانت تابعة لقيادة قوات القسطل اللي موجودة في جنوب لبنان، ولكن تبعية إدارية ربما،
2: ولا إدارية ولا شيء. كتيبة تابعة لهم، كان يمكن الأخ معين يجتمع مع القيادات يشوف أبو عمار يشوف كذا عشان ترتيبات يعني الحاجيات، وكتيبة كيف بدها تتموضع، كيف بدها تقاتل، كيف بدها تتدرب، شو بتعمل، شو بتساوي، مين بدخلها، مين بيطلع فيها، ولا عندهم حتى ما عندهم كشوفات إلا لجسم رئيسي فيها، بس المتطوعين مثلا كلاتهم. وكانت الكتيبة فيها جسم بس عمليا التطوع دائما متدفق عليها من طلبة.
1: وصلت إلى أن يكون فيها 1000 مقاتل في لحظة من اللحظات،
2: مر عليها يعني على الأقل مر عليها من 5000-7000 متطوع.
1: يعني كان قوامها، هي كانت أكبر كتيبة في الحركة في ذلك الوقت، كان قوامها قد وصل إلى 1000 مقاتل عمليين يعني موجودين على الأرض.
2: الغريب كانت كتائب فتح من 72 يمكن أو هذا تتفرغ من القوات، حتى مرات صارت تصير نكت عليهم انه بيجيبوا الناس من بنغلاديش وكذا،
1: وحصل فعلا هم اجوا من
2: جوا. احنا بنينا كتيبه من راسها لاساسها اضافيه، جبنا لهم اياها كتيبه كامله مجهزه وبخيره الشباب والكذا، ويجيها ناس وشيء العكس تمام، ما هم واقلهم مصروفا.
1: ما دعبتكم فكره انه انتم يعني الان تمتلكوا قوه عسكريه مؤثره، ما دعبتكم فكرة أنه يعني يكون لكم تأثير حتى في القرار السياسي في،
2: ولا كلنا علاقة في داخل فتح. أحد شروط الشغل هذا كله ما ندخل في التناقضات داخل فتح،
1: لا تعرج على التناقضات باتجاهك باتجاه فلسطين ونقطة
2: بس، وإحنا ما بدنا لا موقع عضو في المجلس الثوري ولا عنا عضو في أي موقع ولا في أي شيء، ما كان لنا أي امتياز ولا بدنا أي امتياز. وحتى كانت فتح اشتغلت شغل لطمات يعني زي ما بيقولوا ضدنا، حتى ياخذوا اتحاد الطلبه من الشباب المتعاطفين معنا.
1: نعم.
2: ويعني صاروا يعملوا قوانين مشان يعينوا هم والى اخره، طبعا شباب دخلوا في صراعات بهالحدود كطلاب.
1: نعم.
2: بس ما كان، وكان الله يرحمه ابو حسن عنده يعني الخليش بقولك، وابو حسن اللي هذا كان اللي هو محمد بحيث، كان عنده موقف شديد ضد العقلية النقابية، ما كان يعجبه الركض وراء اتحاد كتاب وراء اتحاد عمال تقعد تقاتل، سميها العقلية النقابية الفاضية، انه بده عقلية تنزل بس في القتال.
1: نعم.
2: ما كانش عنده شيء تاني، حتى اللي بيهتموا شوي بالشعر والأدب كانوا يمرقوا بالسر عنه.
1: يعني هو كان مقاتل على ما يذكر بعض إخوانه، أنه هو كان مقاتل صنديد، لا يعيش في باله إلا موضوع واحد، أن يقاتل الاحتلال، أن يؤلم الاحتلال، أن يبني ما يناسب لمعركته مع الاحتلال.
2: كان يشتغل شغل هو مثلا علي أبو طوق من نفس المدرسة.
1: نعم.
2: والشباب يعني أنت تشوف كيف تحصنت شقيف اللي عملت بعدين المعركة الكبرى.
1: نعم.
2: يعني كان الفرق في الحقيقة بالعقلية أنه في درجة عالية من المثالية، وبعدين ما كانش في تفكير لا في مواقع، يعني كان كل واحد مات بحاله بده يستشهد، ما في واحد مفكر
1: شهيد أو شهيد محتمل.
2: ما كانش في هذا اللي حتى من اللوم اللي كان شديد اللي تعرضنا له، وعلى خاص بالفترات الأخيرة وقبل الأخيرة ويمكن لحد هلأ، أنه ما فيش حدا جنى هالمكاسب أو الإنجازات وهل هذا الحساب
1: ليأسس عليها لشيء آخر،
2: لحساب مجموعة معينة أو نعم. ناس معينين يعني بيوز هلأ عمال تعوض
1: الاختبار يعني اللي حتواجهه الكتيبة في اجتياح 78، ربما هو أول معركة كبيرة خضتها، حيكون موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة من كل الحكاية. كان هذا هو الجزء العاشر من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق، نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع هذه المسيرة وأجزاء أخرى من كل الحكاية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء.
1: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.
2: أعوذ بالله من الشيطان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعداء الله كفار، ظالمون، مجرمون أعداء الله، فهم يوزعون، يجمعون في جهنم. حتى إذا ما جاءوها، إذا جاءوا جهنم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني الإنسان عليه شهود من نفسه وعليه شهود من غيره. الله شهيد على الناس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والرسول شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والجيران والناس شهداء يوم القيامة، سيشهدون أن فلان كان حسنا أو كان سيئا، كما يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، يشير إلى المسلمين، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني من شهد له أهل قريته، أهل حيه، أهل بلده، لأنه كان محبا لهم، وكان لين الجانب، وكان صادقا، وكان أمينا، فإن الله تعالى يقبل شهادة أهل الحق. ويروى أنها مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها الناس بخير، أثنوا على الميت، قال هذا رجل صالح ودعنا رحمة الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة فذكرها الناس بسوء، قالوا فلان كان يؤذي الناس، فلان كان يأكل حرام، فلان كان يبيع دينه، كان يبيع عرضه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله، ذكرنا حسنات الميت فقلت وجبت، ذكرنا سيئات الميت الثاني قلت وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، الأول وجبت الجنة، والثاني قال وجبت له النار. أيش شهادة الناس؟ طالما أن الناس ذكروك بخير فأنت مشهود لك، إن ذكروك بشر لا سمح الله فأنت مشهود عليك. بعدين هناك شهود آخرين منك أنت، وذكرناهم في الآية الكريمة. ويوم يحشر، يعني يجمع أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون، يجمعون، يساقون إلى النار. حتى إذا ما جاءوها قال يا رب شو عملنا؟ قالوا اسمعوا، أي الشهادة منكم فيكم؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال خلوا سمعكم يحكي، خلي عيونكم تحكي، خلي جلدكم يحكي، لأنه الإنسان مهما اختفى وتخبأ فلا يستطيع أن يسلخ جلده الذي يشهد عليه، لا يستطيع الإنسان أن ينتزع أذنيه حتى، ولا يستطيع أن يخرج عينيه. عينيك ستبقى معك، سمعك سيبقى معك، جلدك سيبقى عليك. فإذا أين المفر؟ إن كان بعضك سيشهد على بعضك، يعني أنت حتشهد على نفسك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ولا وإياكم صحبي، أنتوا عيوننا، أنتوا لنينا، أنتوا جلدنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ورب العالمين أنطقنا، نحن عبيد الله، نحن مخلوقات الله، أمرنا أن ننطق فنطقنا بالحق. إذن الواحد منا لوين بده يخرج؟ إلى أين المفر؟ مفر إلى الله، إلى طاعة الله. المفر أن لا تعصي، وإن عصيت أن تتوب من قريب، المفر أنك لا تستطيع أن تستخفي، إن استخفيت من الناس وتخبأت عن الناس فهل تستطيع أن تستخفي عن الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ويمكن تخبأ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يا جماعة بأسف بحسرة بلوى، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما خبركم رب العالمين أنه خلقكم أنه بيحاسبكم أنكم ترجعوا له؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، ما كان فيكم تتخبوا لا تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظنيتم أن رب العالمين ما بيعرف، مساكين الذين يظنون بأن الله لا يعلم. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عليم بما يعني يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. لذلك على الإنسان المؤمن أن يراعي الله تعالى. يعني والله نحن نزلنا تحت العزة وشايفنا صاحب البستان، وشايفنا رب العزة ورب البستان رب مثلا واحد عامل لحام يبصم يقول بصلنا بصلنا موه هذا مثلا، واحد بياكل أموال الناس بالباطل، إنسان يتعامل مع اليهود بيا وطني بيا دينه بيا أمته، لو بالسر الجاسوس بالسر يشتغل، الجاسوس يشتغل بالسر.

0: الاعتذار، الاعتذار بالدنيا وهي التوبة. من أراد أن يعتذر من الله يعتذر قبل الموت، بعد الموت ما في اعتذار. وإن يستعتبوا من يعتذر، يا رب سامحنا المرة، لا كنا نسامحكم بالدنيا في دار العمل، الآخرة ما في عمل. طيب طوع جفة الأقلام وطوية الصحف، طوى صحائفكم على أعمالكم. قبل ما تطوي صحيفتك يا الذي بتوب، قبل ما تغرغر جيبا، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بس بل استطلع روحه قد ما ذاب وقد ما استغفر وقد ما سأل. قال الفرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد كفرت من قبل. هلا لما عم تنازل عم تبلع المي عم تطلع روح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يزال الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر. إذا عني غرغر بدأ بالموت. بسأل الله تعالى أن يجعل توبتنا في الدنيا وأن يجعل اعتذارنا في الدنيا قبل أن لا يقبل اعتذار ولا يقبل استغفار ولا تقبل توبة في الآخرة. هنا دار العمل، هنا عمل ولا حساب، هناك حساب ولا عمل. بسأل الله تعالى أن يجعل أسماعنا وآذاننا وجلودنا تشهد لنا بالحق، وأننا كنا أهل طاعة في السر والعلن، كنا أهل طاعة أمام الناس وبعيدا عن عيون الناس، لأننا أمام الله تعالى يرانا أينما كنا. إن الله تعالى عندما سأله قال موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فدائد فرطي من يطغى يقتلنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا بسمع، فرب العالمين آمن أنه يسمع ويرى أينما وهو معكم أينما. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل التوبة ومن أهل اليقين، ولا تجعلنا ممن يكذبون على أنفسهم وهم يستترون عن عيون الناس ولكنهم لا يستطيعون أن يستتروا عن الله سبحانه وتعالى. ونسألك اللهم أن تصلح أولادنا، تصلح نساءنا ورجالنا، وأن تصلح أمتنا، وصلى الله على سيدنا.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 20 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى جوامع من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة. قد يسأل سائل: ماذا يعنينا وصف النبي الظاهري؟ لونه، شكل وجهه، شعره، هذه الأوصاف الظاهرة ماذا تعنينا؟ في الإجابة عن هذا السؤال، لو أن الإنسان رأى النبي على خلاف هذه الأوصاف لا تعد هذه الرؤية رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تعد رؤية النبي رؤية النبي إلا إذا كانت على هذه الأوصاف. هذه واحدة. والشيء الثاني، ورد في الأثر: لو أن الوجه الحسن رجل لكان رجلا صالحا. الوجه الحسن لا يعني أنه أبيض اللون، الوجه الحسن في صفاء، في نور، في براءة. يعني لو نظرت إلى سيدنا بلال لرأيت في وجهه من الصفاء والطهر والبراءة ما يسبي. فإذا قلنا وجه الحسن لا نعني لونه، ولا نعني تلك الشروط التي اتفق الناس على أنها مقياس الجمال، لكن المؤمن في وجهه نور، ووجه المؤمن صفحة نفسه، وجه المؤمن مرآة نفسه، صفاؤه في وجهه، عفافه في وجهه، حياؤه في وجهه، إخلاصه في وجهه، براءته في وجهه، ذاتيته في وجهه. فلذلك يعني من علامات الإنسان المقبل على الله عز وجل أنك ترى إقباله في وجهه. والإنسان لو نظر إلى وجهه وكان فاتر الهمة نحو الله لرأى في وجهه اختلافا. لو نظر إلى وجهه وكان بعيدا عن الله عز وجل لا يعجبه وجهه. جمال الوجه الذي نتحدث عنه الآن لا علاقة له إطلاقاً بصفات الجمال التي تواضع الناس عليها. أقصد بجمال الوجه هذه الروحانية، وذاك الصفاء، وذاك الطهر الذي يبدو على صفحة وجه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب السيرة، روى الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: قال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. معنى فهما أي ذا هيبة عند نفسه وعند الناس. بالمناسبة أيها الإخوة، المؤمن لا أقول هذا كبر ولا استعلاء، ولكن المؤمن يحترم ذاته، يحترم ذاته لأنه طاهر، ولأنه مستقيم، ولأنه صادق، ولأنه أمين. استقامته وطهره يورثانه احتراما لذاته، لذلك لا يضع نفسه موضع صغار، لا يضع نفسه موضع تهمة، لا يقبل أن يكون في موضع مهانة. المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. فالنبي كان فخم، يعني ذا هيبة عند ذاته. الإنسان إذا احترم نفسه لا يضعها في موضع التهمة. أنا أقول لكم أشياء طفيفة جدا. لو أنه إنسان كلفك بشيء ونسيت أن تؤمن له هذا الشيء، وسألك بعد حين، بإمكانك أن تقول شيئا: وجدت المكان المحل مغلقا. لو قلت له خلاف الحقيقة سقطت من عين نفسك. لا تغدو محترما لنفسك، ينبغي أن تكون صادقا، أن تقول له: والله نسيت. إذا قلت له نسيت ربما عاتبك، أو ربما لامك على نسيانك، لكنك تبقى فخما عند نفسك. فكان عليه الصلاة والسلام فخما مفخما. المؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، لا يكذب. إذا كذب سقط من عين نفسه، وقد تبدو عند الناس عظيما. الأقوياء عند الناس عظماء، والأغنياء عند الناس عظماء، لكن لو أنهم كسبوا مالا حراما، أو إذا وصلوا إلى هذه القوة على أنقاض الآخرين، عندئذ يسقطون من أعين أنفسهم. الآن أنا ألح على فكرة: يجب أن تحترم ذاتك، يجب أن تقدر ذاتك. كلما كنت مستقيما وعفيفا وصادقا وأمينا وذا مبدأ، ولا تساوم على مبادئك، ولا تقول إلا حقا، لا تداري، لا تجامل، لا تنافق، لا تزور، شعرت أنك عظيم عند نفسك. فالمعول عليه أن تحترم ذاتك. فعلماء السيرة يقولون: كان فخما مفخما، يعني فخما عند ذاته ذا هيبة، ومفخما عند الآخرين. هذا من أين يأتي؟ يأتي من أن المؤمن خلوته كجلوته، وسره كعلانيته، وما في قلبه على لسانه، وما نطق به لسانه يؤكده قلبه. ما في إثنينية، ما في ازدواج، ما في موقف معلن موقف حقيقي، ما في شيء يفعله في العلانية يستقطب إعجاب الناس، وهناك مخازي يفعلها فيما بينه وبين نفسه يحتقر نفسه. فكلمة كان فخما مفخما تعني أن الإنسان المؤمن سريرته كعلانيته، خلوته كجلوته، وهو في بيته بأكمل وضع. لذلك ليس هناك في حياته ازدواج ولا إثنينية. هذا معنى كان فخما مفخما. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. هذا الجمال الذي يكسبه الإنسان إذا أقبل على الله، والله هو سر. وكل واحد منا يلاحظ نفسه أحيانا عقب صلاة متقنة، عقب ذكر صحيح، عقب تلاوة قرآن مع البكاء، لو نظر إلى وجهه في المرآة لرأى وجهه كالبدر. هو نفسه عقب انشغال بالدنيا، عقب دخول في مشكلة، لو نظر إلى وجهه في فتور، في جمود. فالجمال الذي نعنيه في هذه الأوصاف جمال الروح، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع. المربوع بين القصير والطويل، كان عليه الصلاة والسلام أطول من المربوع وأقصر من المشذب، له طويل بائن ولا قصير، فوق المربوع بقليل، هذا طوله صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، رأسه ليس صغيرا لا يتناسب مع جسمه، وليس مفرطا في الكبر، رأسه يتناسب مع جسمه، وهذا من صفات الجمال في الإنسان، أن يكون رأسه متوافقا مع جسمه. عظيم الهامة، رجل الشعر، يعني في شعره بعض الجعد، في أشخاص شعر إذا رجله يبدو جعدا، فالذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، يعني كان يفرق شعره يمنة ويسرة، العقيقة الشعر، أزهر اللون، كان أبيض اللون مشربا بحمرة خفيفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، واسع الجبين، وسعة الجبين صفة رائعة في الإنسان، واسع الجبين، أزج الحواجب، حواجبه دقيقة، سوابغ في غير قرن. أم معبد حينما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان أزج أقرن، هنا أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. العلماء قالوا إذا نظرت إليه من بعيد ظننته أزج أقرن، أما إذا نظرت إليه من قريب رأيت حواجبه دقيقة وغير متصلة، وهذه الصفة أيضا تصبغ على الوجه جمالا. بينهما عرق يدره الغضب، كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عرق بين حاجبيه ينبض. أقنى العرنين، يعني أنفه عالي ومحدب، وهذا أيضا جمال في الأنف. كث اللحية، غزير الشعر، كث اللحية سهل الخدين، ما في نتوء، سهل الخدين، في تعبير آخر أسيل الخد. ضليع الفم، فمه واسع من أجل الفصاحة. مفلج الأسنان، بين أسنانه فراغات، وهذه صفة أيضا رائعة في الأسنان. دقيق المسربة، في خط شعر من ترقوته إلى سرته، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. معتدل الخلق، يعني له مفرط في الحجم وله نحيل، معتدل الخلق، باد يعني ممتلئ متماسك، يعني بيكون في عضلات رخوة متهدلة لكن عضلاته مشدودة، باد متماسك. سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، الكراديس رؤوس العظام. أنور المتجرد، يعني لو رفع عن عضده ليتوضأ كانت أعضاؤه منيرة، يعني ما أليس هو أبيض اللون. أنور المتجرد، إذا قلنا كان أنور المتجرد. أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، كان في ذراعيه ومنكبيه وأعالي صدره شعر كثيف. طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، يعني كفاه وقدماه متناسبتان مع جسمه. سائل الأطراف أو شائل الأطراف، يعني أطرافه متناسبة أيضا في طولها مع جسمه. خمصان الأخمصين، فلان أخمص يعني في مساحة بقدمه لا تلتصق بالأرض، هذه تعينه على المشي. خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، قدماه على انسياب تام، فلو صببت الماء عليهما سال الماء، ما في تعرجات. إذا زال، زال قلعا يعني ما بيشحط، إذا مشى يرفع رجله وكأنه يقلعها، إذا زال زال قلعا يمشي هونا. ذريع المشية يعني واسع الخطوة، إذا مشى كأنه ينحط من صبب أي من منحدر، وإذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف تواضعا لله عز وجل، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. يسوق أصحابه، كان يقدمهم أمامه ويبدر من لقي بالسلام. طبعا هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا حسان بن ثابت جمعها في هذين البيتين: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. طبعا عظمة النبي لا في شكله، ولكن في خلقه وفي دعوته وفي جهاده وفي أخلاقه وفي أمانته. ولكن لا مانع من خلال هذه الدروس عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن نقف مرة واحدة عند أوصافه الظاهرة صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رضي الله عنه لهند بن أبي هالة: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف لي منطقه. كما تعلمون جمال الرجل فصاحته. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. لماذا؟ كان عليه الصلاة والسلام متواصل الأحزان. التفسير سهل، لو أن أما لها ابن موقوف، لو وضع الطعام بين يديها، لو أخذت إلى أجمل الأمكنة، قلبها حزين دائما على ابنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. من شدة رحمته على الخلق كان متواصل الأحزان، لأنه يرى مصير الخلق. أما نحن، إذا الإنسان الله عز وجل أكرمه بالهدى والاستقامة، الناس هلكانين، ما في رحمة بقلبه، هو يفرح باستقامته ويفرح بأنه نجا، لكن لا يشعر بحرقة لهؤلاء الناس الذين شردوا عن الله عز وجل. ومصيرهم معروف. من عظم رحمة النبي، من عظم كمال أخلاقه، كان متواصل الأحزان لأنه يرى الخلق كلهم عيال الله وأكثرهم هالكون. دائم الفكرة، هذا العقل أثمن شيء الله أكرمنا به، هذا يعمل دائما، ليست له راحة، كما وصف الله عز وجل المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إياك عبد الله والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. المؤمن الصادق لا يركن إلى الدنيا، لأنها تغر وتضر وتمر، مهما اعتنى بحياته خاصة لا بد من نزول القبر، مهما اعتنى ببيته لا بد من مغادرته. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. طويل السكوت، والإنسان كلما خزن لسانه كبر عقله. طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، لا يتكلم إلا عند الضرورة. طويل السكوت، متواصل الأحزان، ليست له راحة، دائما الفكرة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى. المؤمن دخل، السلام عليكم، جلس يسمي، جلس ليأكل يسمي، دخل إلى بيته يسلم، بين السلام والتسمية وبين الحمد والشكر دائما يذكر الله عز وجل. إذن يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه موجز، كلامه بليغ، ما في تفاصيل مملة، كلام جزئيات تافهة، كلامه أوتي كما قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. كلامه فصل لا فضول فيه ولا تقصير، لا في إيجاز مخل ولا في إطناب ممل، ليس بالجافي، يعني مؤنس، يألف ويؤلف. في إنسان عنده جفاء، عنده غلظة، ليس بالجافي ولا المهين ولا المهين، يعني في شخص نفسه دنيئة، خانع، يقبل الذل، ليس بالجافي ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت، يعظم النعمة وإن دقت. لما الإنسان بيمشي يتحرك نعمة، لما بينام. أنا أعرف أخ بقي أكثر من سنة لا ينام الليل، كان عليه الصلاة والسلام لا يذم طعاما ولا يمدحه، مدح الطعام دليل أنه عبد بطنه، وذم الطعام دليل أنه متكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، يعني كراع مؤدم فقط بالغميم، مثل واحد ساكن بالشام والدعوة مثلا بالكسوة، وبدأ يأخذ سيارة وتنتين ويتغلب، لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجب. اللهم صل عليه، يعني مقدم خارج المدينة يجيب الدعوة. إجابة الدعوة أدب مع الله، إجابة الدعوة مودة مع الناس، إجابة الدعوة جبر خاطر. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، يعني شيء فقده، شيء ما أدركه، شيء فاته. لذلك وصف سيدنا الصديق رضي الله عنه بأنه لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط. يعني تلاقي شخص يعني زوجته من سنه محروق قلبه طول حياته، لكن من سني، قال لي واحد وشهرين زيادة كمان. فاتته الزوجة الرائعة، كبيرة صارت، قال لك أنا لو ما دخلت في هالوظيفة كنت الآن تاجر، بس كل عمري دخلي محدود، لأنه أبوه بده يطلع فلهوي خلاه يكمل دراسته، أما أخوه اللي طلعوا من المدرسة شغلوا معه صار معه ملايين، محروق قلبه. لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأن الدنيا عنده صغيرة، بمالها ونسائها وبيوتها ومركباتها وبساتينها، لأنه مؤقتة. بيقول لك صح لي بعثة وشطبوا اسمي آخر لحظة، بعيد لك القصة 100 مرة، والله حافظ معها القصة، شطبوا اسمك آخر لحظة، كنت دكتور صرت هلأ خير إن شاء الله. ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. النبي عليه الصلاة والسلام كل غضبه للحق، لنفسه لا يغضب، إذا انتهكت حرمات الله يغضب، ولا يغضب لنفسه أبداً، ولا ينتصر لها. لذلك المؤمن يغضب مثل الله، يحب لله ويغضب لله، ويوادد لله ويعادي لله، لذاته لا، وإلا أناني صار. إذا أشار أشار بكفه كلها، يعني أي أصابع هيك، ما إذا أشار أشار بكفه كلها للأدب هذا. وإذا تعجب قلبها، إذا تعجب قلبها يعني أثناء كلامه في حركات وفي إشارات. وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه الأيسر. أي من صفاته عليه الصلاة والسلام، ما قال له صف لي منطقه. وإذا غضب أعرض وأشاح، في إنسان يغضب ما بيخلي عليه ستر مغطى. دروسنا هذه ليست لأخذ العلم، ولكن كي تكون قدوة لنا. وإذا غضب أعرض وأشاح، المنافق إذا خاصم فجر. المنافق عنيف جدا. وإذا فرح غض طرفه من شدة تواضعه لله عز وجل. لما الإنسان يسمع خبر طيب، بينجح بامتحان، بيفوز بشيء، بينال شهادة مثلا، بيشتري بيت، بيتزوج، كأي خجلان من ربه دائما. إذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم. في إنسان يضحك بقلب نصين لورا، بقلب أيام لقدام يطلع له صوت، يعني إن أنكر الأصوات لصوت الحن. قال جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. وقال الحسين رضي الله عنه: سألت عليا رضي الله عنه عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. واحد بفوت لبيته، كل إنسان له طبع، في إنسان ما بيشلحق، ما بيخلع ثيابه، بيجلس. إنسان رأساً بيخلع ثيابه، إنسان بيخلعها وبيبعسرها، إنسان بيخلعها وبيعلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف إذا دخل بيته؟ قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، البيت ليس قبرا مو للنوم للمنافقون، جيفة في الليل دابة في النهار. جيفة في الليل دابة في النهار، عمل شاق في النهار ونوم آتوني بالليل، في صلاة، في صلاة فجر، في تلاوة قرآن، في جلسة مع الأهل، في أمر بالمعروف، في مطالعة، في مؤانسة، في ذكر، في دعوة إلى الله، في قيام ليل. قال: إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، لي ساعة مع ربي كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يسعني فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. تقول السيدة عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يحدثنا ونحدثه، إنسان لطيف مؤنس، فإذا دخل وقت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا وقت الله عز وجل. يا بتلاحظ إنسان موظف بدائرة بيطلب الوزير، وقف على المراية بركز وضعه، بملس ثيابه، بينظر لشعره، فات عند وزير. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل وقت الصلاة قال: كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. هذا وقت الصلاة. وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، جزء بيرتاح بينام وقسم لأهله. كل ما رفعت إلي قضية زوجية بسأل سؤال ألح عليه، أحد أكبر أسباب الخصومة.

وكان من سيرته في جزء أمته إيثار أهل الفضل، وقسمة ذلك على قدر فضلهم، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم. يعني كان عليه الصلاة والسلام يرى أن حل مشكلات الناس عبادة، عباده. يا من كانت الرحمة مهجته، والعدل شريعته، والحب فطرته، ومشكلات الناس عبادته، يشغل وقته بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة أو حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. كان أصحابه عليهم رضوان الله يدخلون عليه روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني كان يكرمهم في بيته، يقدم لهم ضيافة من شدة كرمه عليه الصلاة والسلام، يستقبلهم، يحل مشكلاتهم، يقدم لهم طعاما يأكلونه، ويخرجون من عنده وهم أدلة على الخير، امتلأوا محبة لهذا النبي وإعجابا بعلمه وكرمه وإناسه وتواضعه، فأصبحوا أدلة عليه. أما إذا خرج من بيته، كان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. الإنسان لو ندم على السكوت أفضل من أن يندم على الكلام، ساكت في أمان، أما المتكلم له أو عليه. فكان عليه الصلاة والسلام الآن إذا خرج من بيته يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويؤلف ولا ينفر، بيجمع لا يفرق، يقرب لا يبعد، يؤلف لا ينفر، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. تضع الكريم أمير للئيم، يوم تلاقي يعني مجموعة موظفين متقدمين بالسن أصحاب خبرة، الذي يقودهم شاب أرعم، هذا خطأ كبير. مدرسة فيها 30-40 مدرس نخبة، تلاقي المدير أحيانا أقلهم سنا وأشدهم رعونة، بمستشفى مثلا، بدائرة. من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. مؤنس، لطيف، بشوش، طريق الوجه، لكن ما له يعني ساذج، شخص ما بتعرفه، إنسان بده يكون حذر. النبي علمنا، قال: المؤمن كيس فطن حذر. فالمؤمن الصادق ليس من السذاجة بحيث يخدع، ولا من الخبث بحيث يخدع، لا يخدع ولا يخدع. أكمل موقف: ليس من الخبث بحيث يخدع، ولا من السذاجة بحيث يخدع. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره وخلقه.

0: ويتفقد أصحابه. مربي كان، في إنسان بيلقي درسه بيمشي، أما في إنسان آخر فلان ما شفنا، فلان ما أخباره، فلان لعله مريض، لعله سافر سألونا عنه، زوروا إذا كان مريض. هي محبة، هي محبة ورحمة وإخلاص ووفاء وتربية. فيعني إذا كان أخ سأل عنك شو دخلك فيه؟ غلطان أنت، كثر خيره، جزاه الله عنا كل خير. إذا كان فأذك ولو بهاتف قال لك مبارح ما شفناك بالدرس، غلي أذن عليك، أنت غالي علينا، هذا حشري. لا مو حشري، أنت ملك فهمان، هذا مؤمن كريم يريد أن يأخذ بيدك إلى الله عز وجل. يتفقد أصحابه. والسيرة ورد مواقف كثيرة جدا، أين فلان يقول اللهم صل عليه، مرة بتبوك تفقد بعض الصحابة قال أين فلان، واحد غمز أنه شغله بستانه عن الجهاد في معك يا رسول الله، وقام قام صحابي قال له لا والله يا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. ابتسم النبي، أعجبه ذلك، أعجبه دفاع الصحابة عن بعضهم بعضا، أعجبه هذا الموقف النبيل. كون أنت سيف في غيبة أخيك، سيف تدافع عنه، المؤمن له حرمة. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من أحسن الظن بأخيه فكأنما أحسن الظن بربه. يعني والله أنا أشعر أبعد للمليون قبل ما أقول المؤمن بيكذب، مو معقول يكذب، مو معقول يأكل مال حرام، مؤمن يعرف الله. فإذا كل الناس الجيدين أنا اتهمتهم معنى الدين باطل. من أحسن الظن بأخيه المؤمن فكأنما أحسن الظن بربه. أنت عم تتهم المنهج، معناتها هذا المنهج من لوازمه الاستقامة، من لوازمه الصدق والأمانة والعفة والورع، فكيف أنت عم تتهم أخوك اتهام كبير بلا مبرر وبلا دليل؟ يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. يعني ما له منعزل، عايش ببرج عاجي متقوقع يصطف له، لا هو مع الناس، معهم في مشكلاتهم، معهم في أفراحهم، معهم في أتراحهم، معهم في مصائبهم، معهم في مكتسباتهم، معهم. إذا أنت ما عشت مع الناس كيف يعنيك أمرهم؟ كيف يحبوك؟ يجب أن تعيش همومهم. والحقيقة أخواننا الكرام، المؤمن الصادق إذا أراد أن يكون داعية إلى الله عز وجل يجب أن يحس المدعو أن مشكلته مشكلة الداعي، هي رحمة معناتها. يسأل الناس عما في الناس ويقبح القبيح ويوهيه. يعني العمل الطيب بشجعه والعمل السيء بضعفه. هلأ إذا واحد كسب مال حرام وقال للتاني والله يدبر حاله وعفرم عليه، مشكلة هي، شاركه في الاسم وهو لا يدري، شجعته أنت معناها. كسب مال حرام وعم تعتبره شاطر، لا حرامي مو شاطر. فإذا وهنت الباطل وضعفته أنت مؤمن، وإذا حسنت الحسنة وقويته أنت مؤمن. لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، يعني ما بيساهل مع أصحابه بالعبادات، إذا ساهل بيسيبوها بعدين. يعني همته عالية ودائما يحث أصحابه على الهمة العالية. لا يقصر عن حق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أقرب الناس إليك يكون أكمل الناس. الإنسان يعرف بمن حوله، لذلك صحبة الأراذل تجرح العدالة. إذا إنسان ساقط بذيء اللسان شارب خمر، جلست معه وآنسته واستقبلته ورحبت فيه وأكرمته، ما شاء الله حولك فهيم ذكي، أعوذ بالله، أنت انتهيت معه. لذلك الذين يلونه من الناس خيارهم، إنسان بنقي أحسن منه دائما. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، يعني ما بقلب المنافقين. لكل إنسان قوي في حوله ناس بينافقوا وناس بينصحوا. هذا الصحابي الجليل اللي الحباب بن المنذر، لما النبي أخذ موقع ببدر جاء لعنده وهو في أعلى درجات الأدب، قال له يا رسول الله هذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم رأي ومشورة؟ ذكي جدا، إذا وحي ما في مجال ولا حرف، أما إذا كان رأي قال له بل هو الرأي والمكيدة، قال له والله ليس بموقع نصوح. هذا الموقف علمنا النبي أن نقبل النصيحة. أنت قرب اللي ينصحك، لأن بقول لك كلمة يلي بيمدحك ببركك بمحلك، أما يلي بينصحك بيرفعك. كل ما نصحك نصيحة تلافيت ارتفعت. فالعاقل شو قال سيدنا عمر؟ أحب ما أهدى إلي أصحابي عيوبي. إذا أنت كنت مؤمن ومتواضع بتحب من الذي ينصحك لا الذي يمدحك. الذي ينصحك يحبك، أما الذي يمدحك يتملقك. أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى آدابه الجمة في مجلسه مع أصحابه رضوان الله عليهم، ونتابع هذه الدروس إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.